0: الأذن قد يغير طريقة عمل الدماغ مع مرور الوقت. أيضا ستعقبين على الدراسة. نتابع مسابقتنا معك. إذا أراد أحد مستمعين الفوز باستشارة مجانية ما عليه إلا أن يجد الجواب عن السؤال الذي ستطرحينه أنت لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا على التصوير وأيضا على إخراجك حلقات الصحة المستدامة دائما صوت وصورة. شكرا جودي لوضعك رابط اليوتيوب على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك لكي يتمكن مستمعونا من مشاهدة الحلقة صوت وصورة. وسأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة لها علاقة بحلقة اليوم، بموضوع حلقتنا. طنين الأذن ليس مجرد صوت بل تجربة تختلف من شخص إلى آخر. ماذا تقولين أنت دكتورة لما؟ أهلا بك مجددا.
1: أهلين سونيتا، يعني معك حق فيها لأنه بس يجي يشرح لي المريض بيشرح لي أشكال ألوان يعني
0: وكل شخص بيشرح بطريقة مختلفة.
1: هذا الصرصور المسائي اللي بيعطي مثل وزيز أو شيء شي نعم. بيقول لي مثل بيقولوا لي اياها تمام كوكوت مينوت او يعني طنجره الضغط او بيقول لي بعد ما نطفي التلفزيون بالزمان ويطلع مثل وشيش. يعني كل واحد بيخبرني قصص عن الطنين يعني اللي بيسمعه.
0: اذا هي تجربه شخصيه والصوت خاص نسمعه نحن في دماغنا.
1: ايه تماما نعم. هو يعني 90% طنين ما بيسمعوا غير المريض. في هلأ جزء صغير طنين نحن بنسمعه كمان كطبيب، هذا بيكون مشاكل وعائية اسمه الطنين النابض نعم. نسمع بوف بوف ضربات
0: مثل
1: القلب.
0: ضربات القلب نعم. إذن دكتورة لما تقلى سنعيد التعريف بطنين الأذن بشكل مختصر قبل الانتقال إلى دراسة اليوم.
1: طنين الأذن هو الصوت بيسمعه المريض اللي بيجي لعنا. طبعا مثل ما قلنا ما رح نتطرق أبدا على الطنين النابض اللي له علاقة بالمشاكل الوعائية، لأنه 95% هو طنين الغير مسموع من قبل هو بيكون فقط المريض اللي بيسمعه، الطبيب اللي ما بيسمعه. ممكن يكون أحادي الجانب وممكن ثنائي الجانب، وطبعا أسبابه كثيرة جدا هلأ منحكي فيها. طبعا أهم شيء أنه الطبيب لا يسمعه.
0: نعم شكرا دكتورة لما تقلى على هذا التعريف بطنين الأذن وعلى المقدمة. ننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة حديثة تشير إلى أن طنين الأذن قد يغير طريقة عمل الدماغ مع مرور الوقت.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: هل يعتاد الدماغ على صوت الطنين مع مرور السنوات؟ تشير دراسة حديثة إلى أن الإجابة قد تكون أقرب إلى نعم مما كان يعتقد. راقب باحثون نشاط الدماغ لدى 45 شخصا، بعضهم يعاني من طنين ظهر حديثا وآخرون يعيشون معه منذ فترة طويلة، بينما لم يكن لدى المجموعة الثالثة طنين. وأظهرت فحوصات تخطيط الدماغ أن الطنين في بدايته قد يستحوذ على قدر كبير من انتباه الدماغ وكأنه صوت لا يستطيع تجاهله بسهولة. لكن لدى الأشخاص الذين يعانون من الطنين المزمن ظهرت أنماط أكثر استقراراً في التواصل بين شبكات الدماغ، ما قد يعكس عملية تأقلم عصبي تدريجية مع الصوت المستمر. المهم أن هذا التأقلم لا يعني بالضرورة أن الطنين اختفى أو أصبح أقل حدة، بل قد يعني أن الدماغ تعلم جزئياً كيفية التعامل معه دون إبقائه في دائرة الانتباه طوال الوقت. ويرى الباحثون أن فهم هذه التغيرات قد يساعد مستقبلاً في تطوير أساليب علاج تختلف باختلاف مرحلة الطنين وطريقة استجابة الدماغ له. ومع ذلك نشير إلى أن النتائج لا تزال بحاجة إلى دراسات أكبر وأطول للتأكد من كيفية تطور هذه الآلية منذ بداية الطنين وحتى تحوله إلى حالة مزمنة.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتورة لما تألى، أتمنى تعقيبا طبعا على الدراسة، هل صحيح أنه الدماغ يتعود على هيدا الصوت وبيتأقلم؟

0: هو بينسى
1: 100%. نحن أول شغلة بنقول لهم للمريض لما بيجي الطنين يعني فجائي أو يعني غير مزمن، وبيجي المريض بيكون بحالة فعلا كتير يعني حزين إنه هالطنين مسبب لي
0: مزعج
1: مزعج جدا، فأكيد 100% يعني نادر كتير منلاقي مريض بعد فترة يضل مزعوج من الطنين اللي عنده، لأنه من أول يوم بنقول له الدماغ سوف يتعود، يعني الدماغ بيتأقلم مع هالطنين وبيصير ما عاد بيسمعه، يعني موجود ولكن لا يسمعه أو لا ينتبه إليه طبعا. وطبعا عنا علاجات سلوكية بتعتمد على هالشغلة إنه لتسريع تعود الدماغ على الطنين.
0: علاجات سلوكية عند اختصاصي طبعاً بالعلاج المعرفي طبعاً السلوكي، أكيد يعني أكيد معالج نفسي،
1: يعني موجود مثل ما قلتي الطنين موجود لا يخف حدته ولا لا يتغير الطنين، ما بنقدر نأثر على الطنين بس، لكن التعود عليه بنقدر نأثر على تعود الدماغ عليه، نسرع تعود الدماغ عليه.
0: إذا كنا نستطيع أن ننسى الطنين، أن لا ننتبه إليه، هل من الممكن أن نحدد من أين تأتي المشكلة؟ لأنه دائما لا نعرف من أين يأتي الطنين، هل نعرف ما هي الأسباب؟
1: في أسباب كتير للطنين ممكن معروفة، يعني أي أمراض على مدار الأذن بتسبب طنين، نقص السمع بيسبب طنين،
0: ولكن هل هناك أذن سليمة لديها طنين؟
1: نعم نعم منشوف كتير، حتى نعم. منوصل لنعمل رنين مغناطيسي نتأكد ما في أي ورم، ما في أي مشكلة وعائية، ما في أي تشوه خلقي، وأحيانا ما منلاقي أي
0: ولا
1: شيء
0: أي سبب.
1: ولا نقص سمع، هو غالبا بيكون في نقص سمع حتى لو على تردد واحد غير محسوس عند المريض، بس أحيانا كتير ما منلاقي شيء ومنلاقي طنين.
0: نعم. إذن هل قد تأتي مشكلة الطنين من مشاكل في الأسنان، من مفصل الفك؟
1: أي يعني هو غالبا اللي الأسباب المعروفة الأكثر شيء هي نقص السمع على الترددات العالية يعني الحادة اللي مترافقة غالبا مع العمر، واللي بيشتغلوا أو اللي بيسكنوا بأماكن ضوضاء كتير أو بيشتغلوا بالمعامل بالمطارات، يعني منقوله التخوماتيزم سونور كرونيك أو الرد الصوتي المزمن.
0: نعم.
1: المزمن أو حتى الحاد، إذا واحد مثلا سمع انفجار ممكن يسبب له تخريب بالخلايا السمعية ويضل عنده طنين كل
0: مزمن.
1: العمر.
0: نعم. يا ترى هل صحيح أنه التوتر والقلق وقلة النوم بيزيدوا من شدة الطنين؟ لأنه بنسمع بيقلك أنه أنا ما كان عندي شيء وأصبت بمشكلة نفسية.
1: 100%.
0: لماذا؟ ما الذي يحدث؟
1: 100%. هلأ أي مريض بيقول لك معه الطنين ممكن غالبا ما يكون سببه هو الحزن أو القلق أو شيء، وممكن ما نعرف سببه، بس أكيد بحالة التوتر وبحالة الانزعاج وبحالة الحزن وبحالة القلق أكيد الطنين بيزيد 100%. ممكن أسبابه أنه بيزيد ارتفاع هرمونات بتسبب، ممكن الارتفاع الضغط بالدم بضغط الدم، حتى أنا المريض بقول له لما بتحس مباشرة معك طنين وزادت توتر الطنين حدة الطنين مباشرة لازم تاخد ضغط، ممكن نعم. يكون ارتفاع بالضغط الشرياني
0: يؤثر
1: تماما، معه طنين ببلش يسمع الطنين كتير قوي، بقول له أول شغلة لازم تاخد الضغط، يعني نعم. ارتفاع الضغط داخل الدماغ ولا ضغط الدم بيزيد طبعا الطنين،
0: يعني ارتفاع الضغط الشرياني لا يسبب الطنين، لا. ولكن قد يزيد من حدة
1: عادة
0: الطنين.
1: لا. نعم. عادة لا، عادة إلا إذا في صار شيء AVC أو يعني نعم.
0: جلطة دماغية
1: أو أي
0: نعم.
1: أي.
0: يا ترى هل أجهزة السمع يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الطنين؟ هل قد تكون جزء من العلاج؟
1: أكيد 100%. هذا العلاج الأول اللي منقترحه على المريض هو السماعة طبعا، للمريض اللي مزعوج بي، يعني بيجيني أنا 10 مرضى بيكون واحد بس مزعوج كتير من الطنين، يعني البقية مثل ما أنت حكيتي أنه الدماغ يتعود بعد فترة، يعني
0: نعم.
1: موجود بيقول لي الطنين بس ما عم بحس، يعني ما عاد عم يعني لي، يعني ما عم يزعجني. بس المريض المزعوج طبعا من أول شغلة منقترح عليه السماعة، لسبب أول سبب أنه بيكون في نقص سمع غالبا على تردد، من صحح النقص السمع. ممكن على تصحيح نقص السمع يخف عنده كتير الطنين، لأنه بيصير بيسمع أحسن على التردد، يعني بيغطي الطنين، بيسمع من الخارج بيغطي الأصوات الخارجية، بتغطي الطنين
0: الداخلي
1: الأصوات الداخلية تمام. في مرحلة تانية إذا ما مع التصحيح ما مش الحال على السماعة، منطلب من اللي صاحب السماعات اللي بيعمل السماعات، يعني المخازن أو المجازان اللي بيعمل السماعة، بيحط شيء اسمه ماسكور داكوفين أو مغطي للطنين يعني.
0: دكتورة لما نعرف جميعا أنه الطنين نسمعه أثناء الهدوء عندما نكون محاطين بضجة، خاصة أثناء الليل يعني عندما نخلد إلى الفراش، لماذا هناك ليال تمر من دون طنين وأخرى لا؟ هل من الممكن أن نعرف؟
1: لا أكيد، لأنه رجعنا نقول بأيام إذا أي مرض بالجسم ممكن إذا معنا طنين يزيد الطنين، أي ألم بالجسم ممكن يزيد الطنين، مثل ما قلتي آلام الأسنان، التعب، الإرهاق، الإنهاك، التوتر، أي شيء ممكن. أنا مثلا عندي طنين خفيف بإذني ما بسمعه الحمد لله أبدا، بس لما بكون كتير تعبانة خلال النهار بصير بسمعه بالليل يعني.
0: نعم، إذن مرتبطة الحالة أيضا
1: بأي حالة بالجسم،
0: بالتعب، بالشعور بالإنهاك. هل مرتبط بالزكام؟ هل من الممكن
1: طبعاً
0: أن
1: طبعاً
0: نشعر أكثر عندما
1: تنفد أقنية أستاش؟ طبعا
0: نعم
1: أكيد.
0: نعم. هل الطنين في أذن واحدة فقط أكثر إثارة للقلق من الطنين في الأذنين بالنسبة لي كاختصاصية دكتورة لما؟
1: غالباً إيه طبعاً،
0: لأنه
1: إذا الأذنتين بيكون عام معه طنين عام، ممكن تعب مثل ما قلنا، ممكن ارتفاع ضغط، ممكن سكري، ممكن ولا شيء، بس أذن واحدة لازم ندور ما يكون في أي مرض على مسار الأذن من الخارج للعصب السمعي، حتى منوصل إذا أذن واحدة نطلب رنين مغناطيسي للعصب السمعي.
0: ما أكثر شكوى تسمعينها من الناس في عيادتك بالنسبة للطنين؟
1: أكثر شكوى أنه الانزعاج من الطنين مساء.
0: نعم.
1: طبعا خلال النوم يعني.
0: نعم.
1: دائما هو اللي بيسمعوا بالهدوء يعني أكثر، يعني أنه هذا أكثر شكوى، أنه ممكن يعني يمنع
0: النوم.
1: تمام، يمنع. نعم. النوم
0: على جودة النوم. نعم. وكم نسبة الأشخاص اللي بيجوا لعندك دكتورة لما تقلى بسبب هذه المشكلة؟
1: كتير والله، كتير بالعيادة يعني، فيني أقول مريض على 3 أو مريض على 4 في مشان الطنين.
0: نعم. ومنذ بدأت ممارسة مهنتك هل لاحظتي أنه عدد الأشخاص المصابين بطنين الأذن زاد؟
1: اللي عم بلاحظه أكتر عند الشبيبة، قبل ما كنا نلاقي الشباب.
0: نعم.
1: هلأ عم نقول بسبب هالسماعات اللي بيحطوها الوكمان أو سماعات.
0: نعم.
1: يعني
0: سماعات الأذن يلي بنستعملها مع الهاتف
1: الذكي.
0: نعم.
1: يعني يتوقع هيك السبب، لأنه الشبيبة عم بيضلوا حاطين ليلا نهارا.
0: صح.
1: حتى بالمنزل يعني، هن ومع أهلهم
0: أثناء المشي، أثناء الرياضة،
1: أو
0: أثناء الدراسة،
1: أثناء الدراسة أو تناول الطعام.
0: نعم.
1: صايرين كل الوقت بيحطوه
0: يعني.
1: لاحظت أنا الارتفاع الطنين عند الشباب.
0: نعم، المراهقين الشباب
1: كتير.
0: يا ترى هل البلوتوث يعني السماعات غير السلكية اللاسلكية هي أخطر؟
1: يعني يتوقع تكون أخطر كمان. فيها ديزوند يعني
0: موجات،
1: مثل موجات كمان بتأثر على الأعصاب. ليس فقط العصب السمعي، حتى بيقولوا الأعصاب الدماغية كلها. يعني
0: ماذا عن تنظيف الأذن باستمرار بعواد القطن؟ هل قد يزيد مشكلة الطنين؟ أنا بعرف أنه بتنصحينا ما نستعمل عواد القطن.
1: عادة نحن ما مننصح باستعمال. هلأ هي ما أنا مشكلة عويصة، لأنه إذا في كان سدادة أذنية هي يعني الشغلة السلبية فيها، أنه بيدخل السدادة إلى الداخل وبيزيد الطنين جدا، وحتى لطبيب الأذنية بيصير نزع السدادة أصعب بكتير يعني، إذا دخلها لجوا وصارت ملتصقة بغشاء الطبل. فاللي بيعمل كتير سدادات غير منصوح أبدا أعواد الأذنين.
0: يا ترى هل القهوة والتدخين والملح يمكن أنه يزيدوا الطنين؟
1: ممكن، بطريقة أنه بيزيدوا ضغط الدم.
0: نعم. إذن
1: وبيزيدوا الهيجان أكثر والتوتر.
0: نعم.
1: طبعا.
0: نعم. هناك تحفيز يعني
1: طبعاً للأعصاب طبعاً أكيد بنقول لهم المريض بنقول له بتبعد عن القهوة والمنبهات وكل شيء ممكن يرفع ال
0: يعني ضغط الشريان والتحفيز تحفيز الجهاز العصبي. دكتورة لما تقلى، ما هي المكملات الغذائية التي تنصحين بها أنت الأشخاص الذين يعانون من الطنين؟ بما أنه الأغذية تؤثر سلبا، فهل هناك أغذية تؤثر إيجابا؟
1: لا الحقيقة نحن ما كتير، حتى ما أكذب عليكي، ما كتير نعتمد على الأغذية، يعني لأنه يعني طبعا التغذية السليمة أكيد شيء كويس كتير، بس يعني ما رح يعطي نتيجة سريعة للطنين يعني. فنحن مننصح الأوميغا 3، مننصح في أعشاب مثلا موجودة حتى بالصيدلية عملوها على كومبريمي أو مضغوطات، اسمها الجينكو، هي عشبة الجينكو ولا، لأنها يعني بتعطي تروية دموية سليمة للأذن وللدماغ، يعني بتزيد تروية الدماغ وبتزيد نشاط والأكسجين بالدماغ. هي ننصحها أحيانا كمان كفيتامينات أو كأدوية يعني معمولة ضد الطنين، بس ما فينا نعتمد عليها لأنه ما شرط تكون يعني تلغي الطنين، يعني عرفتي كيف، يعني بياخذ المريض وسعره مش ما نرخيص، يعني ممكن المريض ياخذها وثلاث وأربع شهور وما يتحسن يعني.
0: إذا طلبنا منك الآن تطرق إلى الطرق الجديدة، العلاجات الجديدة لطنين الأذن، أنت دائما تشاركين في مؤتمرات عالمية حول أمراض الأذن والأنف والحنجرة، وأعلم أنه هذه المشكلة دائما تعرض في المؤتمرات الدولية والعالمية. يا ترى ما الذي سمعته مؤخرا أنت؟ ما الجديد؟
1: الجديد دائما يعني طبعا لهلأ السماك لم يكشف أي دواء، يعني يكتشف أي دواء أنه يلغي الطنين، هي أكيد. بس طبعا أنا ما من النوع اللي بقول لهم للمريض ما في دواء وما في بقى
0: ما في حل.
1: لا في حلول بس طويلة شوي وبتخفف طبعا، مثل ما كنتي عم تحكي، هو التعود الدماغ هو أهم شيء، وفي العلاجات السلوكية، وهلأ عم نعالج كتير بالسفخولوجي أو السفرولوجيا، يعني طبعا بأخصائيين بيكونوا عاملين هالموضوع مشتغلين على الطنين نفسه. يعني هذيك المرة واحدة بتشتغل بالموضوع بهالموضوع بمؤتمر شفتها، حسب ما قالت لي إنه 5 جلسات بتلغي الطنين. هلا إذا هيك ممتاز، يعني قالت لي 5 جلسات سفرولوجيا بتلغي الطنين، مو إنه بتلغيه خلص بيصير بينسى المريض. يعني
0: كم مريض أتى إلى عيادتك وفي النهاية حل المشكلة من تلقاء نفسه؟ يعني
1: لا كتير كتير كتير طبعا،
0: يعني فينا نقول إنه 80% من الحالات،
1: إيه وأكتر، فيني وصل للـ90، يعني بيبقى 10% لا يتحمل، لا يتحمل الطنين، وقتهم مندور له على العلاجات الأخرى يعني.
0: ما أكثر معلومة خاطئة عن طنين الأذن سمعتيها أنت من المرضى في عيادتك وصححتيها طبعا؟
1: معلومات خاطئة
0: يعني الشخص لديه فكرة خاطئة عن ما يجري، عن ما يسمع،
1: أو أهم شغلة، أهم شغلة المزبوط خاطئة، بيجيني المريض أول كلمة بيقول لي الطنين، بيقول لي بعرف بس ما في أي علاج، أول كلمة هي بيقول لي إياها، بقول له لا ما مزبوط، عنا علاجات. بس طبعا إذا المريض غير مزعوج باعتبار العلاجات شوي بدها يعني باسيانس أو طولة بال وصبر
0: ومثابرة أيضا،
1: مثابرة تمام. فإذا المريض غير مزعوج من طنينه فما في داعي ندخله بالعلاج، بس إذا مزعوج طبعا في علاجات وكتير في نتائج إيجابية يعني.
0: النصائح الأهم التي من الممكن أن تعطيها في نهاية الجزء الأول دكتورة لما تقلى لمستمعينا من أجل أن يتجنبوا مشكلة طنين الأذن أو أن يسيطروا عليها، أن يتعايشوا معها، ما هي هذه النصائح؟
1: تفضل. النصائح دائما مثل كل النصائح، التغذية الجيدة، الابتعاد عن الضوضاء، مثلا إذا كنا خصوصي الشبيبة اللي بيروحوا كتير حفلات، يبعدوا عن مصدر الصوت بقدر الإمكان، أو حتى إذا أول مرة صار معهم مشكلة طنين بعد حفلة يرجعوا إذا مصر يحضر الحفلة مرة تانية، يحطوا سدادات أذنين بتمتص الصوت، يعني تخفيف الضجيج الصوتي قدر الإمكان على الأذنين، والمريض بعدين اللي مصاب بالطنين ومزعوج من طنينه دائما يفتح، بقول لهم أنا افتحوا على اليوتيوب دائما في شغلات للترخية والسفرولوجيا، يكتبوها طنين والسفرولوجيا، طنين والعلاجات السلوكية، فينه يعملها حتى بالبيت عنده، يتطلع على اليوتيوب في تدريبات وتمارين يعملها.
0: نعم
1: كتير
0: اليوم نجد الكثير من الحلول على الانترنت. شكرا لك دكتورة لما تقلى لإلقائك الضوء على الملف التالي اليوم، طنين الأذن هل أصبح مرض العصر؟ وقلتي لنا أنه نعم ولكن هناك حلول. شكرا لك، وذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التفاعل معك وطرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب التالي، رقم خاص ببرنامج الصحة المستدامة، 00336072949. صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، رابط اليوتيوب موجود أيضا على الصفحة، ورقم الاستوديو 00339693341. شكرا مجددا دكتورة لما تقلى، أنت الاختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في باريس وضواحيها. شكرا لكل مستمعينا، شكرا ريتا محمود، شكرا جودي باطري، عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة لما تألة، الاختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، معنا هنا في استوديو البث المباشر. شكراً دكتورة لما تألة لحضورك الدائم ومشاركتك في برنامج الصحة المستدامة. بتعرفي أنه مستمعينا كتير بحبوك عندما تشاركين في الحلقات، يطرحون عليك أسئلة
1: أكيد.
0: والآن أيضا سنأخذ كل الأسئلة ونطرحها عليك. طبعا يعني هم يتمنون إجابات شافية، مثلا من العراق أول سؤال وصلنا، مرحبا ألف تحية للدكتورة الغالية، ابني بيبلغ من العمر 16 سنة كالمعتاد مثل باقي أبناء عمره، يكثر من وضع الهيدفون خلال لعبه مع أصدقائه، هل لسماعات الأذن تأثير على سمعه؟ هل لها دور في حالة التنين؟ أتمنى إجابة شافية. مشان هيك قلت لك عن الإجابات الشافية.
1: هلأ إذا ما عنده مشاكل، هلأ مثل كل الشبيبة هلأ حاليا، إذا بتقدر تأثر عليه يعني وما يحط السماعات كتير منيح، بس بظن ما بقى بي يعني هالجيل الجديد ما بيرد. هلأ إذا ما عنده مشاكل، ما عم يشتكي يعني من نقص سمع أو طنين أو آلام بالأذن، يعني لحد الآن ما في مشكلة، بس طالما في أي شكوى لازم يقطعون نهائيا.
0: شكرا دكتورة لما نواصل معك. وسؤال وصلنا من العراق بيقول، تحية لك ولضيفتك الكريمة دكتورة لما، هل من علاج لطنين الأذن الذي غالبا ما يحدث في الفجر؟ إذا إقبال، كتبت لنا من الموصل من العراق. شكرا.
1: المشكلة يعني طنين الأذن اللي بيصير بالفجر ممكن يكون له الطنين العادي، يعني طبعا هو فحص الأذن يعني هو غالبا بيصير بالليل وبالفجر يعني بالهدوء يعني الطنين، فبده فحص الأذن وممكن يكون في نقص سمع خفيف عم بيسبب هالطنين يعني.
0: نعم شكرا. نواصل معك دكتورة لما، ومن رابط اليوتيوب. شكرا ريتا. وصلنا سؤال من محمد أبو العينين بيقول، تحية للجميع، هل طنين الأذن وقلة السمع فوق سن 60 شيء طبيعي، وما هي الوقاية؟ وشكرا.
1: طبعا ممكن من اعتبارا من سن للخمسين 55 ممكن ينقص السمع ويترافق مع الطنين، يعني الشيخوخة الطبيعية طبعا مثل الجلد مثل العيون كل شيء. هلأ إذا كان المريض مزعوج الحل هو السماعة للطنين ولا نقص السمع.
0: نعم. هند الجبير بتسلم عليك وبتليك شكرا، الإبداع دوما. شكرا أيضا لك دكتورة لما. دكتور جاد الباو بيقول، ضريبة التكنولوجيا وكورونا، هل صحيح إنه كورونا أثر أيضا على؟
1: لا، المشكلة مثل ما قلنا يعني أي مرض بيأثر على الجسم ممكن يسبب طنين أو يزيد الطنين يعني.
0: نعم.
1: فممكن يكون بقى في كتير مرضى قالوا لي بعد الكورونا صار معنا طنين. نعم. في كتير مرضى بعد لقاح الكورونا صار معنا طنين يعني ممكن.
0: نعم. وبربر إسماعيل بيقول، سلام عليكم سونيتا ودكتورة لما، هل الجيوب الأنفية لها علاقة بطنين الأذن؟
1: إيه طبعا 100% أكيد، لأن تنسد كل الفوهات والنفير أستاش طبعا. بس نعم. عادة بعد ما يصح المريض لازم، إلا إذا تحول لالتهاب مزمن وعنده بأساسه طنين ممكن يضيف يعني ويزيد.
0: نعم شكرا. من العراق أيضا هذا السؤال، مساء الخير، نشكرك كثيرا سونيتا على البرنامج الرائع. نشكر الدكتورة لما تألى، سؤالي لها، أنا صار معي انسداد أذن، ذهبت للدكتور وفتحها 70% وقال لي أنه راجعه بعد 6 أشهر، هل ضروري أنه راجعه بعد 6 أشهر لحتى ينظف الأذن تماما 100%؟ وشكرا.
1: يعني يفضل بمعرفة كيف فتحها، ممكن يكون في مي خلف الطبلة، ممكن يكون في سدادة، هلأ كله بيتعلق. إذا إسا حاسة بانسداد بالأذن طبعا مفروض ترجعي تشوفي.
0: نعم شكرا. من العراق اليوم كتير الأسئلة من العراق، يمكن ما حدا عم يسمعنا إلا بالعراق اليوم. نواصل إذن. وأبو ليس من كركوك بيقول: تحية جميلة لكما. هل انحراف الأنف له تأثير سلبي على الأذن، وما هو هذا التأثير؟
1: طبعا انحراف الوتيرة الأنفية لأنه بيسبب نقص تهوية بالطرف في الانحراف، وبيسبب نقص تهوية بالأذن. طبعا ممكن يسبب مشاكل أذن، مشاكل التهابات أو التهابات أذن أريبيتيسيون يعني متكررة.
0: نعم،
1: وممكن طنين، وممكن مشاكل انسداد أذن. طبعا
0: من السويد هذه الرسالة: مرحبا سونيتا، تحياتي للدكتورة. أنا بعرف أهم سبب لطنين الأذن، لما حدا بيحكي وإنت ما موجود بالطن إذنك. أكيد من سوريا.
1: هي مزبوط، دائما كنا نقول إذا ما بعرف حتى يقولوا إذا طنت الأذن اليمين يمكن إيجابي، وإذا طنت الأذن اليسار بيكون أو المقلوب ما بتذكر.
0: شو أقولك أنت
1: ما بعرف. دائما كنا نقولها نحن وصغار إذا طنت الأذن بيكون حدا عم يحكي عليكي.
0: نواصل معك دكتورة لما، وسؤال وصلنا من السودان. تحية كبيرة لك دكتورة لما ولك سونيتا. أود أن أعرف إذا كان بالإمكان استعادة نقص السمع الذي يحصل إذا كان بنسبة 20% فقط، وشكرا. إذن هل من الممكن أن
1: حسب المسبب كان 20 ولا 50 حسب المسبب؟ إذا سببه التهاب أذن مثلا، أو التهاب جيوب، أو ماء خلف الطبلة، أو وعالجنا السبب بيرجع. بس إذا نقص سمع مع العمر مثلا مع الشيخوخة ما رح يرجع. إذا نقص سمع صار في تخرب مثلا، رد صوتي عنيف وصار في تخرب بالخلايا العصبية ما رح يرجع، حسب المسبب طبعا.
0: نعم، مستمعنا من العراق اللي سألك عن فتح الأذن عند الدكتور وإذا كان لازم يرجع، بيقول إنه نسي، يقول إنه الحمد لله بحس إنه دينته طبيعية، بس كان بده يعرف منك إذا ضروري راجع الدكتور.
1: هلا حقيقة إذا حاسس أذنه طبيعية يعني ما كتير ضروري يراجع يعني.
0: نعم، هل هناك ربما إجراءات وقائية حتى لا تعود الحالة؟
1: هلا إذا سدادة ما قال لي شو السبب يعني. نعم. لأنه انسداد الأذن إلى عدة أمور. نعم. ممكن الرشح يسبب ماء خلف الطبلة، ممكن سدادة. سدادة عادة اللي بيعمل سدادة ممكن يرجع يعمل بعد 6 أشهر سدادة، أو بعد سنة حسب يعني. نعم. فنحن بنطلب من المريض اللي بيعمل سدادات يرجع مرة بالسنة على القليل ننظف له أذنه.
0: نعم. ننتقل إلى سلطنة عمان الآن. وحسن كتب لنا بيقول: تحية لكما، شكرا على حلقة اليوم. أود أن أعرف إذا كان التدخين الشره يؤثر على الأذن وقد يؤدي إلى الشعور بطنين في الليل، وشكرا.
1: يعني مو بطريقة مباشرة أكيد لا. نعم. يعني التدخين مضر لكل الأغشية المخاطية التنفسية أكيد. نعم. بس منو يعني المدخن يعني التدخين بيسبب الطنين بشكل مباشر، بشكل غير مباشر ممكن يسبب التهاب، تحسسات، تخريشات كلها يعني، بس منو سبب مباشر أكيد يعني.
0: شكرا. ونعود إلى أوروبا، وسؤال جديد من السويد. مساء الخير لكما، تحية كبيرة لدكتورة لما. أنا أشعر بانسداد في أنفي معظم الوقت رغم أنني أخذ دواء ضد الهستامين، بماذا تنصحني دكتورة لما؟ لأنني أشعر بانزعاج معظم الوقت، وشكرا.
1: يعني لازم الفحص عند الطبيب أهم شيء ليشوف وين سبب الانسداد. هل هو في انحراف وتيرة، في تضخم قرنيات، أو فقط التهابات؟ يعني كل واحدة علاجة خاص يعني. إذا في انحراف وتيرة علاج العملية، إذا في تضخم قرنيات ممكن باللازر يعني نخفف ضخامة القرنيات. يعني الفحص هو أهم شيء طبعا.
0: شكرا دكتورة لما. نواصل معك، وسؤال وصلنا من الأردن. كيف يؤثر التهاب الجيوب الأنفية المزمن على الوظائف الفيزيولوجية للجيوب الأنفية؟ ما هي الآلية التي تساهم في تطور هذا الالتهاب من التهاب حاد إلى التهاب مزمن؟
1: مشكلة كمان أول شيء إذا في انسدادات بالأنف، انحرافات الوتيرة بتسبب، لأن بيصير في نقص تهوية، مشاكل الأسنان العلوية كمان كلها بتخرش الجيوب، وكمان التحسس إذا عنا التهاب أنف تحسسي سبب كتير مهم للتحول للإزمان يعني. وعدم أخذ إذا أخذنا، إذا صار معنا التهاب بكتيري وما أخذنا بشكل جيد الأنتيبيوتيك ممكن كمان يتحول.
0: نعم شكرا. نواصل معك ومن صفحة الفيسبوك تحت الأعلان عن موضوع حلقتنا اليوم. شعلان الصالحي طرح عليك هالسؤال، هل ظهور الشمع في الأذن كل فترة هو علامة بأنه الأذن الداخلية مصابة أم أنه هذا أمر طبيعي؟
1: لا أبدا، ما إلى علاقة أبدا بالأذن الداخلية، هي عبارة عن إذن مفرزات الأذن الخارجية الصمغية، في عالم تفرز أكثر من عالم فقط يعني.
0: نعم شكرا. ننتقل إلى موريتانيا. تحية كبيرة لك سونيتا ولدكتورة لما تألى. سؤالي لها، ما هي أعراض وجود بوليبات أنفية؟ هل التهاب اللوزات المتكرر لدى الكبار قد يؤثر على القلب؟ وشكرا.
1: البوليبات الأنفية أهم عرضين لإلون هي انسداد الأنف، بحس أنفه مسدود، ونقص الشم كتير سبب. إذا كان أنفه مسدود مع نقص شم غالبا مفكر بالبوليبات الأنفية. التهاب اللوزات المتكرر بالزمان كان يأثر على القلب، خصوصي عند الأطفال، بسبب كان إسا ما كتير يعرفوا يعطي الأنتيبيوتيك، بس طالما صار في إعطاء للأنتيبيوتيك صار كتير أخف هالمشاكل القلبية كتير أخف. وبعدين إذا صار متكرر جدا ممكن نزع اللوزتين.
0: نعم شكرا. نعود إلى سلطنة عمان وسؤال وصلنا من سعدة. تحية كبيرة لكما، أود أن أعرف من دكتورة لما تقلى إذا كانت مشكلة التنين قد تؤدي إلى الشعور بالاكتئاب. وشكرا. إذن هل من الممكن إذا كانت
1: ممكن بيقولوا ممكن توصل لمرحلة الديبريسيون أو الديبريشن؟
0: نعم.
1: بالإنجليزي.
0: نعم.
1: بس الحمد لله كتير كتير قليلة هالحالة يعني، كتير إنه واحد اكتئب بسبب الطنين اللي عنده يعني كتير يعني، ما فيني أقول حتى 1% يعني أقل.
0: نعم شكرا. نواصل معك وسؤال وصلنا من لبنان هذه المرة. تحية لكما، مساء الخير. ابني عمره 6 سنوات، لديه لحمية في الأنف تغطي 80% من أنفه، هل يحتاج إلى عملية أم ستذهب اللحمية بمفردة مع نمو الطفل، مع العلم أنه نفسه بضيء بالليل؟ وشكرا.
1: هلا هي حكت كل شيء انه مزبوط، اللحميات او الفيجيتاسيون يعني الناميات بنسميها بالعربي.
0: نعم.
1: سادت له 80% من انفه، طالما عنده، هي اكيد رح مع العمر رح تصغر، بس طالما عنده اعراض وعم يشخر كتير بالليل وعم يتنفس بصعوبه ممكن تاثر على المدرسه، ممكن تاثر على الانتباه، على كل شيء، الافضل تحرير الانف ونزع الناميات.
0: نعم شكرا. نواصل معك والآن ننتقل إلى اليمن مع هذا السؤال من مستمعينا هناك. هل الحكة داخل الأنف لها علاقة بالربو أو الحساسية؟ وشكرا.
1: طبعا إلى علاقة، ممكن يكون التهاب أنف تحسسي والربو ممكن يكون تحسسي طبعا. هنا يعني بنعمل تحاليل للتحسس لحتى نشوف إذا في تحسس أنفي وربو تحسسي.
0: إذن
1: طبعا ممكن علاقة كبيرة طبعا.
0: نعم نواصل معك ومن الكويت هذا السؤال. أنا أعاني منذ سنوات من الجيوب الأنفية المزمن، فما هو العلاج؟ وشكرا. إذن
1: علاج المزمن غالبا هي غسولات الأنف، التبخيرات الأنفية، بخاخات الأنف الكورتيزونية، وبحالة الإنتانات بناخو أنتيبيوتيك. وإذا كتير كتير مزعوج المريض لازم يعمل سيتي سكان ونشوف إذا في شيء مسدود ممكن عملية.
0: نعم شكرا. نعود إلى لبنان مع عروة. كتب لنا بيقول أنا تعرضت لانحراف الحاجز الأنفي نتيجة كسر قديم في الأنف نتج عنه سيلان في الجهة اليسرى وتوسع فيها مع التهاب مزمن في الحلق وسعال والتهاب بالأذن. قمت بعمل جراحي أزيل فيه الجزء العظمي المنحرف، ما زاد توسع الفتحة اليسرى والالتهابات السابقة، ما الحل؟ وشكرا.
1: ما فهمت، زاد ولا
0: زاد؟
1: ما بعرف شو يعني. هو عادة بالعكس تصحيح الانحراف الوتيرة إلا إذا العملية غير ناجحة أو في محلات أخرى تكون فيها انسدادات، لا مفروض يرجع يعمل سيتي سكان نشوف وين تمام الانسداد وين المشكلة، وإذا في فوق بؤرة إنتانية بالجيوب، وطبعا يشوف الطبيب الأنف أذن حنجرة بعدها.
0: نعم، شكرا. نواصل معك وننتقل إلى مصر مع مستمعنا الدائم هناك، بقلك من فضلك دكتورة لما سؤالي ما هي أسباب نزيف الأنف المفاجئ؟ وشكرا.
1: هلأ عند الصغار غير عند الكبار، عند الصغار بينزفوا بسهولة لأنه عندهم العرق كتير ناعم وبينزف بسهولة، عند الأطفال
0: بس في أشخاص هيك ما بيكون عندهم أي مشكلة وفجأة
1: إيه، هدول الأطفال الصغار أكتر يعني لحد عمر 16 بعد ما يصير البلوغ بتقوى الشرايين ومع الهرمونات. هلأ للكبار شي تاني، غالبا عند الكبار غالبا بيكون سببه أنه بياخدوا كتير مميعات دم أو معهم ارتفاع بالضغط الشرياني، ممكن إذا نزل أوام الدم كمان مفروض يتاخد ضغط الشرياني بسرعة.
0: نعم.
1: وممكن أحيان بالجفاف.
0: هل الحساسية؟
1: الحساسية بت بت بت يعني عامل مسبب كمان. نعم. يعني بتشجع يعني، بس الجفاف كتير عامل يعني، إذا الطقس جاف ممكن بسهولة ينزل الدم.
0: نعم، شكرا دكتورة لما. ومن البحرين هذه رسالة، سلام عليكم، معكم فريد عاشور من البحرين مع تحياتي. شنو الحل للتخلص من إدمان استخدام بخاخ الأوتروفين في الأنف؟
1: أوتروفين بفتكر هذا نوع من المقبضات الوعائية. نعم. هي ما بيصير أبدا يستعمل، لازم يتوقف يعني، غير بس إذا الواحد مريض يعني وإنفه كتير مسدود 4-5 أيام أكيد لا، ما لازم استعماله أطول، لأنه الاستعمال الطويل ممكن يسبب له يعني بالمقلوب التهاب بأنف وعائي حركي، وبيصير بيحس بانسداد بالأنف أكثر من قبل، وممكن يرفع الضغط لأنه مقبض وعائي يسبب مشاكل قلبية، ففعلا لازم ياخده قصيرا يعني مدة قصيرة.
0: شكرا. نعود إلى لبنان مع دلال حرب، كتبت لنا بتقول مرحبا من لبنان. أهلا يا دلال. أنا وعمري 11 سنة أصبت بأذني اليمنى بمفرقعات نارية فقعت الطبلة، أجريت 3 عمليات لزرع الطبلة، لم أستعد السمع كليا، ومن وقتها عندي طنين جدا قوي وعالي، وصرت حساسة لموجة معينة من الأصوات بتزعجني أكثر من الأشخاص الآخرين، خاصة الأصوات مثل صوت البراد والمكيف. لا أسمع الهاتف بأذني اليمنى وأعيش وأتقبل الطنين، ولكن سؤالي هل هناك أي عملية أو تقنية طبية جديدة كسماعات لكي أستعيد بعض من السمع المتبقي؟ وشكرا. شكرا يا دلال.
1: هلأ أكيد أنا بالنسبة لإلك يعني برجع بعمل فحص شوف شو المشكلة من الأساس، وممكن سكانر للأذن إذا في شي بينعمل يعني، بس بكل الأحوال لا مفروض السماعة أكيد، مشان الأصوات والطنين ومشان نقص السمع السماعة كتير مهمة يعني.
0: نعم، إذن فقط أي سماعة طبية؟
1: أي سماعة طبعاً. نعم. لا شغلة الأوديو بروتيزيست أو اللي يعني اللي بي
0: كيف تقررون دراسة. أي سماعة؟
1: لا ما نحن المنقرر، نحن منقرر أنه بده سماعة نبعته عند الأخصائي السماعات، هو بعدين بيعمل الفحوصات كلها وبيفرجي يعني بيبروبوز يعني بيقترح عدة أنواع سماعات.
0: هل تجرب السماعات مثل النظارات؟
1: شهر كامل بمجال. نعم. مجاني في نحن عندنا هون بفرنسا 4 أسابيع مجانية تجريب السماعة.
0: نعم، إذن من الممكن بعد شهر أن يقرر هو المريض إذا طبعا. كانت مناسبة له، وفي حال
1: غير مناسبة بيجرب سماعة تانية أخرى. بيجرب محل آخر بس يعني.
0: نعم، شكرا دكتورة. أتمنى أنه تكون دلال استفادت، ما بعرف إذا في الشرق الأوسط في لبنان هناك نفس المعايير والشروط.
1: ما عندي فكرة والله.
0: لا ليس لدينا أي فكرة. نواصل دكتورة، وسؤال وصلنا من السودان مجددا، يا ترى إذا كان عندنا انسداد في الأذن ما هو أفضل إجراء نقوم به للتخلص من هذه المشكلة؟
1: انسداد الأذن غالبا أنا برأيي مش قصده بالسدادة. السدادة الصراحة إذا في سدادة أنا الحل الوحيد هو الذهاب لعند طبيب الأنف أذن حنجرة، هو الوحيد اللي قادر يشيله يعني بأمان يعني.
0: نعم.
1: من دون تخريش وعنف يعني.
0: نعم شكرا. وننتقل الآن إلى اتصال هاتفي وصلنا من العراق من مروان. ألو مروان.
2: مرحبا. مرحبا سونيتا. مرحبا دكتورة.
0: مرحبا أهلا. عم تسمعنا وين؟
2: معكم مروان من كل العراق وسوريا. أمشي بالشاحنة وين ما أروح بتروح معي متكارلو.
0: شكرا شكرا يا مروان، أهلا فيك. تفضل دكتورة لما عم تسمعك.
2: شكرا. أشكر دكتورة. شكرا. ممكن سؤال عن تنظيف الأذن الأنف يعني وإزالة الشعر اللي بيها، هل في ضرر على الأنف ولا ما في؟
1: ما كتير منصوح فيها الصراحة يعني، لأنه هي في أوعية مرتبطة مع الدماغ أوام بمقدمة الأنف يعني، حقيقة ما كتير منصوح فيها. على كل إذا اضطريت تعملها حط فيوسيدين بعد كريم فيوسيدين على المنطقة اللي عملت فيها.
2: نزع الشعر اللي فيها قص ولا نتف خلنا نقول؟
1: برأيي القص أفضل من النزع.
0: نعم.
2: إيه. دكتورة يعني القص أفضل من القص.
0: نعم أفضل.
2: الشعر اللي داخل الأنف.
1: إيه أفضل. من النزع. النزع ممكن يسبب التهاب وممكن الالتهابات تعمل خسارات تروح على الدماغ، طبعا حالات نادرة كتير بس يعني غير منصوح فيها.
0: نعم. هل لديك سؤال آخر مروان؟
2: لا شكرا.
0: نحن نشكرك على المشاركة. تحية كبيرة لك لكل مستمعينا في العراق. ونعود إلى البحرين مع مستمعنا اللي سألك ما هي النصائح للتخلص من الإدمان على هذه القطرة الأتروفين؟ هل في نصائح
1: طبعاً, طبعاً لأنه بيصير في اعتاد عليها لأنه هي كتير بتفتح الأنف الحقيقة يعني مقبض وعائي بتفتح الأنف كتير والمريض بيصير بيدمن عليها. في بخاخات طبعاً كورتيزونية بنقدر نستعملها على مدى طويل، موميتازون، نازونيكس موجودة بكل الصيدليات بس أكيد طبعاً أقل فعاليتها بكتير يعني من
0: هل في زيوت طبيعية؟
1: في زيوت بس أقل من فعالية. تمام كلها مقبضات وعائية وهيك بس فعاليتها أقل بكتير من هيدي الأتروفين وهدول هالشغلات اللي نعم. بتقبض الأوعية
0: والمضرة
1: تماما.
0: شو ضررها؟
1: ضررها مقبض وعائي ممكن يرفع ضغط الدم على المدى الطويل، ممكن يسبب أحيان بيقولوا لدرجة جلطة دماغية أو جلطة قلبية يعني لأنه مقبض وعائي.
0: خطرها كبير جدا. أتمنى نكون أعطيناك إجابة لأن رجع وسأل السؤال عذرا ما أجبنا ربما بشكل واضح في المرة الأولى. شكرا دكتورة لما تألى على كل هذه الإجابات عن أسئلة مستمعينا. أشكرك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونت كارلو الدولية. شكرا لك. شكرا لكل مستمعينا. شكرا لك ريتا محمود، لك جودي باطري. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا على الموعد. إلى اللقاء في الغد. دمتم بصحة جيدة. باي باي.

0: Mansilla. نشرة أخبارية ثانية ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير.
1: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، نتنياهو أجرى زيارة غير معلنة إلى الإمارات والتقى رئيسها محمد بن زايد نهيان. ترامب يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. حزب الله أحيى الذكرى الثانية لاغتيال أمينه العام حسن نصر الله، مؤكدا أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة. في اليوم الثالث من زيارة فرنسا، البابا دعا من لورد إلى النضال ضد آفة العنف الجنسي ورفض الموت الرحيم. واليمين المتطرف الفرنسي يعزز مقعده في مجلس الشيوخ ويقول أنه حصل على أصوات كافية لتشكيل تكتل.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم. زيارة غير معلنة إذن أجرها أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات للقاء رئيسها محمد بن زايد نهيان في أبوظبي، بحث فيها التهديدات الإيرانية. المزيد في تقرير زياد حلبي من القدس.
3: في ظل عاصفة لا تهدأ في إسرائيل، بعد أن نشرت صحف إسرائيلية وأخرى أجنبية أن نتنياهو تلقى تحذيرا في اتصال هاتفي من رئيس الإمارات قبل أيام فقط من اندلاع حرب السابع من أكتوبر، وهو ما نفاه نتنياهو، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الإمارات بشكل غير معلن على متن طائرة خاصة كان استخدمها في المرة السابقة التي زار فيها أبوظبي في خلال الحرب على إيران، حيث استمر اللقاء هذه المرة 4 ساعات، عاد بعدها إلى إسرائيل. أوساط المعارضة لم تخفي قلقها من أن نتنياهو قد يكون حاول إقناع الإمارات بالنفي العلني لإعطائه تحذير هاتفي عشية 7 أكتوبر، وهو ما تستغله المعارضة في الحملة الانتخابية. مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن النقاش ركز على التهديدات الإيرانية وإمكان تجدد التصعيد على جبهة إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، وذلك غداة رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار. لكن إيران أكدت على لسان وزير خارجيتها عباس عرقجي أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة، مضيفا أن شروط إيران واضحة وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط، كما ينقل من طهران علي الباشا.
4: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم. والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عرقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: قضت المدعية العامة الإسرائيلية هذا الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر أعلن أن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية في غضون أسبوع، وذلك على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. من جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، مطالبا بتطبيق نموذج قطاع غزة هناك وضم مناطق من القطاع ومن جنوب لبنان. تقرير ريتا خوري.
5: كما في غزة كذلك في الضفة الغربية، لم تستغرق تصريحات وزير المال الإسرائيلي اليمين المتطرف

0: يصرف بتسلائيل سموتريتش أكثر من وقت استضافته في موقع إخباري إسرائيلي ليعلنها حربا على جبهات عدة، إذ دعا أولا إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني وكذلك المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في قطاع غزة والخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. ولم يكتفي سموتريتش بذلك، بل دق طبول الحرب في الضفة الغربية المحتلة داعيا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب بحسب كلامه، مؤكدا أن خطوات في هذا الاتجاه بدأت بالفعل، كما دعا إلى تطبيق نموذج قطاع غزة داخل مدن ومخيمات الضفة. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن العمليات الجارية في شمال الضفة الغربية، حيث أصبحت 3 مخيمات للاجئين خالية من سكانها بعد إجلائهم، وقال إنها طهرت هذه المخيمات بالكامل من الإرهاب بحد تعبير الوزير الذي أعلن إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية مؤخرا.
1: أخبار الخامسة دائما من مونتي كارلو الدولية. أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هذا الأحد أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومة، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 من أيلول سبتمبر 2024. وتوافد ألاف من أنصار حزب الله إلى محيط ضريح نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت متمسكين بمواقفهم، رغم أن حربين أضعفتا الحزب المدعوم من إيران في السنوات الأخيرة. روبرتاج تريز جدعون.
2: هتاف ردده المشاركون في الاحتفال بالذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في مشهد تستحضر فيه الجماهير الرجل وخطاباته ومحطات حضوره السياسي.
3: نحن واجبنا كل شيء ورطنا يا السيد وكل شيء علمنا يا السيد أنه نفرجيه بهذا اليوم كموقف واضح وصريح. نحن من كفة
4: كل ما بده تمسك بقضيته حتما حننتصر، مثل ما كان وعدنا السيد انه حننتصر، نحن حننتصر.
2: عامان على غيابه، فيما يواصل الأمين العام الحالي للحزب الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار خيار المقاومة، منتقدا اتفاق الإطار ومشددا على رفض ما يصفه بالتنازل عن عناصر القوة التي يعتمد عليها الحزب.
5: الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه.
2: هذه الذكرى تأتي في لحظة سياسية دقيقة يتداخل فيها النقاش حول سلاح الحزب مع مستقبل الجنوب ومسار التفاوض، في حين تؤكد السلطات اللبنانية تمسكها بالمسار الرسمي للدولة. ترجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن هذا الأحد أنه قتل فلسطينيا قال أنه شارك في خطف شابين إسرائيليين في من مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. في اليمن، الحوثيون يعلنون مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين في غارة على سوق بمحافظة تعز، ولا تعليق من الرياض حتى الآن. عزيز منجلي.
6: الحصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، وقالت قناة المسيرة إن مقاتلة سعودية استهدفت متاجر في سوق شعبي بمفرق ماوية شرق مدينة تعز. لا تعليق من الرياض على الغارة ولا على الحصيلة. في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن قواتها استهدفت معسكرا ومركبات للحوثيين في المكان نفسه. وقالت 3 مصادر عسكرية يمنية لرويترز إن الحوثيين كانوا قد أنشأوا معسكراً قريباً من السوق، وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية المعترف بها دولياً، وقد تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى واحدة من أبرز جبهات القتال مع الحوثيين. ونقلت نيويورك تايمز أن محمد بن سلمان طلب من ترامب مجدداً المساعدة على مواجهة تقدم الحوثيين، بينما أفاد موقع أكسيوس بأن واشنطن رفضت طلباً سعودياً بشن ضربات على الجماعة.
1: وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو قال أن الدعم العسكري المزمع تقديمه للسعودية هو دفاع بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر. أعلنت قوات الأمن السورية هذا الأحد توقيف 4 من قادة خلية تابعة تنظيم الدولة الإسلامية كانت تخطط لتنفيذ هجمات، وبدأ نشاطها في محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص. دعا البابا ليون 14 من مزار سيدة لورد في اليوم الثالث من زيارته فرنسا أساقفة البلد إلى مواصلة النضال ضد الآفة الأليمة التي تشكلها الجرائم ضد الأطفال في الكنيسة، في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين فرنسيون، وذلك في محاولة منه لترميم وأصلاح صورة الكنيسة الكاثوليكية، خاصة بعد صدور تقرير صادم نشر قبل سنوات كشف عن تعرض أكثر من 300 ألف طفل لاعتداءات على أيدي رجال دين كاثوليك في فرنسا على مدى 7 عقود. فهل نجح البابا في مهمته؟ سؤال طرحته هدى العناز على الأب رالف شمعون أب معاون رعية كاتدرائية سيدة لبنان هنا في باريس.
7: الكنيسة صحيح أنها بإيمانها هي المؤسسة التي أرادها المسيح على الأرض لخلاص البشرية، ولكن ضمن أعضائها من هم خطأ، وبطبيعة الحال تترمم صورة الكنيسة بأبنائها القديسين. ولو كانت الكنيسة مرتكزة على أفراد بشريين وحسب لكانت انتهت منذ اليوم الأول، وهي مستمرة لا بمن أخطأ فيها بل بالبرر الذين فيها، وهم من سيرممون الصورة. ولا شك أن وقوف البابا والاعتذار كما هو شائع أن الاعتذار فضيلة، وهذا ما يصنعه قدسة البابا منذ أسلافه، منذ يوحنا بولس الثاني والبابا فرانسيس والبابا بنديكتوس 19. ولكن شأن الكنيسة لا يقل عن شأن أي مؤسسة تعليمية أخرى يحدث فيها ما يحدث، يحدث فيها أخطاء من هذا النوع أو من أنواع أخرى، وهذا لا ينفي عن المؤسسة بحد ذاتها الثقة أو الأهلية لكي تستطيع أن تربي الأجيال أو تستطيع أن تنشئ الناشئة.
1: استمعنا إلى الأب رالف شمعون أب معاون رعية كاتدرائية سيدة لبنان في باريس. والبابا جدد أمس معارضته من مزار سيدة لورد معارضته للموت الرحيم. في أخبار فرنسا، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأحد بحصولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. شيرين ناصر.
8: النتائج أظهرت أن التجمع الوطني حصد 9 مقاعد جديدة في هذا الاستحقاق، ليرتفع عدد ممثليه في مجلس الشيوخ إلى 12 عضوا بعد إضافة الأعضاء 3 المنتخبين عام 2023. وفاز أيضا مرشحان آخران من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي الحليف لحزب التجمع الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي ستظل القوى الرئيسية 3 في المجلس. في المقابل حصل حزب فرنسا من اليسار الراديكالية على أول مقعد له في مجلس الشيوخ. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان رحبت بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. أما رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا فقال أن أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين. وحزب التجمع الوطني دخل مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 2014 بحصوله على مقعد، عندما كان لا يزال يحمل اسم الجبهة الوطنية، ثم فاز ب3 مقاعد في انتخابات 2023.
1: في أخبارنا المتفرقة من مونت كارلو الدولي هذا الصباح، رفض السويسريون الأحد بنسبة كبيرة كما كان متوقعا مبادرة شعبية ترمي إلى تجديد حياة بلادهم حظيت بدعم اليمين القومي، فيما اعتبر معارضها أنها تصب في مصلحة روسيا. أسفرت غارة روسية على مناطق أوكرانية بما فيها كييف عن مقتل 8 أشخاص غدا تعهد موسكو تحقيق أهداف حربها مهما كانت الظروف. اتهم قائد الجيش الإثيوبي المشير برهانو جولا إريتريا والسودان بدعم متمردي تيغراي الأقليم الشمالي في إثيوبيا، والذي أعلنت سلطاته أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. تذكير بأبرز عناوين الأخبار. نتنياهو أجرى زيارة غير معلنة إلى الإمارات والتقى رئيسها محمد بن زايد النهيان. ترامب يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. حزب الله أحيى الذكرى الثانية لاغتيال أمينه العام حسن نصر الله، مؤكدا أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة. وفي اليوم الثالث من زيارته فرنسا، البابا دعا من لورد إلى النضال ضد آفة العنف الجنسي ورفض الموت الرحيم.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com أحوال الطقس.
1: في أمريكا الشمالية واللاتينية ريتا، من أين نبدأ؟
10: كاراكاس فيها غيوم اليوم، الحرارة 27 درجة، ليما مشمس جزئيا حرارة 26 درجة، مكسيكو غيوم متفرقة الحرارة 23 درجة. أما في مونتريال موريال مطر اليوم، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 16 درجة. تورونتو مطر في الصباح، غيوم بعد الظهر، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 20 درجة. أوتاوا الطقس غائم جزئيا الحرارة 17 درجة. في نيويورك الطقس ممطر اليوم، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 17 درجة. واشنطن غائم بالإجمال حرارة 22. وأخيرا لوس أنجلوس الطقس مشمس حرارة 27 درجة.
9: مباشر مع مراسل.
1: المباشر ينقلنا اليوم إلى القاهرة. بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، دعت حركة فتح مصر إلى استضافة حوار وطني فلسطيني شامل في خطوة تأتي وسط مساع لإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من القاهرة مراسلنا مستجاب عبد الله. صباح الخير مستجاب.
11: صباح الخير هادي.
1: بداية المستجاب، هذه الدعوة جاءت بعد أيام من زيارة عباس للقاهرة، إلى أين تتجه التحركات الفلسطينية وما الذي تسعى القاهرة إلى تحقيقه من هذا الحوار؟
11: بالفعل خلال زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة للقاهرة، كان ملف المصالحة الفلسطينية حاضرا في المشاورات قبل أن تعود حركة فتح الآن لتطلب رسميا من مصر استضافة الحوار. هناك حديث عن رغبة عباس في بحث ملفات تتعلق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في مقدمتها الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل، خاصة مع دخول العملية الانتخابية بالفعل مرحلة الترشح. الأهم وفقا لمصادر، فإن قادة فتح بدأوا بالفعل اتصالات مع الفصائل والقوى الفلسطينية تمهيدا للحوار المرتقب. هذا التحرك هذا يأتي في وقت كانت القاهرة قد استضافت فيه خلال الأيام الماضية لقاءات جمعت حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، وبالتالي يبدو أن مصر تحاول بناء مسار تدريجي يبدأ بالمشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف وصولا إلى اجتماع أوسع يضم مختلف القوى. الهدف المطروح فلسطينيا لا يقتصر على إنهاء الانقسام، وإنما الوصول إلى رؤية سياسية ومؤسساتية أكثر شمولا. فتح تتحدث عن حوار بأجندة مفتوحة وعن بناء شراكة وطنية من خلال صندوق الاقتراع، في المقابل تطالب فصائل فلسطينية أخرى بإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها على أساس المشاركة والتمثيل الديمقراطي. هنا تبرز الانتخابات التشريعية المقبلة باعتبارها أحد الملفات الأساسية التي ستفرض نفسها على الحوار في حال انعقاده. لذلك فإن أهمية اجتماع القاهرة ستكون في قدرته على الانتقال من مجرد جمع الفصائل إلى التوصل إلى تفاهمات عملية بشأن المصالحة والانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني المختلف.
1: هنا تحديدا مستجاب، ما موقف حركة حماس وباقي الفصائل من دعوة فتح، وأين تتركز أبرز نقاط الخلاف؟
11: هي المؤشرات الحالية تشير إلى وجود استعداد للحوار، لكن هذا الاستعداد لا يعني أن الخلافات بين الفصائل قد حسمت. خلال الأيام الماضية القاهرة استضافت لقاءات بين وفد من حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية وتيارات وقوى فلسطينية، ألفت أن هناك مساحة مشتركة بين هذه القوى تتمثل في التأكيد على أهمية إنهاء الانقسام وتفعيل منظمة التحرير باعتبارها إطارا جامعا. لكن الخلاف يظهر في الحقيقة بصورة أكبر عند الانتقال إلى آليات تحقيق ذلك على أرض الواقع. عدد من الفصائل يرفض ما يعتبره تعيينا أو صاء في إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية، ويطالبون بأن يكون اختيار ممثلي المجلس الوطني والمؤسسات الفلسطينية عبر آليات ديمقراطية وتوافقية. أما حركة فتح فتقول إنها مستعدة لحوار شامل يضم الفصائل 14 التي شاركت في الحوارات السابقة. وهنا هذه تظهر نقطة مهمة، هل يكون الحوار المرجو انعقاده وسيلة لتوفير شروط أفضل لإجراء الانتخابات، أم أنه يتحول إلى مسار لإعادة ترتيب النظام السياسي قبل الاستحقاق الانتخابي، وبالتالي فإن المعطيات المتاحة لا تشير إلى اتفاق نهائي على هذا الأمر، بل إن لجنة الانتخابات تواصل إجراءاتها بالفعل وفق الجدول المعلن، فيما تظل قضايا مثل القدس وغزة ومشاركة مختلف القوى من أبرز التحديات تشكل تحدي أكبر أمام العملية الانتخابية. ومن ثم فإن اختبار الحوار لن يكون في مجرد انعقاده، وإنما في قدرته على معالجة هذه الملفات الخلافية والوصول إلى قواعد مشتركة تقبل بها القوى الفلسطينية والفصائل المختلفة.
1: موضوع للمتابعة، شكرا مستجاب عبد الله مراسلنا في القاهرة. ولأن مستمعينا إلى قراءة في الصحف الفرنسية، وهي معك أمل بيروك. البداية أمل من صحيفة لوموند، ومقال سلط الضوء على التعاون الحذر بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.
12: نعم، هذه توقف كاتب المقال عند إعلان فرنسا إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية لحماية منشأة ينبع نفطية، في خطوة تعكس تحولا ملحوظا في طبيعة التعاون الدفاعي بين باريس والرياض، والذي ظل لسنوات يتسم بالحذر والسرية. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية، ويرى خبراء نقلت عنهم الصحيفة أن الرياض لا تسعى إلى استبدال اعتماد أمني بآخر، بل إلى بناء شبكة من الشركات المتداخلة بحيث يوفر كل طرف قدرات مختلفة. وفي هذا السياق تبدو أنظمة الرادار والدفاع الجوي الفرنسية أكثر توافقاً مع الاحتياجات السعودية الحالية من إرسال طائرات مقاتلة. وهنا تجدر الإشارة إلى أو فيما يخص الطائرات المقاتلة إلى التعاون السعودي في المجال العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: باكستان تهدد بطرد الطلاب الأفغان، نقرأ هذا أمل في صحيفة لاكروا.
12: أفادت الصحيفة بأن السلطات الباكستانية أمرت مطلع الشهر الجاري مؤسسات الطب وطب الأسنان بطرد الطلاب الأفغان وترحيلهم إلى بلادهم، وذلك في قرار مفاجئ يهدد مستقبل مئات الطلاب الذي أمضى بعضهم سنوات في الدراسة. وتواجه الطالبات الأفغانيات الخطر الأكبر، إذ إن عودتهن إلى أفغانستان تعني الحرمان من مواصلة التعليم الجامعي، بعدما منعت طالبان النساء من الدراسة في الجامعات ومعظم تخصصات الطبية. من بين المتضررين شقيق دانش، وهي طالبة أفغانية تدرس الطب في عامها الثاني في باكستان، كانت قد اضطرت إلى وقف دراستها في عام 2022 بعد تشديد طالبان القيود على تعليم الفتيات، وبعد نحو عامين من تعلم الإنجليزية والعمل من أجل استئناف تعليمها حصلت على منحة من الحكومة الباكستانية، واليوم أصبح حلمها بأن تصبح جراحة أعصاب مهددا من جديد. يأتي القرار حسب الصحيفة في ظل حملة باكستانية واسعة لترحيل الأفغان في سياق تدهور العلاقات بين إسلام أباد وكابول، وبينما تبرر السلطات الباكستانية سياستها باعتبارات أمنية، يرى طلاب ومحامون أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن يدفع ثمنها الطلاب الذين يدرسون بصفة وصورة قانونية في باكستان.
1: عودة أمل إلى صحيفة لوفيجر، هو ريبورتاج سلط الضوء على أمل الفتيات الأفغانيات في المدارس السرية.
12: نعم، هذه تقام الدروس كما نقرأ في الصحيفة في منازل خاصة أو متاجر خلفية، وتغطي مواد مثل الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا والإنجليزية. أما الكتب المدرسية فيتم تداولها سرا بين الفصول والمناطق، لكن الخوف من الاعتقال والملاحقة حاضر باستمرار. ففي بعض أحياء كابول تعرف السلطات المحلية بوجود هذه الفصول الفصول الدراسية السرية وتتسامح معها بشكل غير رسمي في بعض الأحيان، بينما أغلقت مراكز أخرى بعد اكتشافها، وتضطر المدرسات أحيانا إلى الادعاء بأنهن ينظمن دروسا في الخياطة أو الدين. تعمل منظمات محلية ودولية كما جاء في الصحيفة على دعم هذه المدارس السرية، ومن بينها جمعية مساعدة المرأة الفرنسية التي يعني مساعدة المرأة هو اسم الجمعية، وهي جمعية فرنسية أنشئت منذ عام 2021، وأنشأت شبكة من الفصول السرية تضم نحو 100 مدرس وأكثر من 2000 طالبة في مناطق عدة من أفغانستان، منها ما لا يقل عن 46 فصلا في العاصمة كابول.
1: تتابعنا قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم مع أمل بروك. أمل، روسيا وأوروبا تصعيد مقلق وغامض، عنوانة لوبينيون.
12: أشار الكاتب أن العواصم الأوروبية تعيش حالة متزايدة من التأهب خشية تصعيد جديد من جانب روسيا، وترى الأجهزة الأمنية الأوروبية أن روسيا قد تحاول استغلال الثغرات الموجودة في منظومات الحماية والمراقبة الأوروبية، وتشمل الأدوات التي تنسبها هذه الأجهزة إلى موسكو حملات التضليل والهجمات الإلكترونية والتخريب عبر وسطاء، إضافة إلى عمليات تستهدف شخصيات معارضة لموسكو. يقول الكاتب إن المشكلة الأساسية على المستوى الأوروبي هي غياب عقيدة موحدة وواضحة للتعامل مع أي هجوم روسي محتمل. كما تواجه أوروبا معادلة دقيقة، فهي تريد أن تكون قادرة على الرد إذا توسعت العمليات الروسية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن يؤدي ردها إلى تصعيد عسكري أكبر.
1: زيارة البابا إلى فرنسا من أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الفرنسية اليوم، ونتوقف أمل عند الفيجارو التي خصصت افتتاحيتها لهذه الزيارة.
12: في افتتاحيات لوفيغو نقرأ ليون 14 كلمة حرة وقوية. الكاتب أشار إلى أن تأثير البابا تجاوز حدود الكنيسة الكاثوليكية، إذ ظهر كشخصية دينية تمنح معنى واتجاها في وقت تعيش فيه المجتمعات أزمات أخلاقية وروحية. وخلال الزيارة وجه رسائل إلى المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين ورجال الدين والشباب، ويخلص المقال أو الافتتاحية إلى أن زيارة البابا حملت إلى فرنسا بحسب كاتب الافتتاحية حملت أجواء من التوافق والأمل والحماس، وفتحت مساحة للتأمل في القيم الإنسانية والروحية في زمن الأزمات.
1: أمل بروك، شكرا.
9: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو.

0: كارلو الدولي والساعة هنا في استوديوهاتنا في باريس 5:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع شيرين ناصر.
2: شكرا لك ريت، أهلا بكم مجددا مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضها الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. وقال عباس عرقشي وزير خارجيتها: حتى الآن لن نتلقى أي رد عبر الوسيط. عرقشي أضاف: بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي شروطنا واضحة، وأي تحرك إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو قال أمس أن الدعم العسكري المزمع تقديمه إلى المملكة العربية السعودية هو دفاع بحت أو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر. وأمس اتهم الحوثيون السعودية بشن ضربات على تعز أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40. إلى لبنان، حيث أكد نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومة، وذلك خلال خطاب متلفز ألقاه في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله بضربة إسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/سبتمبر 2024. إلى الشأن الإسرائيلي، حيث قال مسؤول كبير لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار أبوظبي والتقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وفي شأن آخر، قضت المدعية العامة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية. والجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه قتل فلسطينيا قال أنه شارك في خطف شابين إسرائيليين في مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. في فرنسا، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد بحصولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان أو العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وفي شأن فرنسي، أعلنت الحكومة الأرجنتينية الأحد أن الرئيس خافيير مالي سيلتقي الخميس بنظيره إيمانويل ماكرون في باريس، حيث يشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادفة إلى جذب الاستثمارات. ختام الموجز.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: في فقرة من قاعات التحرير تستضيف وهيبة خداش محمد تورشي حول التصعيد في إثيوبيا.
1: من قاعة التحرير لنهار اليوم هي مع الدكتور محمد تورشين الكاتب والخبير في الشؤون الإفريقية. أهلا بك.
2: أهلا بك، التحية عبرك لكل المستمعين الكرام.
1: عادت إثيوبيا إلى واجهتي الأخبار مع احتدام النزاع بين الحكومة الفيدرالية ومتمردي تيغراي، طبعا أخرى هذا بعد حرب أهلية بين عامي 2020 و2022. ما الذي أجج الأوضاع؟
2: الآن تجدد المواجهات العسكرية واحتدامها واتساع نطاقها الجغرافي، باعتبار أن الحرب حرب 2022 كانت في إقليم التيغراي، لكن الآن نتحدث بأن الفشل في تنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام أسهم بشكل أو بآخر في تعقيد الأوضاع بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير التيغراي، لا سيما في القضايا مثار الخلاف كقضية المقاتلين الأجانب الذين يتواجدون من إقليم الأمهرة في إقليم التيغراي، وهذه الجزئية لم يتم حسمها عن طريق الاتفاق. فضلا عن ذلك الصراع التاريخي المتجدد حول هذه المسألة، بحيث أن الدستور الذي تم إقراره في العام 92-93 أضاف هذه الأراضي من إقليم الأمهرة إلى التيغراي عندما كانت جبهة التيغراي في سدة الحكم. فضلا عن ذلك الخلاف والنزاع التاريخي بين القوميتين، الإشكالية الأخرى المتمثلة أيضا في مسألة إدارة إقليم تيغراي، وكذلك الإجراءات والتدابير المرتبطة بالإجراءات والترتيبات الأمنية. فضلا عن ذلك الصراع حول السلطة، والسبب الجوهري يتمثل في الصراع حول السلطة، باعتبار أن جبهة تحرير التيغراي ظلت حاكمة منذ العام 1992 وحتى 2018، فبالتالي عندما جاء أبي أحمد حاول أن يبعد كل القيادات التي لديها نفوذ في أجهزة الدولة، لا سيما الأجهزة القوية كالمخابرات والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الجيش ومؤسسات الخارجية والمالية وما إلى ذلك، وحاول أن يستبدلهم بعناصر أخرى. هذا الأمر لم يروق لجبهة تحرير التيغراي، واعتبرت بأن أبي أحمد جاء بتوجهات مخالفة للتوافق. أبي أحمد ذهب بعيدا، بحيث أن في مؤتمر الحوار الوطني بعد الفوز بالانتخابات التشريعية الأخيرة حاول أن يحول نظام الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بالإضافة إلى ذلك يسعى إلى إلقاء المادة 39 من الدستور الأثيوبي التي تنص بأن أثيوبيا هي دولة فيدرالية تقوم على الإثنيات.
1: تجدد القتال يأتي في لحظة حرجة بالنسبة للولايات المتحدة التي رفعت هذا الشهر عقوبات كانت قد فرضت عام 2021 على إريتريا وإثيوبيا، تشمل حظر بيع الأسلحة إلى جيشيهما. هل هذا يعني أن الأسلحة قد تدفقت بما يكفي حتى تجدد الصراع، أم أن هذا الأمر ثانوي؟
2: أنا في تقديري مسألة التدفق السلاح، بالرغم من أن هنالك عقوبات أمريكية، لكن الطرفين كانوا قادرين على الحصول على السلاح، وأعتقد بأن الأسلحة الخارجية كان لها دور كبير جدا في المعارك وحتى في توازن القوى الذي حدث إجبار الحرب في 2020 و2022. فبالتالي أعتقد بأن رفع العقوبات ويأتي في إطار محاولة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون حاضرة، باعتبار أن القرن الأفريقي لديه انعكاسات مباشرة على أمن واستقرار التجارة في البحر الأحمر. لذا أعتقد بأن حضور الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على مصالحها في تلك المنطقة. لكن أنا في تقديري هذا السؤال هو مهم، باعتبار أن الآن التحركات والاتهامات التي تأتي من أثيوبيا تتحدث بأن هنالك أطراف إقليمية تدعم هذا المشروع الساعي لتغيير نظام حكم أبي أحمد.
1: هناك اتهامات لمصر وإريتريا، وسائل إعلام طبعا نقلت تصريحات عن مصدر مصري مطلع رفض محاولة زج قيادة الجيش الأثيوبي لمصر في الأزمة الجديدة.
2: أنا في تقديري كل الأطراف الآن التي تتهم بأنها لديها مصالح في زعزعة الأوضاع في أثيوبيا هي حقا لديها مصالح، باعتبار أن أبي أحمد إذا نظرنا إلى مصر معادلة المياه حاضرة في هذا الصراع، فبالتالي ربما مصر لديها أمل بأن يأتي نظام جديد يتوصلون معه إلى تفاهمات فيما يتعلق بقضية ملء وتشغيل صد النهضة. أريتريا أيضا لديها مخاوف بأن نظام أبي أحمد وإن تحالفوا معه مرحليا فيما يتعلق بحرب التيغراي الأولى، إلا أن هنالك خلافات، باعتبار أن أبي أحمد ظل يهدد بشكل مستمر بأنه هو بحاجة للوصول إلى البحر، فبالتالي أريتريا تدرك تماما بأن تهديدات أبي أحمد ربما تكون واقعا، وهنالك فارق في القوة وكذلك في العتاد بين الجيشين، فبالتالي أريتريا هي تدخلت في هذا الأمر لتغيير النظام حتى لا تكون مسألة التهديدات واقعا معاشا بشكل أو بآخر. كذلك السودان، هنالك اتهامات تطال السودان أيضا نظام أبي أحمد، فتح الجبهة وخطوط لإمداد الدعم السريع عن طريق أصوصو اللي هي تقع في عاصمة إغليم بني شنغول والقمص، فبالتالي كل هذه الأطراف المتهمة لديها مصلحة بشكل أو بآخر في إعادة رسم موازين القوى وتغيير الأوضاع السياسية في أثيوبيا.
1: دكتور محمد ترشين، الكاتب والخبير في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك.
2: أهلا وسهلا.
3: النشرة الرقمية، وفيها اليوم مساعد الذكاء الاصطناعي ميوز الذي يتمتع بامتيازات استثنائية يواجه ثغرة أمنية خطيرة ومخاطر المناعة. التفاصيل مع نيلة الصليبي.
4: أهلا بكم في النشرة الرقمية. ثغرة أمنية في مساعد الذكاء الاصطناعي ميوز من ميتا تتيح السيطرة على حسابات المستخدمين.
5: الأمن الرقمي.
4: بعد أسابيع قليلة من إطلاق ميتا مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي ميوز، كشف باتريك ووردل خبير أمن أنظمة أبل عن ثغرة أمنية تتيح لتطبيقات أو أوامر تنفذ على جهاز ماك الوصول إلى رمز يمكن استخدامه للسيطرة الكاملة على حساب المستخدم في مساعد ميوز. ويأتي الكشف بعد تأكيد مارك زوكربيرغ أن ميوز صمم مع التركيز على الخصوصية والأمان. يستطيع ميوز حجز المواعيد وملء النماذج وتولي خدمة العملاء وتنفيذ المهام بشكل استباقي، إلى جانب إجراء عمليات الشراء وإنشاء الصور والمستندات والاتصال بالتطبيقات والخدمات التي يستعملها العميل. يتوفر مساعد ميوز حاليا فقط على نظام التشغيل ماك أو إس، ويتعامل مع حسابات المستخدم على واتساب والبريد الإلكتروني والتقويم والمنصات الاجتماعية. كما يستطيع إنشاء أداة جديدة عند الحاجة إلى أداة غير متوفرة. هذه الوظائف تتطلب منح ميوز صلاحية الوصول إلى حسابات المستخدم ومصادقة المساعد لدى الخدمات المختلفة، إضافة إلى أذنات واسعة على جهاز الماك تشمل الوصول إلى الملفات والميكروفون والكاميرا والموقع والتقويم. بحسب باتريك ووردل فهذه الثغرة هي من فئة الزيرو داي، أي أنها ثغرة لم يكن لها تصحيح متاح عند اكتشافها، وتتيح الوصول إلى رمز مميز يثبت هوية المستخدم في حسابه على ميوز. فقد صمم مطور ميتا مساعد الذكاء الاصطناعي ميوز بحيث يمكن لأي تطبيق مثبت على الجهاز أو لأي أمر يكتب في التيرمينال أن يغير إعدادات غير معلنة في التطبيق دون الحاجة إلى أي صلاحيات خاصة من نظام التشغيل ماك أو إس. معظم الإعدادات في التطبيق بسيطة مثل تفعيل الوضع الداكن، لكن إحداها تحدد الخادم الذي ترسل إليه التسجيلات الصوتية أو النصوص لمعالجتها. يمكن للقراصنة عبر برمجية خبيثة بسيطة على جهاز الكمبيوتر تغيير خادم ميتا الأصلي واستبداله بخادم خاص بهم، أي تغيير خادم الوجهة Endpoint. وعندما يحاول التطبيق الاتصال بالخادم يرسل رمز المصادقة التوكن الخاص بحساب المستخدم، وبما أن الاتصال أعيد توجيهه إلى خادم القرصان يصل هذا الرمز مباشرة إليه، مما يؤدي إلى سرقة رمز المصادقة. وبعد أكثر من 12 ساعة من كشف باتريك ووردل خبير أمن أنظمة أبل تفاصيل اكتشافه، أعلنت ميتا إصدار تصحيح عاجل هوت فيكس لمعالجة الثغرة. وبالرغم من ذلك، للذين يستخدمون ميوز أو أي وكيل ذكاء اصطناعي عليكم التنبه عند منحه كل الصلاحيات على جهازكم. أخيرا، قبل كشف الثغرة كانت أمازون قد بدأت منع المستخدمين من استعمال ميوز للتسوق على موقعها، ووصفت التطبيق في رسالة للمستخدمين بأنه وكيل ذكاء اصطناعي غير مصرح به وينتهك شروط الاستخدام. وقالت أمازون إن ميتا لم تحصل على إذن مسبق لتمكين ميوز من الدخول إلى المتجر والتفاعل معه نيابة عن المستخدمين. كما اتهمت الوكيلة بعدم تعريف نفسه بوصفه أداة آلية أثناء التصفح، وأثارت مخاوف بشأن التقاط بيانات اعتماد العملاء وتخزينها. وهنا نفت ميتا وصول ميوز إلى كلمات المرور أو وسائل الدفع، وقالت إن البيانات الحساسة تدار في تخزين آمن لا يطلع عليه المساعد. هنا يتجاوز الخلاف الجانب الأمنية إلى صراع أوسع حول التسوق بالوكلاء أجنتيك شوبينج، حيث ينفذ الذكاء الاصطناعي مهام الشراء نيابة عن المستخدم. وتتمسك أمازون بضرورة حصول الوكلاء على موافقة صريحة من منصات التجارة الإلكترونية، بينما تقول شركات مثل ميتا إن مساعديها ينفذون أوامر المستخدمين. ويمتد الخلاف أيضا إلى السيطرة على البيانات التجارية وفرض الرسوم على العلامات التجارية عبر الإعلانات أو رسوم المعاملات في صراع على موقع بوابة الرسوم التجارية المقبلة وعلى من سيملك حق التحكم في المرور عبرها. وهذا موضوع آخر. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
5: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
6: RFI مونت كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية. تمام الخامسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوطن.
1: نتنياهو أجرى زيارة غير معلنة إلى الإمارات والتقى رئيسها محمد بن زايد آل نهيان. ترامب يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. حزب الله أحيى الذكرى الثانية لاغتيال أمينه العام حسن نصر الله، مؤكدا أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها. في اليوم الثالث من زيارة فرنسا، البابا دعا من لورد إلى النضال ضد آفة العنف الجنسي ورفض الموت الرحيم. واليمين المتطرف الفرنسي يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ ويقول إنه حصل على أصوات كافية لتشكيل تكتل.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: نصل إلى النقاش وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة وهيبة خداش.
1: وزير الخارجية الروسي يتهم أوروبا بالسعي إلى عرقلة المفاوضات بشأن إنهاء النزاع مع كييف.
2: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، وتعهد أن بلاده ستحقق أهدافها في أوكرانيا مع تصعيد الهجمات. ما هي خلفيات هذا التصريح وما هي تأثيراتها على العلاقة المتوترة بين أوروبا وروسيا وعلى حتى المسار التفاوضي بين كييف وموسكو؟ وللنقاش الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أبدأ بالترحيب بك دكتور خطار أبو دياب وأطرح عليك هذا السؤال، ما هو هدف هذه التصريحات وهل هي رد على ما صدر من الاستخبارات الدنماركية وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟
3: في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أراد من نسميه ثعلب السياسة الروسية والعالمية السيد سيرجي لافروف أن يثبت أو أن يؤكد على سياسات زعيم الكرملين السيد فلاديمير بوتين فيما يخص القضايا الداخلية والأوروبية والعالمية، وركز على النصر الناجز في أوكرانيا كما أراده بوتين منذ ما سماه عمليته الخاصة أو الهجوم الواسع على أوكرانيا في فبراير شباط من العام 2022. اتهام أوروبا هو ليس لأن أوروبا ليس لها علاقة تماما بالموضوع الأوكراني، أوروبا تساند أوكرانيا وهذا ليس سرا، كما أنه ضمن المحور الآخر من الصين إلى كوريا الشمالية هناك من يساند روسيا، لكن هذا التركيز على أوروبا ليس سببه كلام الاستخبارات الدنماركية أو تلويح الرئيس الفرنسي أو قلق السلطات البريطانية أو دعمها لأوكرانيا. السبب الفعلي هو للقول أن من يؤخر الحل ليس موسكو بل أوروبا. حقيقة الأمر أن من يؤخر الحل إصرار فلاديمير بوتين على النصر الكامل، وأيضا إصرار فلاديمير زيلينسكي على عدم الاستسلام.
2: نعم دكتور خطار أبو دياب، ينضم إلينا من أوكرانيا الدكتور عماد أبو الرب رئيس مركز الحوار والتواصل. دكتور عماد أبو الرب، تحدثنا منذ قليل عن الاتهامات الروسية للدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، هل هي طريقة من موسكو للرد على الاتهامات الأوروبية لروسيا ربما بالوقوف أمام هجمات هجينة ضد أوروبا وربما ضد فرنسا؟ نعم
4: بالتالي هو دور مساند لأوكرانيا، فإذا قلنا أن الدور الأوروبي يتناغم مع القانون والميثاق الدولي في دفاع أوكرانيا عن وحدة وسيادة أراضيها فالأصل لها الحق في ذلك، وخاصة أنها مرتبطة جغرافيا واستراتيجيا في أوكرانيا. لكن إذا نظرنا من زاوية روسيا، روسيا تعتقد أن أي دعم لأوكرانيا في هذا الشق سيكون دعم سلبي وبالتالي تعتبره تدخل وتعطيل لبرامجها وخططها التي تريد.
2: نعم دكتور خطار أبو دياب، أعود إليك، هذه التصريحات الروسية من على منبر الأمم المتحدة بمواصلة الحرب، من منبر ربما تأسس أصلا في ظروف لوضع حد للحروب بعد الحرب العالمية الثانية وما حدث في عهد ألمانيا النازية، ما هو تفسيرك لهذه التصريحات؟ هل هي رسالة للأوروبيين وربما بتصعيد قد يأتي في الأيام المقبلة؟
3: الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام تتحول إلى منبر يتبارى به قادة العالم، وعندما نسمع شخصيات من أمثال دونالد ترامب و السيد لافروف كما بنيامين نتنياهو نعلم أن العالم ليس بخير وأن الصراعات العالمية تزداد وتصبح أكثر خطورة. بالطبع السيد لافروف يوجه رسائل مبطنة، والأجهزة الأوروبية عندها خشية فعلية من ردة فعل روسية على الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تصل لتوسيع نطاق الحرب وأن تمس أوروبا أو بعض الدول منها من مولدافيا إلى دول البلطيق أو دول مجاورة لروسيا، ويمكن حتى للمسيرات أن تضرب دولا في العمق، ليس فقط ألمانيا بل أيضا هناك تقديرات أن فرنسا كما بلجيكا يمكن أن تطالها هذه المسيرات العسكرية الروسية. هذه بعض المرات فيها مزايدات من قبل الطرفين، لكن مما لا شك فيه أن السيد لافروف كان يوجه رسالة تحذير للأوروبيين من مغبة استمرار استنزاف روسيا في حرب أوكرانيا، لأن روسيا يمكن ألا تتحمل هذا الاستنزاف وهذا الإنهاك.
2: الدكتور عماد أبو الرب، أطرح عليك هذا السؤال. الرئيس الأوكراني ومن نيويورك بعد لقائه بالرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات أشغال الأمم المتحدة، قال إن دونالد ترامب أبلغه بأنه اتخذ قرارا بجهة السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوية. كيف سيؤثر هذا ربما على الجبهة على الميدان، وهل هذا ممكن أن يكون له أثر، لأن الكثيرين يقولون إن عملية الإنتاج تحتاج إلى سنوات، يعني يجب مصانع، يجب تحضيرات، كيف ستواجه أوكرانيا الشتاء الذي تقول إنه صعب جدا؟
4: يعني بداية تأكيد أوكرانيا هدفها الأساس هو إيقاف الهجمات الروسية من خلال وجود هدنة وبدء جلسات تفاوض. إلى حين تحقيق ذلك هي تسعى أيضا لإيجاد مضادات دفاعية، وهذه المضادات الأفضل لأوكرانيا أن تحصل بأسرع وقت على المخزون الموجود سواء في أمريكا أو أي دول يتاح لها أو موجود لديها صواريخ باتريوت، لأنها أثبتت فاعليتها في صد كثير من الصواريخ الروسية. ولكن أيضا أوكرانيا بدأت منذ أكثر من سنة ونصف تكثيف التصنيع الداخلي، وهذا التصنيع لا ليس بالضرورة أن يكون على الأرض الأوكرانية، قد يكون على الحدود مع بعض الدول الأوروبية أو قد يكون في داخل العمق الأوروبي ولكن قريب من الحدود الأوكرانية، يدخل جزء منه أن تجميع قطع تصنع من عدة دول لتوفير الوقت وسرعة توفير وتأمين هذه الصواريخ. بل أوكرانيا تسعى لإنتاج صاروخ شبيه ولديه نفس مواصفات الباتريوت ويكون بديل في حال أن صواريخ الباتريوت كانت مكلفة أو تعذر تصنيع كميات كبيرة منها حسب اللازم. إذن أوكرانيا تخطو لخطوات، وبالتالي هي تدرس كل المسائل التي تتعلق بالوقت لتسريع تحقيق ذلك.
2: دكتور خطار أبو دياب، عهدنا تصريحات الرئيس الأمريكي، التصريحات من جهة ونقيضها من جهة أخرى، هل ما قاله الرئيس الأوكراني عن أو على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو تصريح عابر وأدلى به ترامب ربما كما أدلى بتصريحات أخرى لم ترى النور؟
3: بالطبع الرئيس ترامب إن شئنا يمكن أن نقول أنه براغماتيكي وبعض المرات متقلب، ولذلك نحن أمام واقع من هذا النوع، واقع قيادة الولايات المتحدة من خلال شخصية من هذا النوع. ولكن بالنسبة للموضوع الأوكراني، رهانات ترامب على أن يلين موقف بوتين سقطت، ويتضح له الآن الترابط بين حربي أوكرانيا وإيران وأن إيران مدعومة بمعلومات روسية، ولذلك الوضع يتغير. وأعتقد أن الضغط على أوكرانيا حول مسألة الطاقة في روسيا وعدم ضرب محطات التكرير توقف كثيرا أيضا على التجاوب الروسي في هدنة الطاقة قبل التجاوب الأوكراني.
2: نعم دكتور عماد أبو الرب، أختم معك بهذا السؤال، هل تعتقد أن روسيا ستذهب إلى التصعيد الميداني لأن الشتاء صعب وصعب جدا بالنسبة للأوكرانيين، ولن تفوت هذه الفرصة لتثقل كاهل كييف أكثر من ما تقوم به الآن، أم أنها ستتفاوض؟
5: يعني أنا أشكركم على إثارة هذا الأمر، لأننا نحن فعليا هنا في العاصمة كييف نواجه هجمات مستمرة يوميا هنا في العاصمة كييف، قرابة كل ساعة ساعتين تعلن صافرة الإنذار يتلوها مباشرة سقوط مسيرة هنا أو هناك، مما يعني أن روسيا تحاول استغلال هذه النقطة وهذه الثغرة لإكثار الخسائر في الصف الأوكراني، ثم ربما ستتكثف الهجمات أكثر لا قدر الله في بداية الشتاء. فبالتالي أوكرانيا تحاول أن تضع خطط طوارئ على مستوى الحكومة والبلديات والمحافظات، إضافة إلى تنبيه المواطنين أن يأخذوا احتياطاتهم من خلال تأمين قدر المستطاع لبيوتهم في الحاجات الأساسية من غذاء ودواء ومصادر الطاقة.
2: دكتور عماد أبو الرب، رئيس مركز الحوار والتواصل في أوكرانيا، شكرا جزيلا لك، وأشكر جزيل الشكر كما العادة الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية.

0: المتطرف يشكل مع حلفائه أول مجموعة له في مجلس الشيوخ الفرنسي.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مجددا. أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس زيارة غير معلن عنها مسبقا إلى أبوظبي، حيث التقى في مطارها بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وذلك بعد أيام من كشف تقارير عن تحذيرات إماراتية لنتنياهو سبقت هجوم 7 أكتوبر. مزيد من التوضيحات حول الزيارة وما حملته في هذا التقرير لزياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس.
2: في ظل عاصفة لا تهدأ في إسرائيل، بعد أن نشرت صحف إسرائيلية وأخرى أجنبية أن نتنياهو تلقى تحذيرا في اتصال هاتفي من رئيس الإمارات قبل أيام فقط من اندلاع حرب 7 أكتوبر، وهو ما نفاه نتنياهو، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الإمارات بشكل غير معلن على متن طائرة خاصة كان استخدمها في المرة السابقة التي زار فيها أبوظبي في خلال الحرب على إيران، حيث استمر اللقاء هذه المرة 4 ساعات، عاد بعدها إلى إسرائيل. أوساط المعارضة لم تخفي قلقها من أن نتنياهو قد يكون حاول إقناع الإمارات بالنفي العلني لإعطائه تحذير هاتفي عشية 7 أكتوبر، وهو ما تستغله المعارضة في الحملة الانتخابية. مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن النقاش ركز على التهديدات الإيرانية وإمكان تجدد التصعيد على جبهة إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: إيران التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحات له، قال إنه يفكر دائما في استئناف الضربات ضدها، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات مع طهران هذا الأسبوع، وذلك غدا رفضه مقترحا إيرانيا جديدا عبر الوسطاء لوضع حد للحرب. وطهران من جانبها شددت على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب مع تمسكها بشروطها لوضع حد لهذه الحرب. المزيد في تقرير علي الباشا من العاصمة الإيرانية.
3: لا تراجع عن الشروط الإيرانية، ومضيق هرمز لن يفتح قبل تحقق شروط إيران التي أبلغت بها واشنطن بوضوح. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف أن طهران ما تزال تنتظر استلام الرد رسميا على اقتراحها من قبل الوسطاء. طهران لم تكشف تفاصيل المقترح الإيراني الجديد، لكن المسؤول الإعلامي في الفريق الإيراني المفاوض سعيد أجرلو أكد أن الخطة الجديدة مستقاة من البند 13 من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي بوساطة باكستانية. وطهران سوف تعيد فتح مضيق هرمز من دون تقاضي أي رسوم. والتعديل الذي أجرته طهران بحسب أجرلو هو اختصار الفترة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من 60 يوما إلى 7 أيام فقط، وبعدها سيخوض الطرفان في المفاوضات الرئيسية حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني. شروط أكدت طهران على لسان عباس عراقشي أنها الحل الوحيد لإنهاء الأزمة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: تضاربت روايتا الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية حول استهداف سوق في تعز، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين. الحوثيون اتهموا السعودية بالمسؤولية عن الهجوم، فيما الحكومة قالت إن قواتها هي من استهدفت معسكرا للحوثيين. جهة أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو إن الوسائل العسكرية التي سترسلها باريس إلى السعودية ستكون ذات طابع دفاعي بحت، وذلك بعد إعلان الرئيس ماكرون عن إرسال جنود ورادارات بالإضافة إلى أنظمة دفاعية لحماية منشآت في المملكة في ظل التصعيد مع الحوثيين. الوزير الفرنسي اتهم في موضوع آخر، اتهم الحكومة الإسرائيلية بإبداء تسامح تجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الضفة حيث سحبت إسرائيل الصفة الدبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في رام الله بوسط الضفة، وذلك بعد أيام من سريان حظر أمستردام لمنتجات المستوطنات. في خضم ذلك، دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وضم أراض فيها تصل على الأقل إلى الخط الأصفر في قطاع غزة وإلى نهر الليطاني في لبنان. مزيد في تقرير ريتا خوري.
4: كما في غزة كذلك في الضفة الغربية. لم تستغرق تصريحات وزير المال الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش أكثر من وقت استضافته في موقع إخباري إسرائيلي.

0: إسرائيلي ليعلنها حربا على جبهات عدة، إذ دعا أولا إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني وكذلك المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في قطاع غزة والخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. ولم يكتف سموتريتش بذلك، بل دق طبول الحرب في الضفة الغربية المحتلة داعيا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب بحسب كلامه، مؤكدا أن خطوات في هذا الاتجاه بدأت بالفعل، كما دعا إلى تطبيق نموذج قطاع غزة داخل مدن ومخيمات الضفة. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن العمليات الجارية في شمال الضفة الغربية، حيث أصبحت 3 مخيمات للاجئين خالية من سكانها بعد إجلائهم، وقال إنها طهرت هذه المخيمات بالكامل من الإرهاب بحد تعبير الوزير الذي أعلن إقامة 22 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية مؤخرا.
1: الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن تصريحات سموتريتش تكشف عن مخططات للضم والتهجير وتقويض إقامة دولة فلسطينية. أحيا حزب الله وأنصاره أمس ذكرى السنوية الثانية لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله، وهي مناسبة دعا خلالها الأمين العام للحالي للحزب نعيم قاسم، دعا الحكومة اللبنانية إلى تمجيد مفاوضاتها أو تجميد مفاوضاتها المباشرة مع إسرائيل والذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة. تريج جدعون مراسلة مونت كارلو الدولية في بيروت عدت التقرير التالي.
2: هتاف رددّه المشاركون في الاحتفال بالذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في مشهد تستحضر فيه الجماهير الرجل وخطاباته ومحطات حضوره السياسي.
3: نحن واجبنا كل شيء ورطنا يا السيد وكل شيء علمنا يا السيد إنه نفرجي بهذا اليوم كموقف واضح وصريح، نحن منكفي.
4: كل ما بدنا نتمسك بقضيته حتما حننتصر، مثل ما كان وعدنا السيد انه حننتصر، نحن حننتصر.
2: عامان على غيابه، فيما يواصل الأمين العام الحالي للحزب الشيخ نعيم قاسم التأكيد على استمرار خيار المقاومة، منتقدا اتفاق الإطار ومشددا على رفض ما يصفه بالتنازل عن عناصر القوة التي يعتمد عليها الحزب.
5: الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه.
2: هذه الذكرى تأتي في لحظة سياسية دقيقة يتداخل فيها النقاش حول سلاح الحزب مع مستقبل الجنوب ومسار التفاوض، في حين تؤكد السلطات اللبنانية تمسكها بالمسار الرسمي للدولة. ترج جدعون، بيروت، مونت كارلو الدولية.
1: وأعلن حزب الله أنه سيساهم قريبا في مشروع يهدف إلى إيواء آلاف النازحين جراء الحرب مع إسرائيل. تواصلنا الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونت كارلو الدولية. اتهم قائد الجيش الأثيوبي إريتريا والسودان بدعم متمردي إقليم تيغراي الشمالي في أثيوبيا، الذي أعلنت سلطاته أنها تخوض ما وصفتها بحرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية الأثيوبية. أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتيتش عن استقالته في خطوة تتيح له خوض السباق على منصب رئيس الوزراء في انتخابات مبكرة مقرر أن تتم في 21 أكتوبر المقبل، والتي تمت الدعوة إليها بعد حوالي 2 من الاحتجاجات التي قادها طلاب في هذا البلد. في أوكرانيا، أدت ضربات روسية على مناطق بما فيها كييف إلى مقتل 8 أشخاص بحسب ما أفادت السلطات هناك. من جهة أخرى، طالب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أوكرانيا بتقديم تفسير واعتذار رسميين، متهما كييف بالكشف عن نقل أسيري حرب من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية، ثم إنكار أن الجانبين قد اتفقا على الحفاظ على سرية هذه الخطوة. هنا في فرنسا، تمكن حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بالتعاون مع حليفه اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة أليكس تيوتي من جمع العدد الكافي من أعضاء مجلس الشيوخ لتشكيل أول مجموعة له في مجلس الشيوخ إذن، الذي أجريت أمس انتخابات لتحديد نصف مقاعده. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
6: النتائج أظهرت أن التجمع الوطني حصد 9 مقاعد جديدة في هذا الاستحقاق، ليرتفع عدد ممثليه في مجلس الشيوخ إلى 12 عضواً بعد إضافة الأعضاء 3 المنتخبين عام 2023. وفاز أيضاً مرشحان آخران من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي الحليف لحزب التجمع الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي ستظل القوى الرئيسية 3 في المجلس. في المقابل حصل حزب فرنسا الأبية من اليسار الراديكالية على أول مقعد له في مجلس الشيوخ. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان رحبت بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. أما رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا فقال أن أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين. وحزب التجمع الوطني دخل مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 2014 بحصوله على مقعدين، عندما كان لا يزال يحمل اسم الجبهة الوطنية، ثم فاز ب3 مقاعد في انتخابات 2023.
1: وعلى بعد حوالي 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أظهر استطلاع للرأي أن مارين لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني توسع تقدمها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية متفوقة على كل من أدوار فيليب وجان لويك ميلانشون، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة تفاعلية لصالح قناتي RTL وM6 ونشر اليوم. دعا البابا ليو 14 من مزار سيدة لورد في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا، دعا أساقفة البلد إلى مواصلة النضال ضد الآفة الأليمة على حد وصفه التي تشكلها الجرائم ضد الأطفال في الكنيسة. ريتا خوري.
0: يتابع البابا ليون 14 نضاله لترميم صورة الكنيسة التي هشمتها اعتداءات الكهنة على القاصرين. ففي مدينة لورد أحيا قداس الأحد، ثم التقى مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن يفتح أحد أكبر الملفات الشائكة المتعلقة بالكنيسة، وهو موضوع لم يتحدث عنه منذ بداية زيارته الجمعة إلى فرنسا. فخلال اجتماع مغلق شجع البابا الأساقفة الفرنسيين في لورد على مواصلة عمله في مواجهة ما سماه آفة الاعتداء الجنسي المؤلمة. وكان ليو 14 محط ترقب كبير بشأن هذه القضية التي لا تزال حساسة للغاية بالنسبة للكنيسة الفرنسية، بعد 5 سنوات من التقرير الذي قدر عدد الضحايا القاصرين داخلها ب 330 ألف ضحية منذ العام 1950. أرنو جيار رئيس منظمة موفانفان دان بمناسبة زيارة جرائم الكنيسة معي، معتبرا أن لقاء البابا بالضحايا 7 غير كاف، مطالبا إياه بإعلانها جريمة ضد الإنسانية.
1: إذن كما أشارت ريتا، التقى البابا ب7 أشخاص تعرضوا لاعتداءات من قبل رجال دين وأعضاء في الكنيسة الفرنسية، حيث استمع بشكل فردي وسري إلى شهاداتهم ومقترحاتهم لمنع تكرار هذه الانتهاكات. واليوم يزور البابا مدينة ميتز، المحطة الأخيرة لزيارته هذه لفرنسا التي بدأها من باريس ثم لورد. وإذن ميتز في ختام هذه الزيارة. يوم الخميس الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي سيلتقي هنا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يشارك في افتتاح فعالية أسبوع الأرجنتين الهادف إلى جذب الاستثمارات، بحسب ما أعلنت الحكومة الأرجنتينية أمس. النشرة انتهت مستمعينا، وكان فيها نتنياهو يجري زيارة غير معلنة إلى أبوظبي وسط ضغوط يواجهها بعد تقارير عن أن الإماراتيين حذروه قبل هجوم 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه يتوقع أن تستأنف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تشدد على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية التي نواصلها معكم حتى 8 بتوقيت باريس. إنها الآن 6:15.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ريتا تطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى. باريس كيف هو الطقس فيها اليوم؟
8: مطر في الصباح، غيوم بعد الظهر، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 23 درجة بعد الظهر. لندن غائم بالإجمال في النهار، مطر في المساء، الحرارة 19 درجة. بروكسل غيوم في النهار، مطر في المساء، الحرارة 22. برلين الطقس غائم بشكل عام، الحرارة 24 درجة. روما مشمس بشكل عام، الحرارة 28 درجة. مدريد الطقس غائم بالإجمال، احتمال سقوط زخات مطر بعد الظهر، الحرارة 24 درجة. لشبونة غيوم، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة. أخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 26 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع عبدالوهاب بدرخان.
8: إيران تقترح وترامب يرفض، المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتواصل وسط تعثر جهود التوصل إلى اتفاق.
9: لم تكن المحادثات الأمريكية الإيرانية في نيويورك حتى الآن سوى جولة جديدة من اختبار النوايا، رغم انعدام الثقة تماما بين الطرفين، ومع أن نتيجتها الوحيدة أنها أخرجت إيران من مربع التشدد برفض التفاوض قبل تنفيذ شروطها، إلا أن مقترحها الذي قدم عبر الوسطاء القطريين وركز على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حمل إصرارا على شروطها 7 المعلنة. لذلك كان متوقعا أن يرفض الجانب الأمريكي هذا المقترح، لأنه بني على المكاسب التي تطالب بها إيران، ولم يشر إلى المطالب الأمريكية وأهمها الملف النووي الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب شرطه الرئيسي لأي اتفاق محتمل مع إيران. لكن ترامب أرفق رفضه بتوقع إجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع الحالي مع ترقب مقترح إيراني معدل. ويعتقد العديد من المطلعين أن عامل الوقت يضغط على الجانبين، إذ يريد ترامب انفراجا في أزمة هرمز لتغيير مزاج الناخبين مطلع 22 نوفمبر المقبل بالنسبة إلى أزمة الطاقة وأسعارها. أما طهران فتسعى إلى التخلص من الحصار البحري الذي يمنعها من تصدير نفطها، وإلى رفع العقوبات وإلغاء ما فرض منها أخيرا بالنسبة إلى الطيران المدني. ومن الواضح أن إيران ترغب في مواصلة اللعب على وتر انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ أن وزير خارجيتها عباس عرقجي قال أمس إن الحل التفاوضي وحده قادر على إخراجهم من هذا المأزق، أي أنه يعتبر المأزق عند الأمريكيين وليس عند إيران. وعلى صعيد متصل، كان هناك ترقب أمس لنتائج التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بمشاركة أمريكية، بعد اعتقال 5 أشخاص والكشف عن وجود شاحنات تحوي متفجرات بالقرب من قاعدة فيرفورد التي تستخدمها القوات الأمريكية ضد إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر هذه القاعدة بالاسم في 23 تموز يوليو الماضي، عندما هدد بأن أي قاعدة تستخدم في ضرب إيران ستكون هدفا مشروعا له. ولم تتهم لندن بعد أي جهة، لكن حتى لو سمت إيران فلن يتغير شيء في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني.
1: فقرات صباح مونت كارلو الدولية متواصلة معكم من فقرة خبر وتحليل التي قدمها لكم عبد الوهاب بدرخان. ننتقل بكم الآن إلى قراءة في الصحف العربية. هي معك أمل بروك، تبدأين من مقال في العربي الجديد كاتبه عنوان ترامب من غزة إلى إيران وبالعكس.
10: نعم آدم، أشار الكاتب إلى أن اهتمام ترامب بغزة يرتبط إلى جانب الاعتبارات السياسية برغبته في تحقيق إنجاز يمكن أن يقدمه للناخب الأمريكي قبل انتخابات الكونغرس النصفية. وكان ترامب يقول الكاتب قد ركز سابقا على إيران متوقعا حسم المواجهة سريعا، بينما ترك لحكم حكومة بنيامين نتنياهو هامشا واسعا لإدارة الحرب في غزة، لكن تطورات الحرب مع إيران وما رافقها من خسائر عسكرية وسياسية دفعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة الاهتمام بالملف الفلسطيني. يرى الكاتب أن ترامب يسعى إلى تحقيق تقدم في غزة وتأجيل التعامل مع الملف الإيراني إلى ما بعد الانتخابات، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إنجاز سياسي يسمح له بتعزيز موقعه داخل الكونغرس.
1: إلى صحيفة الشرق الأوسط، توقفت عندما قال كاتبه يقول إن نتنياهو يقر بمآزق إسرائيل ولا مخارج منها.
10: يعتبر الكاتب أن استمرار العمليات العسكرية رغم حجم الدمار والخسائر يطرح تساؤلات حول مدى تحقيق إسرائيل لأهدافها المعلنة، خصوصا في ظل غياب تسويات سياسية واضحة. كما يرى الكاتب أن خطاب نتنياهو المطول أمام الأمم المتحدة اعتمد بدرجة كبيرة على التحذير من تهديدات أمنية مستمرة والدعوة إلى بقاء الإسرائيليين في حالة استعداد عسكري دائم. يخلص المقال إلى أن إسرائيل تتجه إلى انتخابات قد تحدد مستقبل نتنياهو وائتلافه، وتطرح ثلاثة مسارات سياسية رئيسية، وهي تغيير القيادة أو استمرار نتنياهو وائتلافه أو استمرار النهج السياسي نفسه بواجهة مختلفة، ويبقى الحكم النهائي وفق المقالة لصناديق الاقتراع.
1: تواصلون الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية مع أمل برو التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في إندبندنت عربية تساءلت فيه الكاتبة: حزب الله وإيران، ماذا تغير في العلاقة بعد رحيل حسن نصر الله؟
10: يركز المقال على تحول العلاقة بين حزب الله وإيران. فبينما كان نصر الله يمتلك هامشا سياسيا وشخصيا لإدارة التوازن بين المصالح الإيرانية والحسابات اللبنانية، تقول الكاتبة، أصبح اعتماد الحزب على الخبرة والدعم الإيراني المباشر أكبر، مع مشاركة عناصر من الحرس الثوري بحسب تقارير ومصادر أمنية في إعادة تنظيم وتدريب كوادر الحزب بعد حرب 2024. تقول الكاتبة إن حزب الله لم يفقد قدرته على العمل أو علاقته بإيران، لكنه دخل مرحلة مختلفة، إذ أصبحت إعادة بناء قوته أكثر ارتباطا بالدعم الإيراني، بينما تقلص هامشه داخل لبنان. ويبقى التحدي الأساسي أمام الحزب حسب الكاتبة دائما هو كيفية التوفيق بين دوره الإقليمية ومقتضيات الواقع اللبناني في وقت أصبحت فيه كلفة أي مواجهة جديدة أكثر حضورا في النقاش الداخلي.
1: في صحيفة القدس العربي نقرأ: من أوكرانيا إلى إيران، هل يقترب العالم من حرب كبرى؟
10: نقرأ في المقال أنه بتصاعد الأزمات الدولية وتراجع قدرة المؤسسات الأممية على احتواء النزاعات، تتزايد التحليلات التي تحذر من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، بل وحتى مواجهة نووية. ويستند هذا القلق إلى تعدد بؤر التوتر في العالم، من الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر الأمريكي الإيراني إلى الخلافات حول تايوان والقدرات النووية لكوريا الشمالية، فضلا عن التصعيد الإسرائيلي على أحدة جبهات. لكن الكاتب يميز هنا بين التحذير بين مخاطر الحرب وبين التهويل باحتمال وقوعها، مؤكدا أن منطق الردع ولا سيما ما يعرف بنظرية الهلاك المتبادل المؤكد ما زال يشكل عاملا رئيسيا يحول دون انتقال الصراعات الكبرى إلى مواجهة نووية شاملة. ويرى الكاتب أن القوى النووية تدرك أن استخدام السلاح النووي ستكون له كلفة كارثية على الجميع.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها أمل بروك. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية من هذه الجولة على الصحف إلى ريبورتاج اليوم.
8: ريبورتاج اليوم من نابلس، من توقيع الشروق أسعد.
1: شروق تسلط فيه الضوء على الكنافة النابلسية، طعم خاص وجزء من هوية المدينة.
11: داخل محل صغير في بلدة نابلس القديمة، خالد يفرد عجينة الكنافة الناعمة والسمن البلدي والجبن البيضاء البلدية، يضعها في صدر نحاسي دائري كبير ويضعها في الفرن. الكنافة جاهزة، ووضع خالد القطر. رائحتها العطرة تملأ الحارة، فيما طابور من الناس ينتظرون. بدأ خالد بتقطيع الكنافة. سألته ما الذي يميز كنافة نابلس؟
12: اللي بيخلي كنافة نابلس غير إنه هي انخلقت بنابلس، إنه هي الناعمة، إنه يعني اللي اخترعها بنابلس. هلا أهم إشي فيها مية نابلس.
11: الحاج أبو بلال تناول طبقين من الكنافة وقال لي هذا فطوره اليوم.
13: الحياة حبيبي ذاكر أسم كنافة نابلسية، لو تلف الشرق الأوسط من الشرق للغرب تبولوا كنافة نابلسية، والمية الأساس تاعتها في بيجيبوا سندويشات والصبحيات بيفطروا عليها زي الحمص والفول، يعني هاي وجبة رئيسية. حتى البناية بروحوا من الشغل بيجيبوا هلك مادي باكلوا منشان يعود اللي راح منه، انت علي، مشان الطاقة طاقة ترجع زي أول.
11: أما صاحبة محل كنافة فبرأيها أن السر يكمن في جبنة نابلس البيضاء. فلسطين الشنتير كانت تجلس على مكتب خشبي صغير تتابع النقاش وتبتسم. هي ابنة الحاج أسعد الشنتير الذي افتتح محل الكنافة قبل 50 عاما. صورته تتوسط حائطا في المحل،
14: يعني بنقدر نحكي 50 سنة، لأنه من 76 تعلمها من حلوانجي، يعني كان مشهور جدا بنابلس.
11: إيش اللي بيخلي كنافة نابلس هيك؟
14: أنا بنظري جبنة نابلس، وين ما تروحي بنابلس الجبنة أو بفلسطين الجبنة بتضلها غير. يعني أنا أكلت برا نابلس، يعني برا طفن أو برا فلسطين، وما بتشبه كنافتنا أبدا.
11: أبو حمدي هو الآخر، يملك محل الكنافة بنابلس منذ أكثر من 40 عاما.
15: هلا السر احنا اللي عندنا الجبنة بلدية بترخي وبتصير زي الليضة لتمط هيك. هلا هن اللي بيستعملوها هاي العكاوية أو المغلية هاي ما بتزبط، بتصير بتجلد خلص. هون سبحان الله يا أخي النفس والأكل كله بس فلسطين، الأكل كله خلق بس لفلسطين، بس فلسطين.
11: ورغم اختلاف الروايات حول تاريخها، إلا أن اسمها ارتبط بنابلس منذ العصر الأموي. شروق أسعد من مدينة نابلس، مونتي كارلو الدولي.
7: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة والنصف تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
2: شكرا لك آدم، أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. نقل وزير خارجيتها عباس عرقجي، حتى الآن لم نتلقى أي رد عبر الوسيطة. عرقجي أضاف بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، شروطنا واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها. قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن الدعم العسكري المزمع تقديمه إلى المملكة العربية السعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر. وأمس اتهم الحوثيون السعودية بشن ضربات على تعز أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين. قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة رويترز أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار العاصمة الإماراتية أبوظبي والتقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقدت المدعية العامة الإسرائيلية أمس الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني المثير للجدل، الذي من شأنه أن يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية. والجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه قتل فلسطينيا قال أنه شارك في خطف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. إلى الشأن الروسي الأوكراني، حيث قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف في وقت مبكر من اليوم أن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكنيا في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والواقعة بشمال شرق البلاد، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا بينهم أطفال. انتخابيا في فرنسا، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت أمس بحصولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للجمعية الوطنية على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. في خبرنا الأخير، اتهم قائد الجيش الأثيوبي المشير برهانو جولا أمس أريتريا والسودان بدعم متمردي تيغراي الإقليم الشمالي في أثيوبيا، الذي أعلنت سلطاتها أنها تخوض حربا شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. وكانت مسيرة أصابت أمس مبنى تابعا للتلفزيون العام في تيغراي، الذي يعد المنبر الإعلامي الأبرز لسلطات الإقليم. نهاية الموجز.
0: شكرا شيرين.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، صباحك سعيد. أولا، اليوم نتوقف معك عند الضغوط المتزايدة التي تواجهها أوروبا بشأن سوق الجزل، وذلك مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في عدد كبير من الدول الأوروبية. ما هي أسباب ذلك؟
3: نعم، المشكلة الأساسية أن العالم لا يواجه نقصا في النفط الخام فقط، وإنما اختناقا واضحا في إنتاج الديزل والمشتقات الوسطى. التقديرات تشير إلى أن اضطرابات الشرق الأوسط وروسيا أدت إلى فقدان أو تعطيل إمدادات تصل إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا من الديزل والمقطرات مقارنة بالظروف الطبيعية، كما انخفضت شحنات الديزل القادمة من الشرق الأوسط خلال الفترة بين مارس وأغسطس إلى نحو نصف مستوياتها المسجلة قبل عام. هنا تظهر مشكلة أوروبا بصورة أوضح، لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الديزل بعد تراجع الإمدادات الروسية، وأصبحت مضطرة للبحث عن شحنات من المسافات أبعد، خصوصا من الولايات المتحدة وآسيا. في المقابل، لا توجد طاقة تكريرية احتياطية كبيرة يمكنها تعويض هذا النقص الأوروبي سريعا. المصافي الأمريكية، وهي من أكبر مصادر التعويض حاليا، وصلت معدلات تشغيلها إلى مستويات تقارب من 97%، ومع ذلك بقيت مخزونات المقطرات والديزل الأمريكية منخفضة. هذه الفجوة بين الطلب والعرض والطاقة المتاحة للتكرير انعكست مباشرة على الأسعار، فقد ارتفعت العقود الأوروبية للديزل إلى أكثر من ضعف مستوياتها في بداية عام 2026. في بعض محطات الوقود الأوروبية وصل متوسط السعر اللتر إلى نحو 2.5 23 يورو مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة داخل أوروبا.
1: وما هي أهمية الصادرات الأمريكية من الجزل بالنسبة لأوروبا، ولماذا أثار الحديث عن احتمال تقييدها كل هذا القلق؟
3: نعم، أهمية الولايات المتحدة تأتي من أنها أصبحت واحدة من أكبر صمامات الأمان لسوق الديزل العالمية في ضوء تدهور الإمدادات الروسية والتعطل الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير الأرقام بوضوح إلى حجم هذه الأهمية. في أغسطس الماضي على سبيل المثال تجاوزت صادرات الولايات المتحدة من الديزل والمقطرات إلى الأسواق العالمية 1.9 مليون برميل يوميا، وهذه كمية كبيرة جدا في سوق تعاني أصلا من نقص الإمدادات في هذه المواد. لذلك فإن سحب جزء كبير من هذه الكميات من السوق يعني خلق فجوة جديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى. أهم أسباب تقييد الصادرات الأمريكية من الديزل هو أن الولايات المتحدة لا تمتلك فائضا مريحا، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبقى مخزون الديزل والمقطرات دون الحدود الدنيا خلال هذا العام والعام 2027، أي أن واشنطن تحاول الآن الموازنة بين الطلب الداخلي وحماية متطلبات المستهلك الأمريكي وبين المحافظة على دورها كمورد رئيسي للسوق العالمية. أما بالنسبة لأوروبا فإن المشكلة أكثر حراجة، لأنها فقدت أصلا جزءا مهما من الإمدادات الروسية خلال فترة الحرب، وكذلك جاءت الاضطرابات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط لتضغط على مصدر رئيسي آخر. لذلك أصبحت صادرات الديزل الأمريكية أكثر أهمية من أي وقت مضى في سد الفجوة التي تتطلبها الاقتصادات الأوروبية من مادة الديزل.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى فقرات هذه الفترة الصباحية. ننتقل بكم الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا. ريتا، نتحدث معك اليوم عند القهوة واستهلاك القهوة، كم ينفق العالم عليها يوميا؟
0: تعد القهوة من أكبر أسواق المشروبات في العالم، حيث يستهلك البشر نحو 3 مليار فنجان يوميا، 3 مليارات فنجان يوميا، ويعتمد معيشة نحو 125 مليون شخص على قطاع القهوة من الزراعة والإنتاج إلى التجارة والبيع. وتعد البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم، تليها لفيتنام و كولومبيا، في حين يعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أكبر أسواق الاستهلاك والاستيراد. وبحسب الICO أو منظمة البن الدولية، بلغ استهلاك العالم من القهوة في عام 2024 وعام 2025 نحو 175 مليون كيس، يزن كل كيس 60 كيلوغرام. أما من حيث القيمة فتقدر إيرادات سوق القهوة العالمية هذا العام عام 2026 بنحو 522 مليار دولار، ويشمل ذلك القهوة المستهلكة في المنزل وتلك التي تباع في المقاهي والمطاعم. وتظهر إيرادات سلاسل القهوة الكبرى حجم هذا السوق، وحققت القهوة مثلا ستارباك إيرادات بلغت نحو 37 مليار دولار عام 25. نبقى بأخبار القهوة وللحديث أيضا
5: ستارباك. نعم، سلسلة هذه المقاهي أعلنت عن عزمها إغلاق 250 فرعا في أمريكا الشمالية.
0: نعم، خلال الأسبوع الحالي، في ثاني أكبر موجة إغلاق للسلسلة منذ تولي براين نيكول منصب الرئيس التنفيذي عام 2024. وأوضح مدير التشغيل أن الفروع المستهدفة للإغلاق إما أنها لا تحقق النتائج المالية المقبولة أو أنها لا تقدم التجربة التي يتوقعها العملاء والعاملون. وتشير نقابة ستاربكس إلى أن 20 فرع تحت مظلة النقابة ستغلق ضمن هذه الدفعة، في حين لم تحدد الشركة مواقع الفروع المستهدفة.
4: النشرة الرياضية
5: اليوم مع صدام صديق.
6: صباح الخير. البداية بكأس الخليج في نسخته 27 المقام في جدة السعودية مع تأهل المنتخبين القطري والإماراتي لنصف النهائي عن المجموعة الثانية. قطر انتصرت بهدف وحيد على المنتخب اليمني بفضل يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 44، ويصعد بالتالي إلى النقطة السادسة من فوزين، 6 نقاط أيضا للمنتخب الإماراتي في صدارة المجموعة بعد انتصار كبير على البحرين ب3 أهداف دون رد عن طريق عثمان كامارا، غويليرمي بالا وعلي صالح. على مدار الشوطين الإمارات تتجاوز المرة الأولى دور المجموعات منذ 2019، ولقاء الأربعاء المقبل في مواجهة قطر على صدارة المجموعة. في المجموعة الأولى صدارة السعودية ب6 نقاط التي ضمنت التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز كبير على عمان ب3 أهداف دون رد. العراق ثانية في المجموعة ب4 نقاط بعد انتصار على الكويت ب3 أهداف مقابل 2، والتعادل في اللقاء الأول أمام المنتخب العماني غدا ثلاثة لقاء القمة لحسم صدارة المجموعة، مع فرص العمان في التأهل في حالة تحقيق فوز كبير على الكويت وخسارة المنتخب العراقي. في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا 2027 ينزل المنتخب التونسي ضيفا على بوتسوانا اليوم بعد التعادل في المباراة الأولى على أرضه بهدف لكل مع المنتخب الأوغندي. عربيا أيضا يلعب المنتخب المغربي غدا على أرض لوسوتو مع 3 نقاط في رصيد أسود الأطلسي من انتصار في اللقاء الأول على الجابون بهدفين دون رد. السودان المنتصر بهدف على إثيوبيا في مواجهة موزمبيق. الجزائر المنتصرة ب3 أهداف على أرض على زامبيا تنزل ضيفة على بوروندي. مصر المتعادلة في الجولة الأولى على أرضها مع أنغولا تنزل ضيفة على جنوب السودان. ليبيا على أرض المنتخب الأوغندي. موريتانيا على أرض بنين. أوروبيا مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية وخسار الألمانيا على أرضها بهدف دون رد من ضيفتها اليونان. مباراة ثانية للمدرب الألماني المخضرم يورغن كلوب من دون فوز، خسارة أولى في ألمانيا للمانشافت منذ قرابة العام، وانتصار أول على إطلاق اليونان على المنتخب الألماني، ويصعد بالتالي للصدارة في المجموعة ب6 نقاط. المنتخب الألماني بنقطة وحيدة، هولندا ب4 نقاط ثانية في المجموعة الثانية بعد الفوز الأول لمدرب الإسباني تشابي هرنانديز بفضل ثنائية ميرنيك على مضيفتها صربيا التي سجلت هدف. المنتخب البرتغالي من جهته حقق انتصار لافت على أرض المنتخب النرويجي بفضل هدف جواو فيليكس وغونزالو راموس مع هدف إيرلينغ هالاند لأصحاب الأرض. مباراة جلس فيها قائد البرتغال كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء على الفوز. صدارة البرتغالية ب6 نقاط، 3 نقاط للنرويج، 3 نقاط للدنمارك بعد الفوز على ويلز بهدفين دون رد. إيرلندا انتصرت ب3 أهداف دون رد من إسرائيل. مباراة أثارت الكثير من الحبر قبل إقامتها واحتمال مقاطعة المنتخب الإيرلندي للقاء على خلفية الحرب على غزة. لم تسبق المباراة مراسم قبل اللقاء المعهودة، واقتصرت على عزف النشيد الوطني حيث قام لاعبو المنتخب الإيرلندي بانحناء بالرأس أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، كما لم يتم تبادل العلمين التذكاريين بين القائدين ولم تجرى مصافحة رسمية بين لاعبي الفريقين، كما وضع لاعب المنتخب الإيرلندي شارات سوداء تضامنا مع جميع الأرواح التي فقدت في هذا النزاع وفقا لتصريحات المسؤول عن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم ديفيد كوريل. أقيم اللقاء في المتجر وسط تشديد أمني وملعب شبه خال. في مباراة الجولة الثانية أيضا من دور الأمم تلعب فرنسا اليوم في مواجهة بلجيكا. المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب زين الدين زيدان في رحلة البحث عن انتصار ثاني على التوالي بعد الفوز في المباراة الأولى على أرض المنتخب التركي بهدف عن طريق القائد كيلين مبابي. مبابي الذي أصيب في المباراة. المنتخب البلجيكي من جهته يأتي من انتصار على أرض المنتخب الإيطالي بهدفين. إيطاليا تنزل ضيفة اليوم على أرض المنتخب التركي. من الأبرز اليوم أيضا في المستوى الثاني السويد مع بولندا، جورجيا تستقبل أوكرانيا. في كرة المضرب قاد الألماني ألكسندر زفيريف فريق أوروبا إلى حراز النسخة 9 من كأس ليفر بعد تغلبه على الأمريكي ليرنر راتين بمجموعتين دون رد، ليحسم بالتالي الفريق الأوروبي المواجهة أمام فريق العالم بنتيجة إجمالية 13-5 في اليوم الأخير من البطولة، اللقب الثاني للفريق الأوروبي في النسخ الخمسة الأخيرة من البطولة التي انطلقت في 2017. إذن تعد أخبار رياضة للقاء.
4: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
7: نتنياهو يجري زيارة لم يكن معلن عنها إلى أبوظبي وسط ضغوط يواجهها بعد تقارير عن أن الإماراتيين حذروه قبل هجوم 7 أكتوبر. ترامب يقول إنه يتوقع أن تستأنف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تشدد على أنها مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها للحرب. الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات أوقعت العشرات بين قتيل وجريح في تعز. نعيم قاسم يدعو إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في الذكرى الثانية لاغتيال نصر الله. هنا في فرنسا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يشكل مع حلفائه أول مجموعة له في مجلس الشيوخ، وذلك بعد انتخابات نصفية جرت أمس. الآن إلى فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاجي.
8: صديقة عزيزة كانت سعيدة جدا بعزوبيتها، ثم قابلت شخصا ارتاحت معه فقررا الارتباط ثم الزواج. منذ ذلك الحين تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غيرت رأيها، وكأنها كانت مخطئة واكتشفت أن المجتمع كان على صواب. والحقيقة أنها عاشت تحولات في حياتها الشخصية واكبتها قرارات جديدة. لماذا لدينا هذه العلاقة الغريبة مع الآراء القديمة؟ نحتفظ بها للناس كما نحتفظ بالصور في الأرشيف ثم نخرجها كدليل. لكنك قلت قبل 10 سنوات كذا، لكنك كنت تدافع عن كذا، كيف غيرت رأيك؟ وكأن الإنسان مطالب بأن يبقى نسخة مطابقة لنفسه إلى الأبد. أليس من الطبيعي أن نتغير ولو قليلا؟ نقرأ، نسافر، نلتقي بأشخاص مختلفين، نعيش تجارب لم نكن نعرفها، نحب، نفشل، نفقد، نتعلم. ثم يطلب منا بعد كل هذا أن نحمل الأفكار نفسها التي كانت لدينا ونحن في 20 أو 30. ما قيمة التجربة والعلاقات الإنسانية إذا لم تغير فينا شيئا؟ من المهم طبعا أن نحافظ على مبادئنا الأساسية، لكن المشكلة أننا كثيرا ما نخلط بين الثبات على المبادئ وبين العناد. نعتبر تغيير الرأي ضعفا، بينما قد يحتاج القبول بالتغيير إلى شجاعة أكبر بكثير من الاستمرار فيه. من الممكن للكثيرين أن يصدقوا فكرة ثم يتوقفون عن الإيمان بها، أن يقابلوا شخصا يعطيهم الرغبة في عيش تجربة مختلفة، أن يقوموا بسفر يغير وجهة نظرهم للأمور. وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا أسرى أكثر لماضينا. منشور كتبناه منذ 15 عاما قد يستخرج اليوم ليقال لنا: ها أنت تناقض نفسك. قد يكون ما تراه تناقضا علامة على أننا نفس طبيعية تتطور تتغير. أعلم أني في 50 سأكون مختلفة عمن كنتها في سن 20. مبادئي وقيمي ثابتة، لكن علاقتي بالكثير من التفاصيل تغيرت. لدينا الحق في أن نتعلم، الحق في أن نراجع أفكارنا، الحق في أن نقول لم أعد أرى الأمور بالطريقة نفسها. لأن الإنسان الذي لا يتغير أبداً ربما لم يتغير لأنه لم يسمح لنفسه بأن يتعلم. سناء العاجي الحنفي.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: والآن نصل إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، وين وصل الأمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
10: نعم، الأمر موجود في برج الحمل لغاية الساعة 5:45 من بعد الظهر، بعد ذلك يترك الحمل وينتقل إلى برج الثور. خلو مسار موجود اليوم حوالي 5 ساعات، بيبتدي من الساعة 12 إلى 10 دقائق ظهرا وبينتهي الساعة 5 إلى 3 من بعد الظهر. طبعا مفهوم أنه بفترة خلو المسار ممنوع نبادر ولا بأي خطوة جديدة مهمة أو مثلا مشروع جديد، بنخلي أمورنا اعتيادية. هلا بالنسبة للزوايا اللي بتتشكل اليوم، في عندي 4 زوايا. أول واحدة جاية الظهر الساعة 12 إلى 10 دقائق، تقابل بين القمر وعطارد. هاي بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور غير مجدية، ممكن تخليه مزاج الطبع. الزاوية الثانية تربيع بين القمر والمريخ، جاية الساعة 5:11 بعد الظهر، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. بعد ذلك الشمس بتشكل زاوية تراين، يعني 120 درجة مع كوكب أورانوس، جاية الساعة 6:30 في المساء. هاي تمنحنا القدرة والقوة للقيادة، كمان قوة الحدس تبرز وجاذبيتنا الشخصية بتكون بارزة. آخر زاوية جاية الساعة 10 بالليلة، جاية تربيع بين القمر وبلوتو، يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا.
0: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع الحمل بطل الأبراج.
10: طبعا الحمل الأمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز جدا. إذا بده يبادر بخطوة جديدة معه في ساعات الصباح لغاية الظهر تقريبا، بس لما يبدأ خلو المسار يكمل مشواره كالمعتاد. في ساعات المساء الحمل بيركز أكثر على دراسة ميزانيته في محاولة لإدخال تعديل عليها، وبنبشرهم لمواليد برج الحمل بفرصة لمكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل وبتم أفكار هم أبولي عند الشركاء.
0: تركيز الثور.
10: الثور الحقيقة مبارح واليوم فترة مش كتير مريحة إلهم، لأنه الأمر موجود في بيت المتاعب، فبنقولهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من عمل ضروري وعاجل واخلدوا إلى الراحة. التغيير الإيجابي جايهم بساعات بعد الظهر، وفي المساء بيكونوا مليانين طاقة ونشاط وحيوية وثقة كبيرة بالنفس. جهزوا أنفسهم ليومين جايين على الطريق لصالحهم، بس طبعا رغم كل ذلك الشمس بعد لسه موجودة بالميزان. هذا بيعني أنه الفترة هاي بصورة عامة من ناحية صحية بتطلب الحذر أكثر.
0: فينا نقول جوزاء أفضل من الثور اليوم؟
10: إذا كان بنحكي في ساعات النهار، نعم هذا صحيح، يعني من هلأ لبعد الظهر الوضع لصالح الجوزاء، نشط اجتماعيا. بس إذا مثلا في صديق وعد ينفذ له مطلب لمولود برج الجوزاء، يحاول أن يحصل عليه قبل الظهر، لأنه بعد الظهر بيكون صعب. كمان في ساعات المساء بنلاحظ هون أنه دخلوا أو بيدخلوا جو مش هالقد مريح مع انتقال القمر إلى الثور. بساعات المساء لازم يديروا بالهم على أكلهم، على راحتهم قديش بيقدروا. مع كل ذلك بتم الأوضاع الصحية إيجابية للجوزاء مع وجود الشمس بالميزان.
0: أجواء السرطان.
10: أجواء عمل من مبارح والسرطان تركيزه رايح على العمل، على مركزه الاجتماعي. النص الأول من النهار بيعطي فرصة لمن يبحث عن عمل. في بحر النهار اللي بيشتغل كموظف يحاول يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. في ساعات المساء السرطان بينشط اجتماعيا، هو اللي بيناسبه يطلع سهر الليلة مثلا أو يلتقي الأصدقاء ويمضي وقت حلو معهم.
0: كيف أمور الأسد اليوم؟
10: الأسد نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مثل ما بيتصوروا. في ساعات المساء الأسد بيركز أكثر على عمله، على مركزه الاجتماعي، بيخطط من الليلة شو ممكن يقوم بخطوة جديدة بكرة وبعده حتى يدفع بمصالحه لمركزه الاجتماعي وعلاقته مع المسؤولين.
0: في شيء جديد عند العذراء؟
10: الجديد عند العذراء هو في ساعات المساء هناك بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد، وبتشتد الرغبة للتقرب من الأحباء. الأجواء الرومانسية بتكون دافية ولصالحهم، لكن في بحر النهار العذراء مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة. في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يديروا بالهم من الظهر لساعات بعد الظهر في هاي الفترة مش مناسبة أبدا يدخلوا بشراكة مالية جديدة أو يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال.
0: الميزان.
10: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، أجواء رومانسية مش كتير مشجعة. كمان في ساعات بعد الظهر هناك مع خلو المسار يكونوا صاحيين ما يعني ما يعطوا كلمة للطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، يخلوا الأمور مثل ما هي. في المساء الميزان بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها.
0: أبرز ما عند العقرب.
10: العقرب من امبارح مضغوط في مجال العمل، كمان اليوم نفس الشيء. انذكروا انه الشمس موجودة في بيت المتاعب والقمر شبه بدر، ففي ضغط شديد عليه في عمله، ما يبالغ في اي مجهود جسماني، ينتبه لأكله لراحته، ما يبالغ بأي خطوة بيقوم فيها، يحاول انه ياخد القسط الكافي من الراحة. هذا كله الضغط بتم موجود لبعد الظهر. في المساء كل هذا بروح، وتركيزه بيجي على وين؟ على الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة العاطفة. بنبشره إنه أجواء رومانسية حلوة، ممكن يمضي سهرة ناجحة مع الطرف الآخر القريب من
0: القوس. شو المميز عنده اليوم؟
10: القوس عنده هو رغبة شديدة في بحر النهار للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية مثل ما بيتصوروا. ممكن يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعات المساء بيبدأ العمل يتراكم قدامهم تدريجيا، لكن لحسن حظهم إنه الشمس الموجودة بالميزان تشحنهم بالطاقة، فهي إشارة بساعات المساء لبكرة وبعده راح يكون عندهم عمل جم، بس بيستفيدوا من ناحية مادية.
0: الجدي.
10: الجدي مركز أكتر شيء من امبارح واليوم كمان على أمور البيتية والعائلية والعقارية. اللي بده يدخل تغيير على المسكن أو مثلا يشتري أثاث جديد للبيت معاه لغاية الظهر تقريبا. اللي بده يقوم بصفقة عقارية كمان نفس الشيء، بس من الظهر الطالع ممنوع يبتعدوا عن أي خطوة في هذا المجال. في ساعات المساء الجدي بتشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الأجواء الرومانسية دافية، كمان الحظ ما بتخلى عنهم، مش بس عاطفيا كمان ماديا. ممكن بساعات المساء يجربوا حظهم بورقة يا نصيب.
0: هل الدلو أيضا محظوظ مثل الجدي؟
10: الدلو محظوظ في علاقته في بحر نهار مع الإخوة والجيران، بيتفاهموا مع وجهة نظره مقبولة عندهم. التجار المحليون كمان عم بيستفيدوا في عملية البيع، بس هذا الحكي من الصبح للظهر. من الظهر وطالع على التجار هدول يديروا بالهم من الأوراق المالية المغشوشة. يوم مناسب كمان بصورة عامة للدراسة والمطالعة. في المساء الدلو بيركز أكثر على أمور البيتية والعائلية والعقارية. بإمكانه بساعات المساء يعزز العلاقة مع أفراد العائلة أو يدخل تغييرات بسيطة على المسكن، ممكن مثلا قطعة أثاث جديدة للبيت.
0: يبقى لنا الحوت.
10: الحوت مركز أكتر شيء مثل مبارح تقريبا على الوضع المالي، وبنبشره كمان اليوم، خاصة إذا كان الحوت اليوم من مواليد شهر مارس أذار، بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. اللي بده يشتري حاجة ثمينة يحاول يشتريها قبل الظهر، لأنه من الظهر الطالع مع خلو المسار ممكن جدا يشتري شغلة يدفع ثمنها أكتر من لازم أو يطلع فيها ديفكت في وقت لاحق. يخففوا كمان من الظهر الطالع من النفقات قدر المستطاع. في ساعات المساء الحوت بينشط في السفر والتنقل، ولكن أغلبه لمسافات قصيرة. ممكن جدا الحوت يعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. السهرة ممتازة جدا بشكل خاص للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
0: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
10: اخترت ممثلة أمريكية اسمها ميرا سورفينو.
0: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
0: باي باي.
10: باي باي.

0: مونت كارلو الدولية حدودها العالم. مونت كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، في بيروت 103.3 FM، في الكويت 107.3 FM، وفي طرابلس الغرب 105.5 FM. مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السابعة تماماً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
2: وفي أبرز عناوين الأخبار، نتنياهو أجرى زيارة غير معلنة إلى الإمارات، التقى رئيسها محمد بن زايد آل نهيان. ترامب يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن للاجتماع بنظيره الأمريكي. حزب الله أحيى الذكرى الثانية لاغتيال أمينه العام حسن نصر الله، مؤكدا أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها. في اليوم الثالث من زيارة فرنسا، البابا دعا من لورد إلى النضال ضد

0: شو عودة لطبعا برامج مواضيعنا لهذا اليوم. لدينا العديد من الفقرات في هذه الساعة الأخيرة. صباحك ورد غدا.
1: أهلا بنعمات وبدني أيضا، ونواصل التحية لمايا كذلك. في التنسيق لقاءات من مهرجان أرابيسك في مدينة مونبلييه مع فنانين موسيقيين، ما بين تأليف ما بين غناء وما بين إيقاعات. سنتعرف على أجواء عماد عليبي وأيضا عبد الله منياوي.
0: إذا رح يكون معاك في مساحة حرة، وأيضا هناك الجديد الأغنيات، وهناك زملائنا اللي رح ييجوا ينضموا إلنا حتى يحدثونا عن تحضيراتهم لهذا اليوم، ميشا وطارق حمدان، وطبعا
1: والضيوف
0: وضيوفك
1: في مساحة حرة.

0: café chaud. Ghada Al-Khalil.
1: إذن غادة، هناك أخبار كثيرة، وهذا الصباح أعلن عن جوائز الام تي في. يا ريت نتحدث عنها.
2: نعم، وفجرا نحن كنا نايمين، كانوا عم يغنوا ويرقصوا
1: وفجرا ربما، بس أنا وياك فجرا نكون صحيين مشان نيجي
2: الام تي في. الحقيقة هي ككل عام الام تي في الفيديو.
1: نعم.
2: الفيديو لأنه اليوم الفيديو له دور كبير، ومن الفائزين بأغنية الصيف مثلا، لأنه نعم. كان في أغنية الصيف وأغنية السنة. أريانا جراندي فازت بأغنية الصيف مع أيضا جائزة ثانية أفضل مؤثرات. ليزا أفضل فيديو بوب عن دريم. أما الفائزة الكبرى فهي مادونا.
1: واو.
2: مادونا التي تعود إلى هذه الجوائز بعد غياب 23 عام. 7 جوائز حصلت عليها: أفضل مغنية العام، ألبوم العام.
1: واو.
2: أفضل تعاون مع سابرينا كاربنتر. أفضل كوريغراف، لأنه أيضا الفيديو اللي هي فازت فيه عن كونفيشنز الفيديو الراقص، فإذا الفيديو راقص وأيضا تصميم الرقص. أفضل فيديو طويل لأنه عملته كفيل.

0: إذن مادونا والفائزة الكبيرة إذن بسبع جوائز، ونكمل فائزين بجوائز فيديو ام تي في. هناك البي تي اس أيضا، فرقة البي تي اس.
1: نعم طبعا البي تي اس اللي كانوا زعلانين إنه بيشاركوا ولا ما بيشاركوا، بس بكل الأحوال لأنه اختاروهم ضمن فئة الأغنية الأسيوية وهني ما بدون هذه الصفة، ففازوا بأفضل أغنية لسوين وأفضل فيديو كي بوب وأفضل فريق أيضا للبي تي اس. وطبعا من الفائزين بشكل يعني وسط، لأنه تايلر سويفت كانت العام الماضي هي النمبر ون، هالمرة فازت بفيديو العام وأيضا حصلت على جائزة أفضل إخراج، قامت بإخراج أغنية أوبيلايت، فإذا فازت بجائزتين بتكون هي رقم ثلاثة بعد البي تي اس.

0: فرقة بي تي اس الفائزين أيضا ب ام تي في فيديو أوردز. يلا نكمل
1: الإيب أوب. كاردي بي أيضا من أفضل فيديو إيب أوب كان من نصيبة, وأفضل فيديو ألترناتيف لأوليفيا رودريغو. أما الفائز اللاتينو, شو رأيك باللاتينو؟ لازم نتوقف عند اللاتينو مع باد باني اللي فاز أيضا بجائزة عن أغنيته.

0: perdita.
1: إذن خلينا نرقص، مش معقول حساتنا بفترة صباحية
2: بس أحلى بكتير. نعم، وسنختم طبعا مع برونو مارس الفائز بأفضل فيديو R&B والأغنية الأخيرة التي نستمع إليها من هذه الجوائز.

0: إذن نبقى في جديد آخر وجديد مراسي مشاك من جديد
1: انت يلا جائزة لميشا إنه جاي اليوم بالتنين بنشاط
0: بنشاط كبير. وشو تحضيراتك اليوم لميشا؟ صباح الخير.
2: شكرا يعني شكرا على الموتيفاسيون يعني
0: على كل الموتيف
2: على المحفز على التحفيز لأنه بحاجة للتحفيز ما بعرف يعني شيء نفسي هيدا نهار التنين بالنسبة لي شيء نفسي بس بعتقد لكتير عالم كمان بنرجع فيه للطفولة وأيام المدرسة. على كل حال رح يكون في اليوم المراسي رح يكون في عنا مرسى يعني أساسي في مراسي اليوم مع المفكر والباحث الأردني هاشم نصار اللي كرس حياته مع عائلته يعني بناته الاثنين وزوجته لتحرير أو تأليف موسوعة اسمها موسوعة فلسفة التشخيص والتجريد الأبعاد السبعة اللي إلى علاقة بالظاهر والباطن إلى علاقة بكل المكتسبات والمسلمات اللي أخذناها خلال حياتنا الصادر عن مركز الكتاب الأكاديمي في عمان 11 مجلد بيرجع فيه من أساسيات الأخلاقيات مرورا بكل الأديان الأشياء اللي بتجمع الإنسانية القيم يعني اللي بتجمع الإنسانية وكرس لحياته كل حياته تقريبا من عام 1998 لحد اليوم لكتابة هالمجلدات وعم بترجمهم مع زوجته للغة الإنجليزية حتى يصدروا كمان باللغة الإنجليزية في برات العالم العربي. فطبعا هيدا الشخص أراد أنه طبعا كان في عنده أسئلة وجودية كتير مثل كل واحد منا ولكن أراد أنه يبحث فعلا بكل الأديان بكل الطيارات بكل المذاهب في كل العالم مشان هيك كرس كل وقته يعني وقت كتير طويل لهيدا الموضوع قري وزار وسافر كتير مع عائلته يعني كان في نفس الوقت عم بيبحث ولكن في نفس الوقت عم بيزور جغرافيا أيضا البلدان والمناطق حتى يعني راح حتى على الشرق الأقصى حتى يكتشف كل الـ يعني المعتقدات اللي
0: فلسفات ومعتقدات كتير كتير قوية يعني نعم. فعلا من أيام كونفوشيوس
2: بالفعل هو
0: فعلا مهم جدا
2: وكل هالقصص كمان يعني درس الفلسفة التيارات الفلسفية العادية يعني مش ما لها علاقة بالدين وطلع بهالمجلدات الـ11 اللي طبعا واحد بده كتير وقت حتى يفوت فيهم يقرأون ولكن بكرس له طبعا مرسى أساسي بمراسي اليوم طبعا المفكر هاشم نصار والموسوعة اسمها موسوعة فلسفة التشخيص والتجريد الأبعاد السبعة طبعا رح نفسر للمستمعين كل ذلك بأسلوب يعني فلسفي ولكن مبسط.
0: شكرا لك مراسي الساعة 12 والدقيقة 6 في إعادة الساعة 6:01 بالتوقيت الفرنسي.
2: بالفعل شكرا وإلى اللقاء بعد قليل.
0: شكرا لك.
1: وينتقل إلى طارق حمدان إلى زميلك اللي جالس جنبك.
0: اليوم قاعد جنبي.
1: أهلا طارق.
3: مرحبا بك يا غدا. مرحبا نعمات. مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: شو طارق اليوم إلى أين والملف الأول؟
3: الملف الأول نذهب فيه إلى المغرب في برنامج الآن غدا المغرب كان هناك
0: انتخابات
3: المجالس التشريعية ظهرت النتائج قبل أيام قليلة واليوم نسأل هل يستطيع البرلمان الجديد الاستجابة لأولويات المواطنين. سنتحدث كثيرا أيضا عن الشباب الذين شكلت نسبة مشاركتهم في الانتخابات
0: قليلة
3: جدا جدا والمفارقة أيضا أن الشباب هم الذين خرجوا إلى الشوارع في الاحتجاجات التي شهدتها المغرب قبل أشهر. من ناحية هناك مطالبات وهناك نشاط وحراك شبابي ولكن في نفس الوقت هناك ما يشبه المقاطعة مقاطعة الشباب للانتخابات
0: عدم ربما
1: نوع من الاعتراض والرفض
3: ولهذا نناقش الموضوع ما تفسير ذلك. سيكون معنا العديد من الضيوف عبد الله الترابي الصحفي عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صابر مدنين الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعبد الرحيم المهيبي أحد مؤسسي مبادرة شباب المغرب.
0: وهناك أيضا كان حتى نسبة الناس اللي شاركوا كانت قليلة جدا
3: مقارنة بدورات سابقة،
0: قليلة صحيح. جدا في الثلاثينيات يعني 38 أعتقد
3: 37
0: نعم 38 نسبة المشاركة.
1: في فقرة أخرى كان نعم.
3: المحطة الثانية نذهب فيها إلى فلسطين بالتحديد إلى قطاع غزة الذي يشهد واحدة من أقصى الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. هناك خطة أعلن عنها مجلس السلام الجديد، هذا المجلس الذي يرأسه نعم الذي يرأسه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. هذه الخطة يعني تخصص نحو مليارين أكثر من مليارين دولار لمرحلة أولى تمتد 6 أشهر، تشمل إزالة الركام، تأمين مساكن، إصلاح المستشفيات، شبكات المياه، الكهرباء إلى آخره، مشاريع كثيرة. ولكن السؤال الأهم، هل الخطة ستبقى خطة أم ستنفذ قريبا؟ هذا السؤال يعني ربما لا يوجد إجابة واضحة
0: أيضا.
3: نعم لا طبعا طبعا وقف القصف والحرب لا يوجد إجابة واضحة حول هذا السؤال. كيف يتفاعل أهل قطاع غزة مع هذا الإعلان الجديد، وما هي الظروف التي يعيشونها اليوم؟ سينضم إلينا فتحي صباح، صحفي وكاتب فلسطيني من غزة.
0: شكرا، إذن كونوا جزءا من النقاش.
3: نوجه الدعوة لكم مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398 55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا.
1: شكرا
0: شكرا طارق حمد،
1: إلى اللقاء.
4: مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو

إذن الآن إلى كريستوف ويلم نستمع له ثم نعود إلى مساحة حرة أو نبدأ بمساحة حرة.

0: كافي شو مساحة حرة. غادة الخليل.
1: أهلا بكم إلى لقاءات نخصصها من إذاعة مونتي كارلو الدولية لمهرجان أرابيسك الذي يقام خلال شهر سبتمبر في مدينة مونبولييه الفرنسية، مقدما فنانين وموسيقيين عرب، إضافة إلى نشاطات أخرى كعروض سينمائية، معارض مسرح وطاولات مستديرة. في إطار تغطيتنا لبعض الفعاليات سنتعرف من الموسيقي والمنتج التونسي عماد عليبي على تجارب فنية شبابية كان لها حضورها في الدورة 21 هذه، خصوصاً مع منتدى أرابيسك الموسيقي الذي نظم للمرة الأولى لهذا العام.

0: عماد علي بي، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني نحن اليوم محتارين نتحدث موسيقى ولا نتحدث إدارة ولا نتحدث مشاريع، وما أكثرها معك عماد العليبي. لدينا اليوم محطة في أرابيسك، أرابيسك اللي هي من المهرجانات التي تقدم الفن العربي، الفرق العربية الشبابية. كيف نظرتك لهؤلاء الشباب؟
1: أنا بصفتي موسيقي وأيضاً عشت ما بين تونس، العالم العربي وفرنسا بصفة دائمة. درست في مونبلييه، بقيت مع تواصل مع مجموعة من الشباب في تونس، وخاصة بعد ثورات ما يسمى بالربيع العربي بعد 2011 كان هناك عودة لعديد من الموسيقيين الذين هاجروا إلى تونس، إلى سوريا، إلى مصر والجزائر وأيضاً المغرب. اشتغلنا على الموسيقات المتجددة، الموسيقات التي تختلف تماماً على ما هو متعارف عليه من الموسيقات، حتى سمينا الموسيقات الموجودة في تونس موسيقى البديلة والموسيقى المجددة وتبا.
0: يعني هي التسميات كانت في الماضي، اليوم أصبحت من عصور الموسيقى الموجودة.
1: أصلاً كما سوق، يعني سوق كبيرة، شفنا إنو كازابلانكا مثلاً في أسامي في الراب وفي الوحد.
0: حقيقة كان مدهش، كان مدهش للنمر.
1: مفاجآت كل سنة سنتين في سوق جديد، وبعد السوشيال ميديا وخاصة الخمس سنين الآخر.
0: بس هو مهم الاستمرار، ما عرفت، مش إنه ظاهرة لسنة وسنتين وتختفي. يعني لديك خبرة وتجربة طويلة، ما أسس الاستمرار لدى الموسيقي؟
1: أسس الاستمرار هي تكوين، أولا يكون عندك هوية موسيقية محددة. أهم شيء في الموسيقى هو المشروع الموسيقي بحد ذاته، قبل ما نتحدث عن الماركتينج وعلى تسويق وعلى تواصل وعلى اتصال، هو الهوية الموسيقية. لما تكون الهوية الموسيقية صلبة قوية فإنها ستكون لها فترة عيش يمكن أطول. بالنسبة لي هذيك أهم شيء. وثم أيضا كيف تكون شبكة، يعني علاقات مهنية حول مشروعك الموسيقي، وكيف تكون أيضا اتصال ممكن يكون يحترم هذه الهوية ويكون أيضا متوازن. يعني لاحظنا مثلا إنه بعض الموسيقيين أرادوا أن يقوم بعمليات ماركتينج مثلاً تشبه ما هو موجود الآن على الساحة الموسيقية، ولكن سقطوا في فخ معين، وهو أنه سقطوا في الرداءة، يعني أكثر منه تسويق. فأظن أنه الاستدامة أهميتها تكمن في هوية المشروع، في العلاقات أيضاً، أن يكون هناك جمهور يستعمل هذه الموسيقى حتى وأن تكون فترات متقطعة من الإنتاج، لكن المهم أن يكون هناك تواصل دائم دون السقوط. يعني صراحة شفت تم نوع من اللهفة وراء النجومية وراء النجاح الواحد،
0: رغم شاركة كبار الفنانين. يعني فهذا هو اللافت، أسماء كبيرة موسيقيا اللي كانوا يعني موسيقى سوفت أو مغنيين. بيستوقفنا لما تقول إنه الموسيقي أو الفنانين يعني اللي بتشوفون قد يسقطون في الرداءة، هل هي قلة خبرة؟ هل هي قلة تجربة؟ هل هي أكثر انتشار وتجارة فينا نعتبر؟
1: أي، يعني أنه حتى المهرجانات سقطت في نفس الفق. يعني صارت مثلاً فاستا في المهرجانات كما مهرجانات اللي أدرتك قرطاج، منتحدث أنه الفنان هذا يعبي بالتونسي، يقول يعبي المهرجان ولا يعني
0: لما نقول بيعبي
1: يعبي من ماليش
0: بيعبي،
1: بس هذه اللغة أصلاً لا علاقة لها
0: بالفن
1: editorial line
0: فن بالماديات اللي هدن مكلفة المهرجان بهم أنه تسترد.
1: فخلت الموسيقيين بعض منهم خاصة في البوب ميوزك يعني يلهث وراء الشهرة السهلة أكثر. تسويق الموسيقي أصبح أيضا مرتبط فقط ما سيكون هناك في شهر يوليو أغسطس.
0: حضرتك اللي أدرت المهرجان قرطاج لسنوات طويلة، هل هي من الأمور اللي دفعتك إلى الانسحاب؟
1: الأمور اللي دفعتني الانسحاب أكثر من هيك، اللي هي أنه كانت فترة صعبة اللي هي فترة كوفيد، لكن أيضا أنا اصطدمت بواقع معين، وهو أني كنت عندي فكرة مختلفة. كنت أظن أني يعني باش نجيب برمجة جديدة وطريقة جديدة في التفكير وفي إدارة المهرجان، ولكن اصطدمت بواقع آخر أنه في كل السنوات اللي تعدت أثرت بشكل كثير سلبي على المجتمع في تونس وعلاقته أيضا بالمهرجان. فصار أكثر حفلات فنية أو حفلات صيفية أكثر من مهرجان ذو هوية موسيقية أو ثقافية. وصراحة كان هناك عمل يمكن كان يمتد 5-6 سنوات توعية، عمل فيه بيداغوجيا، خدمت على الأرشيف من 1964 على أرشيف قرطاج، أولا طبعا لحفظ الأرشيف، ولكن في نفس الوقت كان هناك شوية عمل بيداغوجي. يقولوا أنه مهرجان قرطاج لما بدأ كان مهرجان جاز، كان مهرجان فيه بحث، كان في مهرجان يستدعي قامات الفن في الجاز وفي الموسيقى العربية والكلاسيكية وأيضا في المسرح والرقص، اللي هم مسرح ورقص غالبا غير موجودين في الفترات الأخيرة. وهذا يعني بالنسبة لي كانت غلطة، حاولنا بطريقة معينة أنه نشتغلوا عليه، ولكن هناك عمل لازم متواصل، وهذا أيضا يشمل الإعلام ويشمل كل مكونات يعني في العصر.
0: عماد علي بيتحدثنا عن إدارتك لمهرجانات، بس أنا بدي الحاضر، لأنه كمان لديك إدارة وإشراف على فعاليات أخرى، وأبرزها سأتحدث عن الحاضر اللي هو جو تونس. كيف تونس وجو اليوم؟ بس هيك الفعالية هيك اسمها، يعني حسب يفتكرون عم نسأل عن الجو، بس هي اسمها جو تونس.
1: اسمها جو تونس. والله هي بينالي للفن المعاصر، حتى نحط الأمور في إطارها، أنا المدير الفني لمؤسسة كمال الأزهر اللي فيها مؤسسات متعددة، من بينها المركز الثقافي في البحر الأزرق اللي اسمها B7L9 اللي فيها جو البيانالي، تلال أوتيك اللي هي مركز للإقامات الفنية في تونس، ومؤخرا مركز إبراز في لندن اللي هو أيضا مركز متعدد الاختصاصات، فيه الفن المعاصر، فيه الحوارات، فيه الموسيقى. أنا أهتم بالجانب الموسيقي في إبراز وفي جو. البرمجة سنة متنوعة، وهي أيضا تحاكي ما تحدثنا عنه الأمس في المحاضرة عن الموسيقات الجديدة في العالم العربي. حاولنا نجيب يعني موسيقيين عندهم تأثير على الساحة الفنية الأندرغراوند، وأيضا مثلا موسيقيين من تونس كما فايبا، كما مجلمود من ليليان شليلة، كما ندى الشزلي، ياسمين حمدان، خليلي بي مع مشروع جديد طقوس. هذوما كل مشاريع جديدة، ولكن أيضا تم حاجة أهمية هنا، هي أنه كل المشاريع هذه عند فنانين مبيناتهم عندهم علاقات، كونت أيضا فعاليات في المؤتمر الموسيقي اللي صار السنة اللي فاتت، وأيضا حضورهم في فعاليات أخرى مثلا في لندن. المهرجان هيكون من 22 أكتوبر إلى 22 نوفمبر،
0: على مدى شهر وليس قليل، يعني هو بيانالي والدورة الثامنة في تونس.
1: نعم.
0: لنتحدث قليلا عن لندن، عن إبراز، وأيضا في نشاطات لافتة لهذا المركز هناك بالنسبة لفنانين العرب.
1: نعم، إبراز تم إنشاؤه كفضاء يسلط الضوء على الثقافات الجنوب بصفة عامة، أو الأغلبية العالمية Global Majority، طبعا العالم العربي، لكن أيضا بعد إفريقي، لاتيني، جنوب شرق آسيا. إبراز قبل كان مجازين، كان مجلة ثقافية، ثم تطور ليصبح مركز ثقافي في قلب العاصمة البريطانية في مورتيمر ستريت، فيه قاعتين العروض للفن المعاصر وأيضا للفيلم، كثير من الأفلام العربية تمر هناك إكزيبيشن، وثم أيضا حوارات مع الفنانين مع المثقفين، وأيضا حتى على المواضيع اللي هي صارت شبه ممنوعة في بعض الفضاءات الثقافية الغربية، مثلا القضية الفلسطينية، مثلا الجينوسايد، حتى مواضيع أخرى على صلة بالثقافة، فيها أيضا مقهى وفيها برنامج موسيقي. من أكتوبر 2025 حتى الآن يكون في عرضين كل شهر، من زيد حمدان، ندى الشاذلي، موريس لوقا، نصير شمة، غالية بن علي، عديد فنانين أيضا من إيران، من الهند، وأيضا مستضيف مارسيل خليفة ليتحدث عن 50 سنة من تجربته الموسيقى، وأيضا لإصداره الألبوم جديد، هو ألبوم قديم لكن تم طبعه وعود من العاصفة.
0: نعم، فإذا نشاطات كثيرة ومنها النشاط الشخصي، لن ننسى هذا الأمر لحماد العليبي، وطبعا استمرار التعاونات واستمرار الأعمال الخاصة واستمرار الإصدارات، مع أنه يعني وقتك جدا ضاغط. فخبرنا أيضا عن المقبل، بعتقد أنه في سفر جديد بنوفمبر مع زياد الزواري، من بلو تحية، وبعتقد كمان في أيضا كعضو لجنة تحكيم ببداية نوفمبر ستحكم من ب
1: والله أعمال موسيقية لم تنتهي. إحنا آخر مشروع موسيقي بعد من آخر إصداره ألبوم فريجيا مع خليل هنتيتي اللي قمنا بعديد الجولات سنة، كملنا وبشتغل على مشروع جديد مع دينا عبد الواحد في نفس الوقت عنا مع زياد حفلات سفر في ألبوم قديم ولك بايرنا في شكله عنديو ونستدعى فيه ناس. عنا حفل في لندن جاز فيستيبل يوم 15 نوفمبر، يوم 7 نوفمبر عنا حفل في بلجيكا مع دينا، وإن شاء الله تكون في مشاريع موسيقية أخرى قريبا.
0: طبعا نواصل الاطلاع عليها اتباعا والحديث عنها. وشكرا،
1: شكرا على الاستضافة.
0: وأيضا بدي أذكر بالنهاية أنه تم تكريمك بمنحك وسام الفنون والأدب برتبة فارس من وزارة الثقافة الفرنسية. شكرا جزيلا، وفخر كمان أنه يكون موسيقيين العرب هكذا متواجدين في أنحاء العالم.
1: عايشك، يعطيك الصحة.

دائما من أرابيسك وأجوائه لننتقل إلى ضيف آخر، عبد الله منياوي، الفنان المصري المتعدد المواهب الذي يجمع بين الشعر والغناء والموسيقى التجريبية والتمثيل. يجمع في أعماله بين المقام العربي، الإنشاد الصوفي، الأداء الصوتي للجاز والموسيقى الإلكترونية. انطلق بمشروعه صرخة القاهرة الذي فاز من خلاله بجائزة الجاز الفرنسية عام 2023. يتعاون مع فنانين أجانب كإريك تروفاس، بيتر كورسر، كارل غاري، سيمون سيل وغيرهم. لقائي مع منياوي تناول مشاركته في أرابيسك مع زميليه عازفي ترومبون في إطار مشروعه أحلام الطاووس، كما توقفت معه عند آخر إصداراته الموت على الإنترنت.

0: عبد الله منياوي، اهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدوليه.
1: اهلا وسهلا غدا.
0: يا مرحبا بك. طبعا اراباسك اللي اليوم عم نغطي بإذاعتنا، وطبعا هذه التجربة متواصلة بعدة أساليب اللي منعرفها عنك. قديش اليوم صرخات اللي عملتهم كانوا مهمين بالنسبة للي كان عم يسمعك، وهل ما زالت صرخة عبد الله هي ذاتها اللي انطلقت من سنوات يعبر عنها بنفس أفكاره اليوم؟
1: الصرخات يعني هي طريقة من طرق التعبير، يعني دلوقتي بالنسبة لي بقيت انه بحاول اهرب قوي من اللغة ومن الفكرة ومن الفلسفة اللي وراء الافكار، وبحاول اخلي النغمة الموسيقية في الصورة الخام ليها. يعني بديت اشتغل كتير بالصوت الهيد فويس او الصوت المستعار، واستخدم الصرخة واستخدم اصوات شوية تحاكي الحيوانات كمان، لانه كتير مهمة بالنسبة لي أرجع للصورة الخام. يعني
0: واللي بيستوقف هو اسم هذه الفرقة أحلام الطاووس، هيك مقدمينك بالمهرجان أنت والموسيقيين على آلتي الترومبون الجميلين اللي كان لهم حضور حقيقة رائع جدا على المسرح. أحيانا حسيت عبد المنياوي أنه عم ياخدوا منك، يعني حضور قوي إلى درجة قد يؤثر عليك، هل مقصود هذا الشيء؟
1: طبعا مقصود. أنا في شغلي كله بسيب المسرح وبسيب الفنانين يظهروا وبسيب كل واحد يكون بروحه، حتى لما بكتب المقطوعة نفسها دائما بفتحها في الاستوديو، يعني بتكلم معاه أنت بتفكر في إيه هنا، نفسك تعمل إيه، اللحظة دي همشي، اللحظة دي الترومبونز هتتقابل وأنا هطلع برا المسرح، دي كانت لحظة مهمة في العرض وهما بيعزفوا الترومبون في مواجهين بعض، أنا لازم أسيب مساحة للموسيقيين. يعني حتى مع صرخة القاهرة زمان كان ده شيء حاضر، يعني حتى مع شغلي الجديد كله دايما لازم يكون في شخصية الناس معاه، لأنه موسيقي ما ينفعش يتحط في قفص. يعني
0: لا هو طبعا طائل، طبعا يعني هو من أجل ذلك هو طاووس.
1: هو طاووس
0: تماما. بس هون في تحاور كان بين الصوت البشري اللي هو صوتك وصوتهم هني بالآلات النحاسية الضخمة، في كمان فروقات، كيف تشتغلوا على الطبقات؟
1: دائما لما بنشتغل على حاجة مع جول بوتان وجول غوغارد وسابقا روبنسون خوري والجزء الإيطالي كمان فيليبو فينياتو أندريا معانا كمان، دايما بتطلع المؤلفة من عندي الأول، بكتب لثلاث أصوات بعدين بنرجع الاستوديو بنبدأ نشتغل، يعني بنبدأ نتكلم، يعني في حوار طويل وفي تجارب، ودايما بحاول ان هم يلاقوا مكانهم وصوتهم في كل مقطوعه. يعني في حاجات كتير اتغيرت شوي، مش كتير، في حاجات غيرت تماما.
0: وهون استخدام الالات بيكون اكثر تجريبيه بعتقد.
1: ترومبون يعني هو بياخد دايما دور جانبي، يعني او الات النفخ، يعني مش بتاخد دور محاور كده او دور صريح يعني.
0: وهو ينطبق على الفنانين من الخارج، اسبانيا المانيا، يعني وهو لائحه طويله من تعاوناتك ببريطانيا، هل هذا هو كمان ينطبق نفس طريقه عملك معهم؟
1: اكيد انا بشتغل مع الانسان صراحه قبل اي حاجه، انه طبعا صبرهم وروحهم المجازفه تجاه افكاري ده هو ده الموضوع. يعني
0: طبعا نحكي عن صوتك، نتكلم عن الانشاد، عن الصوفيه، عن الجاز، عن الفلسفه ايضا، عن التصوف، كل ذلك في مسيرتك عبد الله منياوي، عن الشعر وعن التمثيل. بس انا ما حب كتير احكي عن التمثيل، ما بعرف ليش حابة كتير احكي انه اين انت الان من الشعر مثلا، بحسك بعدت عنه.
1: صح، احساس صح وحقيقي، ومش عارف، انا بحس انه هو الوقت اللي احنا فيه، هو طبعا احنا بنتأثر يعني بالوقت اللي احنا فيه، زي ما حكينا قبل اللقاء عن الـ AI وعن الادمان للهواتف المحمولة والحاجات دي، انا طبعا بعاني من الحاجات دي زي كل الناس، ادمان الشاشات، ادمان كلنا عايشين ده يعني. فده اكيد بيأثر، يعني بيأثر. انا كنت بكتب حاجة مؤخرا يدوبك طلع نص صفحة يعني بأعجوبة. وكانت
0: شو السبب؟
1: الدوبامين اللي بناخده من السكرولينج داون والفان بيز وانستغرام وناس طالعه داخله، فانا اظن كل الناس اعرفها حواليا بعد ما الاي اي تملك تماما كله، حاطط سكرين بلوكر اللي هو بيقفل الابلكيشنز ده. ناس كتير عامله ده.
0: وهل هو من هون كان اصدار البومك هذا العام اللي هو كمان دعوه اذا جاز التعبير او تامل انه كيف ممكن نحن نبتعد عن الانترنت؟
1: هو دعوة مليون في المية. داينج از
0: يعني بس كيف هون السؤال؟
1: الانترنت او لا داينج ان ذا
0: انترنت، سيموت الانترنت تعتقد؟
1: ما اعرفش نترجمها ازاي بالعربي، انا اظن سيموت الانترنت يعني. يمكن انا عندي امل كتير زي ما ناس كتير بتقعد تنتقدني في احيانا تقول لي ايه الامل ده كله. بس انا شايف انه بقى في تحركات
0: لمواجهه هذا الجرف اللي عم ياخذنا مدري لوين.
1: هو هياخد ناس زي اي جرف بياخد ناس،
0: بس هل عم بيؤدي الى نوع من الجفاف الفكري؟ فينا نوصفه بهذه الطريقة؟
1: يعني أنت بتصحي من النوم كل حاجة على التليفون، نوتيفيكيشن أو إشعار بيجي على التليفون كل دقيقتين، فإمتى هتقعد تسرح؟ إمتى هتقعد تتخيل؟ بقت أرض خصبة للأطباء النفسيين، بقى شغل كتير قوي على إزاي تقعد تتكلم مع حد أصلاً يعني. إنه
0: وما رأيك عبد المنياو بقضية اللجوء إلى هذا الذكاء الاصطناعي موسيقياً وفنياً اليوم، وحتى تماماً كمان كفيديو تصوير؟ ما بقى عم نشوف حدا، كله منشوفه مصور بهالطريقة، في مثل ما عم تعمل كان بهيدا الألبوم اللي عم نحكي عنه، هالضوضاء، هالإيقاعات اللي تقلق.
1: موجة يعني زي أي موجة، يمكن دي هتطول شوية،
0: نتمنى.
1: بس طبعاً الناس يعني مش عارف هو هيعمل إيه في الناس يعني، ما برضو الناس تعبانة، الناس ما بقاش عندها خلق الحاجات بسيطة.
0: من هون العودة دايماً إلى التصوف، إلى الروحانية، إلى الذاكرة. ليش ما بنحكي عن الذاكرة؟
1: بحس بقى قرار أبيض يسود يعني. انت لو هتدعي التصوف او هتدعي العزلة، محتاج ان انت فعلا تبعد عن الانترنت، على الهواتف، على الشاشات. العزلة ما بقتش بس انه تبقى معزول بالهاتف يعني، فاكيد مأثر كل ده يعني. انا ما بقولش انه بقيت امارس اي حاجة، بقيتش عارف اقعد مع نفسي كمان صراحة شوية، انه الحياة سريعة كمان في اوروبا. طبعا مش معناه انه وقعت في الفخ ده فانه هي دي النهايه.
0: وكمان احنا حنبقى طبعا متابعين يعني، ما ممكن انه ننعزل عن كل هذا التطور اللي عم يحصل، بس انه ما ياخذنا يعني يسيطر علينا.
1: انا في رايي اخذنا تماما يعني. انا في رايي اخذنا، ولازم يبقى في تصرف يعني من نوع تاني.
0: هل هيدا سيدفعك مثلا الى العوده الى الصحراء بالسعوديه والانعزال؟
1: يا لهوي، انا من واحده من احلامي على الاقل يوم يعني، يوم يومين يعني، مش لازم اروح اختفي في الصحراء. بس كل ما انزل مثلا اتمشى في غابه ولا حاجه هنا يعني، بحس حاجات جديده يعني. كل ما اقابل ناس متحمسين للغمر وللكلام
0: وللعاطفه
1: يعني.
0: نعم. وهو يمكن هيدا الصراخ اللي كنا عم نحكي عنه ببدايه اللقاء، انه هناك صراخ يمكن اصبح عم بيهز العالم نتيجه ما يحصل على الارض. ما حنحكي سياسيا، امنيا، اجتماعيا، انسانيا، فنيا يعني، ما بقى في شيء ما عم بيهزنا. بس بيبقى الموسيقى والفن اكيد له توجهه، له احترامه.
1: انا بحاول اوثق على قد ما اقدر آلات حيه، انفاس وكلمات فيها حتى مجهود وشويه اخطاء. مش بحاول انه المع كل حاجه زي ما الذكاء الاصطناعي بيعمل يعني. وعلى اساس ده اتمنى انه يمكن مع بعد وقت يكون الناس ترجع تقرا ده تاني وتشوفه تاني كالهام لدفعه، ما يمكن بعد 20 سنه معه.
0: بعد ارابيسك الى اين تتوجه عبد الله؟
1: احنا رايحين الاستوديو مع الشباب، مشغلين على الالبوم الجديد.
0: سيصدر متى هيدا الالبوم؟
1: البوم السنه الجايه، فاحنا بنشتغل من دلوقتي.
0: اكيد بده وقت.
1: يطلع عندي على الشركه اللي هي اغاني الخلق، وعندي حفله في بازل، بعدين ميلانو، وبعدين طالع على تياتر دو لافيل، ودي اكبر حفله في باريس ليا السنه دي، مع ساعه جديده اسمها البكاء على يد الغريب. وبالمناسبه هي مربوطه بالتعلق بالتكنولوجيا يعني.
0: البكاء على
1: يد الغريب.
0: ومن هو هذا الغريب؟ هذا الدخيل علينا هو الانترنت ولا اي غريب؟
1: اي غريب انت يعني. انا اشوف انه بعد التعلق الغير الامن بالانترنت بتوصل مرحله انت عايز تنزل تكلم الناس، انت بتفقد حس الاحساس بالواقع يعني، خلاص بتعيش في راي العالم الافتراضي استبدل الواقع. فالناس بتتصدم الصدمه دي كتير حواليا بصراحه. انا شخصيا حصلت لي يعني مره 8 الصبح في بارك جنب البيت، نزلت لقيت ناس بتعمل تاي شي، رحت ابكي اقول له ممكن ابقى معاكم يعني. لقيت نفسي معاهم وحضنوني بعدها، وهنا طلعت البكاء على يد الغريب. وده حقيقة، احنا كلنا على التليفون حاسس ان انت حي موجود، اهلك هنا، مش عارف مين هنا مين هنا، فموجود طول الوقت مع بعض، بس انت فعلا مش موجود مع بعض. فالبكاء على يد الغريب يعني هي مش عارف، يمكن تكون حفلة واحدة من النوع ده، بس هنشوف بعدين. وهي مع رباعية وترية بتقولوا كده لو كوارتت
0: رباعي مع رباعي وفي آلات عربية آلات
1: والله كان معنا
0: لأنه إحنا معروفين بالعالم العربي بالبكائية ففي
1: كان معنا أيمن عصفور كمانجاتي مصري للأسف مش هيعرف يحضر المرة دي بس كلها يعني مكتوبة بربع تون يعني مكتوبة العربية
0: فكل التوفيق في مشاريعك على أمل لكان الحديث عن كل جديد في العام المقبل نلتقي
1: شكرا يلا بينا مستنيك العام المقبل شكرا
0: شكرا جزيلا عبدالله منيار شكرا.

في ختام هذه المساحة المخصصة لمهرجان أرابيسك في دورته 21، أعود وأكرر شكري للفنانين عماد عليبي وعبد الله منياوي. التحيات من غادة الخليل أيضا لمستمعي مونتي كارلو الدولية.

طبعا أيضا ختام كفي شو لهذا اليوم. شكرا لدوني ولكل الذين رافقونا، ولقاء غدا عند 8 بتوقيت باريس. إلى اللقاء.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور أحمد العلوي لفتح ملف بصمتنا الجينية في عصر الذكاء الاصطناعي. هل يمكن التنبؤ بالأمراض النفسية والجسدية قبل حدوثها؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوليتا نادر.
1: مدونة اليوم،
2: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
3: الحادية عشرة في مونتي كارلو الدولية. تحية إلى سميرة والنبي التي توفينا بنشرة الأخبار.
4: أهلا بك غادة الخليل والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: البابا يختتم بحضور الرئيس ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا ويشدد على أهمية دور أوروبا. الرئيس ترامب يتوقع استئناف المحادثات اليوم وإيران تصر على شروطها. وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي لبحث المسدات الإقليمية والدولية. سيول تطالب كييف باعتذار بعد كشفها نقل جنديين كوريين شماليين إليها.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعنا الكرام، وأستهل النشرة من هنا من فرنسا، حيث يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون القداس الذي يترأسه البابا ليون الرابع عشر اليوم في مدينة ميتس ويشارك في مراسم مغادرة الحبر الأعظم لفرنسا وفق ما أعلن قصر الإليزي. والتفاصيل مع كيري تاخوري.
5: تختتم زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى فرنسا هذا الاثنين ببعدين سميرة متلازمين، رمزي وسياسي. فأمس الأحد في لورد عاش البابا لحظة بالغة الأهمية حين استقبل خلف أبواب مغلقة 7 ضحايا اعتداءات جنسية داخل الكنيسة في لقاء دام قرابة ساعتين كل على حدة، وخرج الضحايا بشعور نادر أن هناك من أصغى إليهم حقا. وبحسب الفاتيكان أقر البابا بالطابع الممهن منهج لهذه الاعتداءات. أما اليوم في آخر محطة من زيارته وبدلا من ستراسبور حيث مقر البرلمان الأوروبي، توجه البابا إلى ميتس في رسالة سياسية واضحة. ففي هذه المدينة يقع منزل عائلة موريس شومان أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي. وبعد الظهر قدس في كاتدرائية القديس ستيفان عند الرابعة بتوقيت فرنسا. وهنا المفاجأة، ماكرون الذي غاب عن قدسي باريس والورد أعاد تنظيم جدوله ليحضر هذا القداس ثم يودع البابا في المطار عند 7 مساء.
4: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه المعلومات والمعطيات. في آخر مستجدات الصراع الإيراني الأمريكي بين مساعي التفاوض وقرع طبول الحرب، تتحرك الاتصالات الأمريكية الإيرانية على حافة تصعيد جديد وسط فجوات لا تزال واسعة بين القضايا الخلافية. وبينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المحادثات هذا الأسبوع، يؤكد في المقابل استعداده لضرب إيران، فيما يعلن الحرس الثوري جهوزيته للمواجهة في مشهد تتسابق فيه الوساطات مع تصاعد التهديدات العسكرية. وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي للعاصمة الأمريكية، وذلك في زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى زيارة غير معلنة إلى الإمارات العربية المتحدة للقاء رئيسها محمد بن زايد النهيان. والتفاصيل من القدس مع زياد حلبي.
1: في ظل عاصفة لا تهدأ في إسرائيل بعد أن نشرت صحف إسرائيلية وأخرى أجنبية أن نتنياهو تلقى تحذيرا في اتصال هاتفي من رئيس الإمارات قبل أيام فقط من اندلاع حرب السابع من أكتوبر، وهو ما نفاه نتنياهو، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الإمارات بشكل غير معلن على متن طائرة خاصة كان استخدمها في المرة السابقة التي زار فيها أبوظبي في خلال الحرب على إيران، حيث استمر اللقاء هذه المرة 4

0: بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر، وتستهدف جماعة الحوثي أنصار الله مواقع في السعودية وخاصة ميناء ينبع، أبرز الموانئ السعودية على البحر الأحمر. دعا وزير المالية الإسرائيلية سائيل سموتشريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية، مطالبا بتطبيق نموذج قطاع غزة هناك. كما قال: استهدفت القوات الروسية خلال الليل المنصرم سفينتي شحن محملتين بشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت كذلك البنية التحتية لمصنع دونايوس ودوس سيرفيس لبناء وإصلاح السفن في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا. استهدفت طائرة مسيرة مستودعا للنفط في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على هذه المدينة العام المنصرم. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة الآن غدا مع طارق حمدان.
1: الآن غدا طارق حمدان.

0: وبرنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى وليد الصقر من التسييق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف نذهب فيها إلى المغرب. سنتحدث عن نتائج الانتخابات في المغرب ونسأل هل يستجيب البرلمان الجديد لمطالب الشارع وخصوصا الشباب. سيكون معنا العديد من الضيوف: الأستاذ عبد الله الترابي الصحفي، الأستاذ صابر مدنين الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الرحيم المهيبي أحد مؤسسي مبادرة شباب المغرب. أما في فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين وبالتحديد إلى قطاع غزة، هذا القطاع الذي يعيش واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. سنتوقف عند إعلان مجلس السلام عن خطة لإعادة الإعمار تصل أو يعني وضع لها أكثر من 2 مليار دولار، ولكن هذه الخطة تبقى مجمدة دون تنفيذ حتى الآن. سينضم إلينا فتحي الصباح الصحفي من غزة للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب تطرح أسئلة كثيرة، ربما من أبرزها: هل يستطيع مجلس النواب الجديد ترجمة المطالب الاجتماعية إلى قرارات تمس حياة المواطنين؟ وأين يقف الشباب من هذه الانتخابات؟ هل وجدوا في صناديق الاقتراع طريقا للتغيير أم ظلت المسافة واسعة بين مطالبهم وبين العمل الحزبي؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ عبد الله الترابي الصحفي، ينضم إلينا من المغرب. نرحب بك أستاذ عبد الله.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: أهلا بك أستاذ عبد الله الترابي. يعني مع مشاركة بلغت 38%، وهي مشاركة تحسب أنها مشاركة منخفضة للناخبين، إلى أي حد يستطيع الفائزون القول إن النتائج تمنحهم تفويضا لمعالجة المطالب الاجتماعية؟
2: أول شيء بأن كما قلت بأن نسبة المشاركة فهي نسبة محتشمة، يعني بأن تاني

0: أسوأ نسبة مشاركة منذ 2007، يعني 2007 كانت 37%، 2026 كانت 38%. بطبيعة الحال بأنه كما قلت بأنه تطرح مشكلة، تطرح مشكل المشاركة السياسية في المغرب، تطرح مشكل مع عدم تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية، وأيضا على قدرة إقناع الأحزاب السياسية للمواطن المغاربة للمشاركة في العملية الانتخابية. هي بطبيعة الحال بأنه هذه الأرقام يعني منذ سنوات هناك تراجع كبير لنسبة المشاركة في المغرب، يعني 2021 نظرا بأنه كان تم إدماج 3 انتخابات، يعني انتخابات محلية وانتخابات تشريعية معا في نفس الوقت، أعطتنا نسبة مشاركة كانت ربما منصفعة. هناك أول شيء هناك بأنه نسبة عزوف كبيرة في المدن، يعني نعرف أن في المدن الكبرى هناك نسبة عزوف كبيرة، يعني أحيانا نسبة المشاركة تصل إلى فقط 22-23% مثلا بمدينة الدار البيضاء. المشاركة تكون أكثر في العالم القروي في المدن الصغرى أكثر منها في المدن الكبرى. ثاني شيء وربما بأن الشباب عندما نعود إلى المسجلين في اللوائح الانتخابية ما يسمى بجينيراسيون زد، يعني بأنه الشباب ما بين 18-24 سنة لا يشكلون سوى 4% من المقيدين أو المسجلين باللوائح الانتخابية. هذا يطرح أيضا مشكلة على قدرة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، يعني بأنه هذه نسبة المشاركة في الانتخابات يعني فعلا تطرح مشكلة عطب يعني في الحياة السياسية المغربية.
1: طيب يعني طرحت العديد من النقاط أستاذ عبد الله الترابي، يعني أولا تراجع التصويت، ثانيا أيضا التفاوت بين المنتخبين في المدن والقرى، فلنتوقف عند هاتين النقطتين. ما الذي يفسر ذلك؟ ما أسباب ذلك؟ لأننا سنتحدث عن الشباب لاحقا.
0: هو بأنه سؤال مهم جدا. هناك عدة أسباب. أول شيء بأنه بالنسبة للعالم القروي وبالنسبة للمدن الصغرى الناس تصوت من أجل ما نسميه في المغرب بالأعيان، يعني أشخاص ذوي حظوة عندهم مكانة اعتبارية في المجتمع، يعني ما يقدروا يكون أغنياء، رجال أعمال، فلاحين كبار إلى آخره. فبالتالي التصويت يتم ليس عبر قناعات إيديولوجية، عبر أفكار، أو بأنه الناس ينتمون إلى فكر معين، فكر إسلامي أو اشتراكي أو ليبرالي إلى آخره. الناس تصوت من أجل إسداء خدمات مباشرة، يعني هؤلاء الأعيان تكون عندهم شبكة من الزبونية داخل المجتمع، ليس بمفهوم سلبي، يعني إسداء خدمات يومية. مثلا من يريد مثلا أن يدخل ابنه إلى المدرسة، من يريد مثلا أن يساعد مثلا في خدمة في الإدارة إلى آخره. فالناس تصوت بشكل مكثف. وأيضا هناك اعتبارات، تعرفون أيضا بأن المجتمع المغربي فيه يعني حتى العشيرة والقبيلة إلى آخره، كما هو الحال في مجموعة من الدول العربية. تصوت أيضا مثلا من أجل تعبيرات اجتماعية قبلية، مثلا في داخل أكبر نسبة مشاركة في المغرب فهي في الصحراء، يعني في الصحراء. الصحراء تكسب نسبة مشاركة إلى 80%، لأن الناس تصوت بمنطق القبيلة، بمنطق العشيرة، بمنطق ابن القبيلة إلى آخره. أما في المدن فالتصويت فردي بشكل كبير، يعني الناس تصوت أكثر من أجل حزب معين، من أجل إيديولوجيا. وهو ما مثلا نلاحظ مثلا بأنه ربما نعود إلى هذا فيما بعد، بأن الحزب الإسلامي حزب عدالة والتنمية استطاع تسجيل أغلبية أصواته ومقاعده يعني الآن حاليا في المدن الكبرى، وكذلك بالنسبة لليسار.
1: كيف تنظر إلى هذه التوليفة الجديدة يعني في البرلمان المغربي؟ ما شكل هذا البرلمان؟ وهل هناك فعلا اختلاف لافت عن الدورات السابقة أستاذ عبد الله الترابي؟
0: هناك اختلاف، يعني بأن رغم بأنه الحملة الانتخابية كانت في ظاهرها مشوقة، ولكن كان هناك تقاطب ما بين حزبين ينتميان إلى الأغلبية الحكومية. حزب أصل المعاصرة الذي جاء أولا، والحزب التجمع الوطني الأحرار الذي كان يشكل الحكومة السابقة. ولكن ما وقع بأنه النتائج، رغم ذلك نتائج انتخابات فهي بالنسبة لي أجد بأنها مشوقة جدا، وفيها عدة دلالات. أول شيء بأنه مجيء الحزب الثاني في الحكومة السابقة، حزب أصل المعاصرة أولا، ونجد بأن أغلبية أصواته حققها في القرى في العالم القروي. ثاني شيء هناك رجوع قوي بشكل كبير لحزب العدالة والتنمية، الحزب المرجعية الإسلامية، بعد يعني بأنه كان هناك هزيمة مرة في انتخابات 2021 كان هو الحزب الأول فيما قبل، 2021 فقد 1,000,000 صوت وأتى ثامنا. الآن هناك رجوع قوي لحزب العدالة والتنمية لرجاء رابعا في هذه الانتخابات. ثالث شيء هو بأنه ربما هو مؤشر بسيط جدا، هو أحزاب ائتلاف اليسار، التي رغم بأن حصلت على 8 مقاعد ولكن يبقى بأنه بالنسبة لها يعني بأنه انتصار كبير، وبأن هناك تحول في المزاج السياسي المغربي وانتخاب المغربي نحو خصوصا في المدن للتصويت ذوي أحزاب عندها مرجعية نضالية، عندها أطروحة فكرية، وممكن بأنه أن يقع تغيير في السنوات المقبلة أيضا.
1: نعم طيب، نتمنى أن تبقى معنا أستاذ عبد الله الترابي. ينضم إلينا الأستاذ الصابر مدنين الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. نرحب بك أستاذ صابر.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة، أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق.
1: أهلا بك أستاذ صابر مدنين. يعني قبل أيام قليلة كانت الذكرى الأولى لما يعرف باحتجاجات جيل زد، وكان هناك أيضا وقفة احتجاجية أمام البرلمان. نتذكر 10,000 من الشباب نزلوا إلى الشوارع في المدن والبلدات المغربية، ولكن المفارقة أن مشاركتهم في هذه الانتخابات كانت ضئيلة جدا. يعني نتحدث عن 4% فقط من الناس الذين صوتوا. كيف تنظر إلى ذلك وما الذي يفسر ذلك؟
2: شكرا جزيلا مرة أخرى على الدعوة. هو الأمر واضح، الأمر واضح، هو بالنظر للسياق الذي تجري فيه الانتخابات، يعني السياق السياسي والدستوري والقانوني، بالتأكيد هذه المدخلات ستؤدي إلى هذه المخرجات، ستؤدي إلى مخرج العزوف المطلق، ليس فقط في صفوف الشباب. نتحدث عن أكثر، يعني قرابة الآن 80% من المقاطعين بالاحتساب، يعني بطريقة احتساب الانتخابات ليس على أساس المسجل في اللوائح، بالذين يمتلكون حق التصويت.
1: نعم.
2: يعني وباحتساب حتى يعني الأوراق الملغاة، بمعنى الرقم يرتفع إلى ما بين 77 و80%. فبالتالي عندما نتحدث عن انتخابات تجري في إطار دستور ممنوح بين قوسين، يعني دستور غير ديمقراطي، لم ينتج الشعب، لم تنتجه هيئة منتخبة من طرف الشعب، عندما تجري الانتخابات في سياق سياسي يتسم يعني بمصادرات الحقوق، أنت تحدثت عن جيل زاد وكيفية تعامل السلطة مع احتجاجاته ومع مطالبه، كانت مطالب بسيطة اجتماعية تطالب بالتعليم بالصحة، قوبلت نضالاتهم واحتجاجاتهم السلمية في كل ربوع الوطن.
1: نعم.
2: بالاعتقال وبالتنكيل، فبالتالي فقد الثقة هو العنوان، هو الجواب الذي سيقدمه الشباب وعموم الشعب المغربي يعني المتضرر بالسياسات الظالمة الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف يعني عقله قبل جيبه، لأنه احنا نتحدث على هذا العزوف هو جزء فيه كبير سياسي، نعم، لكن جزء كبير فيه ردة فعل على على على سياسات التجهيل وسياسات التفقير وسياسات التهميش التي تعاني منها فئات كبيره من الشعب. فبالتالي لا يمكن ان نتصور ان تكون هذه المدخلات، يعني انتخابات في سياق دستوري في سياق دستور ممنوح، في سياق سياسي يتسم بالتفقير والتهميش، في سياق سياسي يتسم بالاعتقال السياسي، من لا يستحيل أن نجذب هؤلاء الشباب لتصويتهم. يرون شباب الريف وشباب آخرون معتقلون بسبب آرائهم، ويشاهدون عدد هائل من يعني الذين أطلق سراحهم والذين لازم قيد الاعتقال، سواء جيل زيد أو من من من من من أصحاب أصوات الحرة. فما هو الحافز إن كان هذا هو الجواب الذي تقدمه الدولة، هو الجواب الأمني والجواب البوليسي والجواب.
1: طيب. أستاذ يعني عفوا لو سمحت لي أستاذ صابر مدنين، طيب ألم تكن هذه الانتخابات ربما فرصة للشباب للمشاركة ربما في الحياة السياسية، أم أن الطريق يعني يبدو وكأنها مقطوعة عليهم؟
2: بالتأكيد هي مقطوعة، بالتأكيد هي مقطوعة، هذا الواقع، هذا ليست الانتخابات الأولى. نحن من 63 ننظم الانتخابات، أكثر من 60 عام المخرج يكون نفسه، بالعكس تزداد الأزمة اتساعا وتزداد الأزمة يعني عمقا، لأن الإشكال في المغرب هو إشكال بنيوي، إشكال بنيوي في المنظومة السياسية.
1: لا.
2: الانتخابات المغربية ليست كباقي الانتخابات في الدول الديمقراطية، هي تنتج مؤسسات صورية شكلية، يعني سلطاتها محدودة، لأن الأصل في الانتخابات هي تنتج السلطة، تنتج تداول على السلطة. لكن الانتخابات في المغرب مع الأسف تنتج يعني مشهد بعيد على على على على على السلطة الحقيقية، ولا تقترب حتى من من من يعني من من من من من, من مساحتي الحقيقية. فبالتالي المغاربة يعرفون، وهذا الجواب ديال المقاطعة الواسعة والذي سيرتفع هو خطير جدا، مؤشر خطير جدا. الناس فقدوا الأمل بشكل كبير في هذه العملية، لنعرف أن مخرجاتها لن تؤدي إلى إلى إلى تنمية اقتصادية، ولن تحقق لهم حقوقهم الاجتماعية.
1: كان هناك وعود كثيرة من الانتخاب، من الأحزاب التي خاضت الانتخابات. أستاذ صابر مدينين، كيف تنظر إلى هذه الوعود، وهل هناك إشارات ربما مشجعة لتحقيق بعض المطالب التي لم يطالب فقط فيها الشباب بل أيضا الشارع بأكمله؟
2: هو مع الأسف، هذا فقدان الثقة هو تراكم. الآن بالنظر لحجم الأزمة التي خلقتها الحكومة السابقة بسياساتها، يعني وأنت تابعتم يعني حجم الملفات الفساد، تضارب المصالح، وحجم يعني الكوارث، وحتى وصلت يعني في الانتخابات هذا تبادل اتهام بين الأحزاب التي كانت تقود الحكومة، والإشارة هذا الذي يؤكد العطب البنيوي الذي تعاني منه المنظومة الانتخابية والآلة والقوانين الانتخابية التي تفرز هانت الآن يعني إلى جانب أن الحكومة حكومة أقلية والبرلمان هو برلمان أقلية. الآن نتحدث على نفس المكونات التي كانت في الحكومة السابقة هي نفسها، وبالطيلة يعني حتى على البرامج الانتخابية تجدها متشابهة، لغتها تقنية يعني خالية من أي نفس سياسي، خالية من أي، فبالتالي صعب جدا أن يثق هؤلاء الشباب، يثق الشعب المغربي.
1: نعم
2: طيب. بهذه الوعود الانتخابية، لأنه من نفس الأشخاص الذين وعدوا بها. هذا بالنظر يعني بالمعطى يعني المعطى ديال السياق. نعم. بالمعطى حتى يعني العلمي والمنطقي، المغرب الآن مقبل على سميتو على كأس العالم، هو جزء كبير من ميزانيته سيذهب في هذا الاتجاه، والمغرب غارق في المديونية بنسبة يعني بالنظر للدين الداخلي تصل إلى 68-70%. فالسؤال من أين سيأتي هؤلاء بالأموال؟ لو كان يعني فعلا عندهم إمكان تحقيق هذه الوعود لكانوا حققوها في السنوات السابقة.
1: أستاذ صابر مدينين، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ عمر أربيبة، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش. نرحب بك أستاذ عمر.
3: اهلا وسهلا استاذ، مرحبا.
1: اهلا بك استاذ عمر اربيب. المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب وضع التشغيل والقدره الشرائيه والصحه والتعليم في صداره الملفات التي يجب العمل عليها من قبل البرلمان الجديد. هل تتوقع او كيف تنظر الى قدره هذا البرلمان على العمل على هذه الملفات؟
3: أولا كنشكركم على الاستضافة. الملاحظة الأولى التي أريد أن أديها هي أن الحملة الانتخابية وانتخابات كلها في المغرب 23 شتنبر الماضي هي في الحقيقة كانت بدون رهانة سياسية، وكانت كلها تركز على نفس الإشكالات ونفس المطالب ونفس الانشغالات، وهي الصحة والتعليم، هي الجانب الاجتماعي ما نسميه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإن كانت الثقافية والبيئية غائبة. نعم. كانت التركيز على الجانب ديال الحقوق الاجتماعية، الصحة، التعليم إلى غير ذلك. أعتقد بأنه ثانيا الملاحظة الثانية هي أن لم تكن هناك برامج حزبية باستثناء برنامجين، يمكن نقول بأنه حزبين فقط استطاع أن يقدم برنامجين لدينا عليه ملاحظات، ولكن على الأقل يمكن أن ترقى إلى مستوى البرنامج السياسي. فيما يتعلق برهانة الحكومة، أعتقد بأن المرحلة القادمة ستكون ما ينتظر المغرب سيكون أصعب مما تحقق. جميع المؤشرات تؤكد بأننا نسير في اتجاه مثل اتجاه رسمة الحكومة السابقة، بل أكثر من هذا سيتعمق. لماذا؟ لأن غالبا عودة نفس ونفس الوجوه ونفس الأحزاب إلى الممارسة. الملاحظة الثانية هو أنه في قطاع التعليم مثلا هناك عطب بنيوي، والخطير هو التقرير الأخير ديال بيتزا اللي صدمت في المغرب ضمن 6 دول الأخيرة في المؤشرات ديال القراءة والرياضيات، يعني اكتساب المهارات التعلمية. والمخطط الذي تسير به الوا هو استمرار نفس المخططات. بالنسبة للصحة الوضع هناك كارثي وأكثر تعقيدا، لأنه يوم انتخابات ونهار قبل الانتخابات كانت الوفاة، كانت المستشفيات كترصد حالات متعددة، ثم ما يسمى التقسيم الجهوي للصحة بأنه كيميز واحد نوع تباين صارخ على المستوى الجهوي وعلى المستوى المجالي. النقطة الثانية هو كاين تقوية ديال القطاع الخاص على حساب القطاع العام بإلغاء واحد العديد ديال الأسرة إلى غير ذلك. إذا السياسة المتجهة هي واحد نوع من السياسة ديال الليبرالية الجشعة.
1: نعم أستاذ عمر أربيب، نعم لو سمحت لي، ما المطالب الاجتماعية وخصوصا مطالب الشباب التي ينبغي أن تكون أول اختبار للبرلمان الجديد برأيك؟
3: لكن أعتقد بأن أول مطلب بالنسبة حاليا للشباب، واللي للأسف لم يشارك في الحملة، لم يشارك في الانتخابات،
1: نعم
3: يعني شباب أكثر من هذا ماشي لم يشارك، لم يصوت أو يدل بصوته أو قاطع، لم يسجل في اللوائح الانتخابيه. كاين هناك واحد الفئه عريضه من الشباب لما ما كاينش عندها حضور في الجانب الانتخابي. ولكن رغم ذلك المطالب الشبابيه التي خرجت والتي لا زالت مستمره مع حركه جيل زاد ومجموعه ديال الحركات سواء الطلابيه او حركه المعطلين، هي يمكن نقول بانه خرق انفراج سياسي بالدرجه الاولى عبر إطلاق سراح معتقلي الرأي ومعتقلي حرية الرأي والتعبير وضمنهم معتقلي حراك جيل زاد. هذا مؤشر قوي، ولا أعتقد بأن البرلمان الحالي أو الحكومة الحالية ستسير في هذا الاتجاه. المسألة الثانية هي الإشكالية التعليمية، هي التعليم وتوفير تعليم يعني لبغينا نقولوا ذو جودة في الوقت اللي كتبين السياسات العمومية بأنه غدا في اتجاه ديال ما يسمى فرض رسوم إضافية أو خصصة قطاع ديال التعليم خاصة الجامعة المغربية، بل أكثر من هذا طرد العديد من الطلبة خاصة في جامعة ابن طفيل بمدينة قنيطرة. الرهان الثالث للشباب والذي أعتقد لا تتوفر الإمكانيات لخلقه هو التشغيل، لأنك نعرفه بأن التشغيل يرتبط أساسا بمعدلات ديال النمو. معدلات ديال النمو هو 1% من نسبة النمو كتخلق 25,000 منصب شغل، وبالتالي نسبة النمو في المغرب هي نسبة نمو ضعيفة لا ترقى حتى المستوى ديال 4%. إذن الحديث عن مليون منصب شغل خلال الولاية الحالية أعتقد بأنه بعيد. النقطة الثانية دائما في مجال التشغيل هو كاين تقليص ديال التوظيف في مجال ديال الوظيفة العمومية، بل أكثر من هذا المناصب المخصصة غالبا ما يتم تخصيصها للقطاعات الأمنية، قطاع ديال الجيش والداخلية والأمن الوطني والسجون إلى غير ذلك، ما كتمشيش للقطاعات المدنية باستثناء التعليم، ربما شي شوية كاين عملية ديال التشغيل. بالنسبة للصحة كنعرفوا بأن هناك رفض مطلق للتوظيف داخل رغم توفر مناصب شغل، فالأطباء لا يقبلون على العمل في إطار الوظيفة العمومية التي جرى غياب تحفيزات الأجر العادل. المشاكل المرتبطة
1: إذن قضايا كثيرة.
3: الرهانات الاجتماعية، الرهانات ما نبقاوش نضخمو ونقولوا بأنه، أنا كنعتبر بأنه ستكون نوع من الاستمرارية. وأكبر تحدي والمشكل الكبير اللي كنعيشوه اللي كنعيشوه لهذا هو إشكالية ديال القدرة الشرائية للمواطن.
1: واضح.
3: أستاذ عمر أربيب، الشرائية الدورات مشكلة.
1: نعم طبعا تضررت مع التضخم في السوق المغربية. نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى الأستاذ عبدالله الترابي مرة أخرى. أستاذ عبدالله الترابي، ما الذي يستطيع مجلس النواب الجديد فعله عمليا في كل هذه القضايا، في كل هذه الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للناس في المغرب؟ هل هو قادر فعلا على التغيير؟
0: هو بطبيعة الحال أنه ليس هناك مجلس نواب في العالم بأكمله قادر على تغيير وضعية اقتصادية ووضعية اجتماعية يعني بهذه الصعوبة وبهذا التشكل. يعني بأن أول شيء بأنه هناك أكيد بأن ستكون هناك استمرارية في مجموعة من الأشياء. هناك استمرارية بطبيعة الحال في مجموعة من السياسات العمومية. كنعرفوا بأنه في المغرب هناك رغبة في بأنه يكون هناك توازنات مالية يعني بأنه ممكن الاعتماد عليها، فبالتالي بأنه هناك تكون استمرارية على هذا المستوى، على المستوى لكي نكون أيضا منصفين، يعني بأنه كانت هناك عملية إصلاح ربما في مجموعة من القطاعات قد بدأت منذ مدة وبأن هناك استمرارية. لا، إذا قديتي مثلا خذ مثلا قطاع التعليم، نعرف بأن مستوى التعليم في المغرب بأنه سيء، وهناك بأنه حتى التقويم الأخير الذي صدر والذي هو تقويم بيزو اللي هو دولي، المغرب في مراتب متأخرة. المشكلة عندنا في المغرب بأنه التعليم ليس فقط قضية تمويل التعليم. مثلا في المغرب أول ميزانية في المغرب هي ميزانية التعليم، يعني بأن الآن تكاد تقارب يعني واحد 100 مليار درهم، يعني ما يقارب 10 مليار أورو، يعني بأنها أكبر ميزانية في المغرب تخصص للتعليم ولكن بنتائج سيئة. يعني المشكل ليس مشكل إمكانيات مادية، فهو أكبر يعني تقريبا ما يعادل 23% من الميزانية المغربية تذهب للتعليم ولكن بنتائج سيئة. الآن هناك محاولة إصلاح، يعني ممكن بأن نتفق عليها أو نختلف عليها، ما عنديش مشكل بأن في التعاون معها، ولكن هناك محاولة إصلاح بدأت يعني في هذه المدة الحكومية، رغم بأن شخصيا بأن منتقد للحكومة التي السابقة، ولكن هناك مثلا قضية المدارس الرائدة ما ندخلوش النقاش طويل، ولكن كانت محاولة إصلاح. ربما ستكون هناك استمرارية على هذا المستوى حتى نرى هل هذه المدارس ممكن أن تعطي أكلها أم لا. بالنسبة للصحة هناك أيضا محاولة إصلاح لهذه الصحة، الآن ربما بأنه تم إنشاء مجموعة من المستشفيات الجامعية الجهوية، تم إنشاء أو تطوير أو محاولة تحديث هذه المنظومة. الأمور صعبة جدا بطبيعة الحال، الأمور ليست بالسوء الذي ممكن أن نتخيله في المغرب، ولكنه أيضا ليس بالتفاؤل وليس بالصورة الوردية اللي ممكن أن نصورها. هناك محاولة إصلاح في مجموعة من القطاعات، الحكومة الحالية يعني بأنها ستحاول ربما أن تستمر في هذه الإصلاحات، ولكن هناك رهانات كبرى. تفضل الأستاذ سابقا بأن هناك نقطة مهمة، هي نقطة مثلا القدرة الشرائية للمغاربة التي تآكلت بشكل كبير، يعني بأن الطبقة الوسطى بأنها تضررت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لمجموعة عوامل، عوامل خارجية وعوامل داخلية. ولكن بالنسبة لي أنا يعني بكل صراحة القضية المهمة جدا والتي أفرزتها الحكومة السابقة وأفرزتها الانتخابات هي القضية الأخلاقية، الأخلاقية في حياة السياسة العامة. الحكومة السابقة أضرت بشكل كبير بالأخلاقيات العمومية، أخلاقيات ممارسة السياسية، أخلاقيات الفصل، يعني كل القضايا التي طرحت في تلك الحكومة، قضية شبهات تضارب مصالح، القضايا الأخلاقية، تضارب المال مع الشأن العام. البرلمان المقبل عنده هذه القضية ستكون مفصلية، لأن يعني رأينا بأنه كان هناك تصويت عقابي خصوصا في المدن اتجاه الحكومة السابقة نتيجة هذه القضايا. فمن الأمور المطروحة للبرلمان المقبل وبأن تكون هناك قوانين واضحة وصارمة تجاه القضايا الفساد المالي وقضية التضارب المصالح.
1: أستاذ عبد الله الترابي، نعم أستاذ عبد الله الترابي، يعني في ظل يعني ضعف الثقة بالحياة السياسية، في ظل أيضا سيطرة الأحزاب المرتبطة بالحكومة على البرلمان والحياة السياسية، كيف يمكن تحريك كل هذه الملفات؟
0: ممكن جدا، أنا أقول لك كيف. أول شيء بأنه من بين الأمور التي أعطتنا، وهذا كانت هذه الانتخابات بأن بالنسبة لي وقلتها في البداية بأنها مشوقة ونتائجها مهمة جدا، أول شيء بأن ستكون هناك معارضة قوية جدا داخل البرلمان، هناك معارضة قوية جدا، يعني منذ الآن بدأت في إفرازات تقع. هناك حزب العدالة والتنمية الذي سيكون في المعارضة، وقد رأينا بأنه في المدة السابقة في الولاية السابقة يعني ب13 برلماني استطاع بأن يزعج بشكل كبير الحكومة. الآن ستكون هناك هذه المعارضة، حزب العدالة والتنمية انتقل من 13 برلماني إلى 54 برلماني. هناك أيضا اليسار الموحد الذي صعد إلى البرلمان بمجموعة من الأصوات، يعني بأنه ستكون هناك معارضة ربما ستكون شرسة جدا، وهذا هو يعني جميع المحللين في المغرب الآن يتحدثون.
1: طيب نعم عفوا، أريد أن أعود إلى الأستاذ صابر مدنين. أستاذ صابر مدنين، يعني المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى وجود ما يقترب من 3 ملايين شاب وشابة بين 15 عاما و 29 عاما خارج العمل والتعليم والتكوين، يعني هذا الرقم رقم مقلق للغاية، كيف تنظرون إليه وما أولويات البرلمان والحكومة للتعامل مع هذه الأرقام؟
2: أرجع لما قلته سابقا وأكمل، مؤشر الرقم أخي، الرقم مفجع رقم المشاركين، هذا يستدعي أن الآن ينبغي على النظام السياسي المغربي أن يفتح حوارا وطنيا، لا ينبغي أن يتعامل مع هذه الإشكالات العميقة والبنيوية. رقم 3 مليون شاب مغربي لا يدرس ولا يعمل، هذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، فبالتالي لا يمكن أن التعاطي معها والتعامل معها بمنطق تقني وباستجابات جزئية سطحية لمطالبه، يعني اللي ليست مطالب زعما إعجازية، لكن هذا لا يمكن. المدخل ينبغي أن نركز على المدخل ليس مدخلا تقنيا، المدخل سياسي، ينبغي أن يفتح النظام السياسي المغربي وأن تفتح القوى الديمقراطية الحقيقية في المغرب حوارا.
1: صبرا دنين، لو سمحت لي،
2: التي أفرجت كل هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية،
1: يعني الأحزاب لم تتوقف يعني عن دعوة الشباب بالانضمام إليها، ولكن لا يوجد هناك ثقة، لا يوجد هناك تجاوب. بكل صراحة، هل تتحمل الأحزاب وحدها مسؤولية انعدام هذه الثقة، انعدام هذه المسافة، أم ربما أن المشكلة أعمق من ذلك بكثير، بمنظومة كاملة ربما؟
2: الذي يلصق التهمة كاملة ويحمل مسؤولية كامل الأحزاب هذا غير منصف. يعني بالنظر لتاريخ الأحزاب في المغرب نجد أنه الدولة تتحمل مسؤولية هذا الباب، ياك، من خلال تفريخها وإفرازها وإنتاجها لعدد كبير من الأحزاب الإدارية، هي التي أسستها وهي التي كانت تعين أمناءها العامين، وهي التي مع الأسف يعني من مع الحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني قوة الشعبية والكتلة، وانت يعني تاريخ الحزب المغربي وتاريخ السيسم واضح ويعني وموثق ومكتوب، كان دائما تسعى الدولة إلى إضعاف هذه الأحزاب حتى يعني تستطيع توظيفها وتستطيع أن تحقق هذه التوازنات، حتى لا يطغى طرف على طرف، وحتى يبقى النظام محصن ومحمي ولا أحد يسائله في جوهره وفي جوهر السلطة المطلقة التي يمتلكها. فبالتالي نعم، الأحزاب تتحمل مسؤوليتها في التأطير، تتحمل مسؤوليتها أنها اختارت أن تتنازل عن كل شيء لصالح السلطة، اختارت أن يعني تسير في اتجاه الاستفادة من الريع، الاستفادة من يعني من الفوتات، واختارت أن تتحول ليس إلى أحزاب سياسية حقيقية، إلى أحزاب انتخابية نراها فقط في الانتخابات، والجواب الشعبي كان واضح. تخيل معي أن أكثر من 27 حزب أو 27 حزب حازوا ما يقرب 4,900,000 صوت.
1: نعم.
2: هذا إن حذفنا يعني إن سلمنا بأن هذا الرقم يعني، وإلا راه يعني أعداد هائلة من من من الشعب المغربي يعني كان صويتهم ليس صويتا يعني يعني منطلق من إرادتهم الشخصية، والرقم المهوي التي قدمته الداخلية الذي تحدث أكثر من 60% من الأصوات جاءت من القرية، هذا ليس إهانة للمناطق القرية عفوا، لا، هذا يؤكد يعني هذا الحجم الابتزاز والضغط الذي يقوم به الأعيان من أجل من أجل يعني ربح تلك المقاعد. فبالتالي نعم، الأحزاب تحولت إلى دكاكين سياسية، إلى دكاكين انتخابية بين قوسين، وإلى مؤسسات فارغة من أي مضمون سياسي، وهذا يظهر في البرامج الانتخابية. تحدث الأستاذ عمر، نعم، يمكن حزبين أو ثلاث أحزاب التي يمكن أن نصف برامجها على أنها برامج فعلا ممكن أن نطلق عليها برامج انتخابية، يعني عندها كين نفس تصور مجتمعي لمجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن ما تبقى من الأحزاب. فبالتالي من يتحمل المسؤولية الكبيرة في في اضعاف المنظومه الحزبيه وفي اضعاف المشهد الحزبي هو الدوله بطبيعه الحال.
1: اعود الى الاستاذ عمر اربيب. استاذ عمر اربيب، ما الذي ينبغي ان يتغير ايضا في تعامل السلطات مع الاحتجاج والمطالبه بالحقوق؟
3: لدي ملاحظة مهمة وهي حول البرلمان.
1: سريعا
3: أن البرلمان أنه يمكن أن يساهم في نوع من التغيير، هذا لا يمكن. الذي يقود التغيير دائما هو الجهاز التنفيذي وهو الأحزاب السياسية والأطراف المشكلة العملية السياسية. بل أكثر من هذا يمكن نقول بأن البرلمان المغربي هو معيق، ومعيق للتطور. أولا هناك ما يسمى بالتغول التشريعي، لأول مرة كنشوفوا بأنه واحد العديد من مشاريع القوانين تم سحبها، كالإطراء غير المشروع، القانون الجنائي الذي يعد ثاني قانون من بعد الدستور تم سحبه ولم يتم إعادته إلى البرلمان للمناقشة، فرض قوانين خارج المنهجية الديمقراطية التي يتحدث عنها الدستور نفسه وما يسمى بالمنهجية التشاركية، ولنا أمثلة في ذلك: قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، القانون المنظم لمهنة المحاماة للمحامين لما يقرب الآن من 4 أشهر هما في حالة توقف شامل، وهناك شل للعدالة ولمصالح المواطنين والمواطنات أمام تعنت بطبيعة الحال ديال البرلمان نفسه، اللي للأسف يمكن نقول بأنه ساهم في هذا المجزرة الحقوقية والتغول القانوني. إذن هذا أنه ثانيا البرلمان لا يقوم بدوره الرقابي الحقيقي. شفنا كيفاش أنه تملص في آخر لحظات ومرات متعددة، على الأقل من ملتمس الرقابة الذي كان يمكن أن يكون من تشكيل لجان ديال طقس الحقائق وحتى العديد من الملفات. إذن ما كيقومش بدوره. هو نقدر نقوله بأنه برلمان ديال الموالاة وليس برلمانا للتشريع الحقيقي وللمراقبة.
1: طيب
3: المسألة الثانية، نعود للسؤال ديالكم. أنا
1: سريعا
3: نعود للسؤال ديالكم. أنا كنشوف بأن هناك، لأن الدولة عندها منطقة ديال التوازنات، ما يسمى بتوازنات الماكرو اقتصادية، وعندها ما يسمى بملفات، ما يسمى بالملفات الكبرى هي اللي غتشتغل عليها لحد الساعة، هي ديال تهيئ المونديال. نعطيك واحد الرقم فقط، هناك ميزانية ديال 210 ديال المليار ديال الدرهم غادا تصرف وطع عليها المشرف عليها والآمر بالصرف فيها اللي هو الوزير المكلف بالمالية فوزير قجع في نهاية الولاية السابقة. بالتالي ستخصص المجال الترابي لا شأن للبرلمان فيها ولا للأحزاب ولا للحكومة، هي ستكون موضوعة تحت تصرف هذا الوزير هذا بطبيعة الحال. شوف ما عرفنا شنو غيكون في المرحلة الجاية. ثم أنه السلطة ديال العمال والولاة، يعني أن المنتخبين ليس لهم دور في هذا المبلغ الكبير والضخم جدا. إذن هو خارج الإرادة ديال الحكم. إذن أنا كنقول بأنه أتوقع، باش ما نكونش، لا أريد أن أرسم صورة قاتمة، ولكن أتوقع أن يكون هناك نوع من الاستمرارية في السياسة العمومية، نوع من نفس الإشكالات والتخبط نفس الإشكالات. لأن لماذا؟ لأن المقاربة التقنية لن تحل أي مشكل.
1: طيب.
3: والمقاربة في غياب مقاربة سياسية حقيقية في نقاش كما سبقني الزميل ديالي الأستاذ، أنه ما كانش هناك نقاش عمومي حقيقي.
1: واضح.
3: حول تقييم السياسة العمومية.
1: نعم، لو سمحت لي، يداهمنا الوقت، أريد أن أعود أخيرا إلى الأستاذ عبدالله الترابي الصحفي. أستاذ عبدالله الترابي، ما هي الأولويات التي على البرلمان المغربي التعامل معها الآن برأيك؟
0: هناك عدة أولويات. فهناك أولويات سياسية، بأن شاهدنا بأنه البرلمان السابق صراحة بأنه كان تجربة برلمانية ضعيفة وضعيفة جدا، لأن الأغلبية الحكومية عندك لم يكن لديها نفس سياسي، لم يكن لديها خطاب سياسي. فبالتالي هناك أول شيء ربما هو عودة خطاب سياسي قوي داخل البرلمان لكي يجد فيه المغاربة أنفسهم ولكي يكونوا ممثلين حقيقيين للمغاربة. ثاني شيء هو بأنه الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان بطبيعة الحال هو دور تشريعي، ولكن هناك أيضا دور رقابي. نرى بأنه في المدة السابقة كان هناك ضعف في هذا العمل الرقابي، يعني بأنه كانت هناك مجموعة من الأمور لم تتم نظرا بأنه كانت هناك أغلبية كاسحة ومهيمنة داخل البرلمان. أظن بأنه يجب أن يكون هناك دور رقابي أكثر، والدور التاسع بطبيعة الحال والآن ننتظره هو بأنه ما هي طبيعة التحالفات التي ستكون مشكلة للحكومة السابقة.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الله الترابي. نعم أستاذ عبد الله الترابي الصحفي، شكرا جزيلا لك. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، والأستاذ صابر مدنين الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبهذا مستمعينا تكون هذه الفقرة قد وصلت إلى نهايتها. استراحة موسيقية قصيرة تأخذنا إلى فقرة مجتمعات.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن، أخذ نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى قطاع غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: كشف مجلس السلام المدعوم من إدارة دونالد ترامب، كشف عن خطة جديدة للتعافي في قطاع غزة وعن تخصيص نحو 2,450,000,000 دولار لمرحلة أولى تمتد 6 أشهر، تشمل إزالة الركام، تأمين مساكن مؤقتة، إصلاح المستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية. لكن تنفيذ الخطة لا يزال مرتبطاً بشروط سياسية وأمنية توصف بالمعقدة، فيما يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع وسط دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فتحي صباح، الصحفي والكاتب من غزة. نرحب بك أستاذ فتحي.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ طارق وضيوفك الكرام والمستمعين الكرام.
0: أهلا بك أستاذ فتحي صباح. كيف يتفاعل أهالي قطاع غزة مع هذا الإعلان عن مجلس السلام؟
2: تفاعلوا بالأمل الممزوج بالحذر وعدم اليقين والشك، لأن الوعود كثيرة ولكن لا شيء منها ينفذ على أرض الواقع حتى الآن. هناك عدة ملاحظات تطرحها الناس. أولا، خطة ترامب أو وقف إطلاق النار أصبح يعني بعد أيام قليلة سيكون قد مر عام كامل. تشكيل اللجنة الإدارية التكنوقراط لديها 9 أشهر أو 10 أشهر حتى الآن، ولم تدخل غزة ولم تقوم بأي أعمال. خطة السلام قاربت على العام ولم يجري أي شيء، وبالتالي شكوك. هناك يسمعون الكثير من الوعود ولكن لا شيء على أرض الواقع يجري حتى الآن. الشيء الآخر أن مبلغ 2.5 مليار دولار تقريبا هي مبلغ ضئيل قياسا بالتكلفة الإجمالية المقدرة بنحو 71 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وبالتالي هذه الخطة، خطة التعافي، صحيح أنها خطة التعافي وليست إعادة إعمار، ليست خطة شاملة ولا كاملة، ومع ذلك هي ستقدم حلول جزئية بسيطة جدا ل 66 مشروعا أو فرعا من فروع التي من الفروع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.
0: أستاذ فتحي، نعم يعني لو سمحت لي أستاذ فتحي صباح، يعني البعض يقول يعني الأمر الأهم ربما بدء هذه الخطة، ولكن يعني الإعلان لا يذكر شيئا عن برنامج يبدأ في موعد معين، بل ربط يعني بدء التعافي مع الشروط السياسية والأمنية. يعني ما هي هذه الشروط وهل هي قابلة للتحقيق أصلا؟
2: نعم، مجلس السلام قال أن هناك شرطين، ولكن أعتقد أن هناك أكثر من شرطين. الشرطين اللذين طرحهما مجلس السلام هما توفر المال اللازم لتنفيذ هذه الخطة. المسألة الأخرى هي الدخول إلى قطاع غزة، بمعنى دخول قوة السلام الدولية ودخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. ولكن هناك شروط أخرى من بينها ما تضعه إسرائيل ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهي نزع سلاح حماس وقطاع غزة وسلاح قطاع غزة، تنفيذ بنود خطة ترامب.
0: وهنا سؤال لو سمحت لي أستاذ فتحي الصباح، عندما يتحدث مجلس السلام عن شروط سياسية وأمنية يصفها بالمعقدة، هل هذه الشروط هل هي الشروط الإسرائيلية أم هي شروط الخاصة، أم يعني هناك حالة من عدم الفهم حقيقة؟
2: أعتقد أنها في معظمها شروط إسرائيلية، لأنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مرارا وتكرارا أنه لن يتم إعادة إعمار أي شيء ولن يدخل حتى لو كيس أسمنت واحد إلى قطاع غزة من دون نزع سلاح حركة حماس، وهو شرط معقد. الحركة أبدت استعدادا لنزع السلاح، وهناك مهل زمنية لمدة 6 أشهر، يعني وهي تقريبا نفس المدة التي لمدة فترة التعافي، ولكن لا شيء يحدث حتى الآن على أرض الواقع. لم يتم نزع أي سلاح، لم يتم دخول أي شيء، لم تدخل اللجنة الوطنية التي تشرف على عملية التعافي. من سينفذ هذه الخطة؟ الذي سينفذها مجلس السلام من خلال قوة السلام الدولية والمندوب السامي ميلادينوف، ومن خلال اللجنة الوطنية، لجنة التكنوقراط، وهذه اللجنة مقيمة في القاهرة حتى الآن ولم تدخل، وليس هناك أي أمل بدخولها، وليس هناك أي موعد محدد للدخولها أو بدء العملية، وبالتالي من هنا تأتي الشكوك وعدم اليقين لدى الناس في قطاع غزة وهم متشككون. وأنا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى عدة شهور إضافية، لن تبدأ غدا أو بعد غدا أو الشهر.
0: فتحي صباح، يعني أشرت إلى يعني إلى قبول حركة حماس بفكرة نزع السلاح، ولكن هل هناك آلية لنزع السلاح؟ هل يتم مناقشة هذا الموضوع؟ هل هناك برنامج معين؟ أم أيضا كلها تصريحات في تصريحات؟
2: كلها تصريحات في تصريحات وكلها في علم الغيب. لم تنشر أي خطة لنزع السلاح ولا تعرف أي آلية لعملية نزع السلاح، والمسألة ليست محددة في نزع السلاح فقط، بل هناك تدمير الأنفاق، وهناك عدم تهريب الأسلحة أو المتفجرات، وهناك عدم صناعة أي صواريخ أو متفجرات. ويعني المسألة يعني يقال رمزيا أنه نزع السلاح، ولكن المطلب الإسرائيلي ومطلب حتى خطة ترامب والسلام الدولي هي تتناول كل ما له علاقة بالعمل المسلح والمفوض غزة، وليس فقط نزع البنادق أو السلاح الموجود في أيدي
0: نعم الشرطة. نعم أستاذ فتحي صباح، باختصار شديد، كيف ينظر الناس في غزة إلى الخطط التي تصاغ خارج القطاع؟ هل يشعرون بأن صوتهم حاضر فعلا في تحديد الأولويات أم لا؟
2: بالطبع لا، لا أحد، لم يستشر أحد الناس على فكرة، يعني حتى النخب لم يتم استشارتها. يعني أنا أستمع باستمرار كصحفي وكمواطن فلسطيني إلى النخب التي تعمل في المجتمع المدني، النخب السياسية، الأحزاب، الفصائل، لم يستشرهم أحد في ذلك. كل ما تحدث هو من قبل مجلس السلام الذي يضم شخصيات دولية، وعلى لجنة نقاط أن تقول سمعا وطاعة، وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يقول سمعا وطاعة دون أي استشارة أو دون أحد رأيهم. نسمع الكثير عن مثلا مدينة إنسانية في مدينة رفح المدمرة، لم يستشر أحد الناس، لم يستشر أحد أصحاب المنازل، لم يستشر أحد الناس الذين سيرحلون إلى هذه المدينة، وكيف ستكون المباني. هنا لدينا طابع مختلف ربما عن الطابع الغربي أو طابع الدول الأخرى. نحن لا نحبذ العيش في أبراج شاهقة أو ناطحات سحاب، الناس يفضلون منازلهم الخاصة، الناس لديهم طريقة في البناء، وهي مرتبطة بالثقافة العمرانية والثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية
0: وبهوية المنطقة. نعم
2: نعم، ولا أحد يسأل الناس كيف تريدون أن يكون ما تكون منازلكم، ما هي الأشياء التي نركز
0: لو
2: عليها.
0: سمحت لي أستاذ فتحي، في أقل من دقيقة ونحن على أبواب الشتاء الآن، ما هي الأولويات لدى الناس في غزة؟
2: الأولويات أولويتان، الأولوية الأولى هي إدخال عشرات أو ربما مئات آلاف الخيام بدل تلك المهترئة التي أصبح لديها الآن 3 سنوات تعمل تحت ظروف الشتاء والصيف الحار، وزيادة الدعم الغذائي والمالي للناس، لأن الكميات المساعدات التي تدخل ضئيلة جدا، لا يدخل أكثر من 60 شاحنة يوميا، وهي كمية لا تكفي الناس، ولا يدخل خيام أو شوادر، خصوصا وأن الشتاء أعطانا إنذارا قبل نحو أسبوع أو 10 أيام بأن هطلت الأمطار في قطاع غزة بغزارة، وهذا مؤشر على أن وكما تقول دائرة الأرصاد الجوية لدينا شهر أكتوبر ستزيد فيه كمية الأمطار بنسبة 300% عن المعدل المعتاد، وهذا إنذار خطير جدا وضوء أحمر شديد.
0: شكرا جزيلا أستاذ فتحي الصباح الصحفي من قطاع غزة. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته.

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.6 FM. سور 103.3 FM. في الكويت 107.3 FM. إربيل 103.1 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: المجلة،
0: برنامج سياسي يرصد أبرز قضايا الأسبوع ويفك رموزها مع نخبة من الخبراء والسياسيين، مباشرة من مونتي كارلو الدولية كل يوم جمعة في 2 بعد الظهر وفي إعادة عند 7 مساء بتوقيت باريس. فيديو المجلة تجدونه على موقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي لمونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية حدودها العالم.
2: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس، ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار معك سميرة والنبي.
3: مرحبا بك طارق حمدان والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة: البابا يختتم بحضور ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا ويشدد على أهمية دور أوروبا. الرئيس ترامب يتوقع استئناف المحادثات صباح اليوم، إيران تصر على شروطها وتقول إن لا محادثات مقررة بينها وبين واشنطن. هولندا تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي بإلغاء اعتماد دبلوماسيها في الضفة الغربية المحتلة، واليمين المتطرف يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ الفرنسي.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعنا الكرام، وأستهل من آخر مستجدات الصراع الإيراني الأمريكي، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقابلة. وقال وزير خارجيتها عباس عرقجي: حتى الآن لم تلقى أي رد عبر الوسيط. ريتا خوري والتفاصيل.
4: بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان استئنافها سريعا، يبدو أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء إرنا عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الوفد لا يعتزم إجراء مفاوضات مع أمريكا. وكان ترامب قال الأحد لموقع أكسيوس إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع غدا رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وقالت إرنا إن وجهات نظر إيران ومواقفها نقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأمريكي الثلاثاء الماضي عبر وسيط قطري، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران غدا الثلاثاء. وأورد موقع أكسيوس استنادا إلى مصادر مطلعة على الملف أنه يمكن أن تجرى محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران اعتبارا من اليوم الاثنين.
3: شكرا لك ريتا خوري. هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي للعاصمة الأمريكية، وذلك في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي موضوع متصل قال وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل بارو إن الدعم العسكري المزعم تقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر حيال الهجمات الحوثية. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية بغارات جوية تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثي في مدينة المخا بمحافظة تعز، فيما استهدف الطيران المسير آليات وتجمعات شمال محافظة الجوف للحوثيين المدعومين من إيران. وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية استخدمها الجيش الأمريكي في حربه على إيران. قال وزير الخارجية الهولندي إن أمستردام تأسف بشدة للقرار الإسرائيلي غير الضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الوزير أن تعليق الواردات أن استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل، وإن تعليق الواردات جاء انطلاقا من الالتزام بموجب القانون الدولي بعدم المساهمة في وضع غير قانوني، أي أن المستوطنات غير قانونية. حقق حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي. شيرين ناصر.
5: النتائج أثرت أن التجمع الوطني حصد 9 مقاعد جديدة في هذا الاستحقاق ليرتفع عدد ممثليه في مجلس الشيوخ إلى 12 عضوا بعد إضافة الأعضاء 3 المنتخبين عام 2023. وفاز أيضا مرشحان آخران من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي الحليف لحزب التجمع الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي ستظل القوى الرئيسية 3 في المجلس. في المقابل حصل حزب فرنسا الأبية من اليسار الراديكالية على أول مقعد له في مجلس الشيوخ. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشح

0: المقاومة في وضع غير قانوني في المستوطنات غير القانونية. وقد نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بما وصفته الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية، وطالبت المجتمع الدولي بموقف موحد لحماية العمل الدبلوماسي في فلسطين، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على أي بقعة من أرض دولة فلسطين حسب نص البيان.
1: شكرا لك مونيا. وسيكون ملف التوتر بين إسرائيل وأوروبا محل نقاش هذه الظهيرة، فتابعونا. أعادت زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير المعلنة إلى الإمارات أعادت إلى الواجهة الأزمة السياسية والاستخباراتية في إسرائيل، بعدما اتهمت تقرير لصحيفة هارتس الإسرائيلية نتنياهو بتجاهل تحذير إماراتي من هجوم كبير كانت حركة حماس تستعد لتنفيذه قبل 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. والتفاصيل معك زياد حلبي من القدس.
2: في ظل عاصفة لا تهدأ في إسرائيل، بعد أن نشرت صحف إسرائيلية وأخرى أجنبية أن نتنياهو تلقى تحذيرا في اتصال هاتفي من رئيس الإمارات قبل أيام فقط من اندلاع حرب 7 أكتوبر، وهو ما نفاه نتنياهو، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الإمارات بشكل غير معلن على متن طائرة خاصة كان استخدمها في المرة السابقة التي زار فيها أبوظبي في خلال الحرب على إيران، حيث استمر اللقاء هذه المرة 4 ساعات، عاد بعدها إلى إسرائيل. أوساط المعارضة لم تخفي قلقها من أن نتنياهو قد يكون حاول إقناع الإمارات بالنفي العلني لإعطائه تحذير هاتفي عشية 7 أكتوبر، وهو ما تستغله المعارضة في الحملة الانتخابية. مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن النقاش ركز على التهديدات الإيرانية وإمكان تجدد التصعيد على جبهة إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أفادت وسائل إعلامية عدة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى بمدينة القدس، وذلك اليوم وسط حراسة مشددة في شؤون المنطقة. نبقى حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محادثات جديدة مقررة بين طهران وواشنطن النفي، وكان رئيس ترامب قد لمح إلى إمكان معاودتها سريعا. التفاصيل معك ريتا خوري.
3: بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان استئنافها سريعا، يبدو أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء إرنا عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الوفد لا يعتزم إجراء مفاوضات مع أمريكا. وكان ترامب قال الأحد لموقع أكسيوس إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران هذا الأسبوع غدا رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وقالت إرنا إن وجهات نظر إيران ومواقفها نقلت بوضوح وصراحة إلى الجانب الأمريكي الثلاثاء الماضي عبر وسيط قطري، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى طهران غدا الثلاثاء. وأورد موقع أكسيوس استنادا إلى مصادر مطلعة على الملف أنه يمكن أن تجرى محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران اعتبارا من اليوم الاثنين.
1: نقلت قناة الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي، نقلت على تيليجرام عنه القول إن القوات الإيرانية أخرجت قوات العدو على حد وصفي البيان من المياه قبالة جنوب إيران إلى بحر العرب، مهددا بأنه سيتم طردها قريبا من البحر بحر العرب أيضا. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية في باريس. تضاربت التصريحات بشأن عرض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء أسلحة على نظيره الأمريكي شي جين بين، كما جاء على لسان السفير الأمريكي في بكين، حيث تناقلت وسائل إعلامية نفيا من قبل البيت الأبيض. يأتي هذا في وقت تعتزم فيه واشنطن وبكين تخفيض الرسوم على التجارة بينهما بحوالي 60 مليار دولار. التفاصيل معك منى دويبية.
4: التفاهمات التي خرجت بها قمة بكين واشنطن لم تتجاوز إدارة بعض نقاط الاحتكاك، خصوصا في ملف التجارة، حيث اتفق الطرفان على خفض متبادل للرسوم على عدد من السلع دون أن تدخل هذه التخفيضات حيز التنفيذ فعليا حتى الآن. واشنطن أعلنت أن

0: الصين ستستورد 10 ملايين طن على الأقل من الفحم الأمريكي سنوياً بين 2027 و2028، فيما لم يعرج على المعادن الأرضية النادرة التي لا تزال قيد التفاوض، بما يعكس استمرار التنافس على مصادر القوة الاقتصادية. التفاصيل التي كشفها السفير الأمريكي في بكين ديفيد بيرديو كشفت أيضاً أن ترامب أثار مع شي جين بينغ مسألة شراء أسلحة أمريكية، وهو سؤال يتردد في كل مرة يلتقيان فيها. السفير كشف أيضا حساسية العلاقة بين واشنطن وبكين حتى في لحظة تحاول فيها القوتان تخفيف حدة المواجهة، حيث فتح قناة اتصال بين البلدين حول الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الحوادث المرتبطة بهذه التكنولوجيا، وإن كانت التباينات بشأن مستوى الرقابة والتنظيم قائمة. لذلك تبدو العلاقة اليوم أقل ارتباطا بمحاولة إنهاء الخلافات، وأكثر ارتباطا بإدارتها مع إبقاء الحوار قائما في الوقت الذي يستمر فيه التنافس حول تايوان والتكنولوجيا والاقتصاد.
1: هذا ونشر البيت والأبيض منى قوائم المنتجات التي قد تخفض بشأنها الرسوم الجمركية في إطار اتفاق مع بكين يشمل تبادلات تجارية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. هنا في فرنسا، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه يحققون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي أمس. والتفاصيل معك شيرين ناصر.
2: النتائج أظهرت أن التجمع الوطني حصد 9 مقاعد جديدة في هذا الاستحقاق، ليرتفع عدد ممثليه في مجلس الشيوخ إلى 12 عضوا بعد إضافة الأعضاء 3 المنتخبين عام 2023. وفاز أيضا مرشحان آخران من حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية بزعامة إريك سيوتي الحليف لحزب التجمع الوطني. كما أظهرت النتائج الأولية أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي ستظل القوى الرئيسية 3 في المجلس. في المقابل حصل حزب فرنسا الأبية من اليسار الراديكالية على أول مقعد له في مجلس الشيوخ. زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان رحبت بالنتائج، معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. أما رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا فقال أن أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين. وحزب التجمع الوطني دخل مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 2014 بحصوله على مقعدين، عندما كان لا يزال يحمل اسم الجبهة الوطنية، ثم فاز ب3 مقاعد في انتخابات 2023.
1: وبخبر أوروبي نختم هذه النشرة، حيث بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي فيما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة على غرار حلف الشمال الأطلسي لتعزيز التنسيق في مواجهة الهجمات متعددة الوسائل الروسية. هو موعد التذكير بالعناوين. البابا ليون 14 في آخر يوم من زيارته التاريخية لفرنسا يرفض العنف باسم الدين، والرئيس إيمانويل ماكرون يحذر من عودة القومية. ردا على عقوبات تستهدف المستوطنات، تل أبيب تلغي الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين في رام الله، وأمستردام تأسف للقرار الإسرائيلي. وزيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات غير المعلنة، تعيد تحذيرات أبوظبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

0: تولون الاستماع لظهيرة من مونتي كارلو الدولية في باريس، وحان الآن موعد خبر وتحليل من إعداد وتقديم عبد الوهاب بطرخ.
1: لم تكن المحادثات الأمريكية الإيرانية في نيويورك حتى الآن سوى جولة جديدة من اختبار النوايا، رغم انعدام الثقة تماما بين الطرفين، ومع أن نتيجتها الوحيدة أنها أخرجت إيران من مربع التشدد برفض التفاوض قبل تنفيذ شروطها، إلا أن مقترحها الذي قدم عبر الوسطاء القطريين وركز على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حمل إصرارا على شروطها 7 المعلنة. لذلك كان متوقعا أن يرفض الجانب الأمريكي هذا المقترح، لأنه بني على المكاسب التي تطالب بها إيران، ولم يشر إلى المطالب الأمريكية وأهمها الملف النووي الذي يعتبره الرئيس دونالد ترامب شرطه الرئيسي لأي اتفاق محتمل مع إيران. لكن ترامب أرفق رفضه بتوقع إجراء مزيد من المحادثات خلال الأسبوع الحالي مع ترقب مقترح إيراني معدل. ويعتقد العديد من المطلعين أن عامل الوقت يضغط على الجانبين، إذ يريد ترامب انفراجا في أزمة هرمز لتغيير مزاج الناخبين مطلع 22 نوفمبر المقبل بالنسبة إلى أزمة الطاقة وأسعارها. أما طهران فتسعى إلى التخلص من الحصار البحري الذي يمنعها من تصدير نفطها، وإلى رفع العقوبات وإلغاء ما فرض منها أخيرا بالنسبة إلى الطيران المدني. ومن الواضح أن إيران ترغب في مواصلة اللعب على وتر انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ أن وزير خارجيتها عباس عرقجي قال أمس إن الحل التفاوضي وحده قادر على إخراجهم من هذا المأزق، أي أنه يعتبر المأزق عند الأمريكيين وليس عند إيران. وعلى صعيد متصل، كان هناك ترقب أمس لنتائج التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بمشاركة أمريكية، بعد اعتقال 5 أشخاص والكشف عن وجود شاحنات تحوي متفجرات بالقرب من قاعدة فيرفورد التي تستخدمها القوات الأمريكية ضد إيران. وكان الحرس الثوري الإيراني ذكر هذه القاعدة بالاسم في 23 تموز يوليو الماضي، عندما هدد بأن أي قاعدة تستخدم في ضرب إيران ستكون هدفا مشروعا له. ولم تتهم لندن بعد أي جهة، لكن حتى لو سمت إيران فلن يتغير شيء في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني.
0: هو موعد الأخبار الاقتصادية. توصل العراق والولايات المتحدة إلى تفاهم جديد بشأن استئناف شحنات الدولار النقدي إلى بغداد، وذلك بعد فترة من التراجع والقيود على هذه التدفقات، والتي كانت قد تسببت في خلق المزيد من الضغوطات المالية على البنك المركزي والأسواق العراقية. للمزيد ينضم إلينا على المباشر المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، بعد تحية، ما هي أهمية شحنات الدولار النقدي للعراق، وكم انخفض حجم هذه التدفقات مقارنة بما قبل الحرب؟
2: نعم، تحية طيبة للجميع. هذه الشحنات من الدولار ليست مساعدات أمريكية بالتأكيد، وإنما هي جزء من أموال العراق وإيراداته النفطية الموجودة ضمن حساباته في الولايات المتحدة، حيث يرسل الفيدرالي جزء منها بصورة دولار نقدي إلى البنك المركزي العراقي لتلبية متطلبات نقدية محددة. تتركز أهمية هذه الشحنات بتوفير الدولار النقدي للمسافرين وبعض نفقات العلاج والدراسة والاحتياجات الشخصية الأخرى في الخارج. أما من حيث الحجم، فقبل الحرب على إيران والقيود التي رافقتها كانت تدفقات الدولار النقدي للعراق تقدر بنحو 750 مليون دولار شهريا، وكانت تصل إلى بغداد على شكل شحنات جوية دورية. لكن هذه التدفقات تراجعت بصورة واضحة خلال هذا العام، حيث أوقف الفيدرالي هذه الشحنات منذ أبريل الماضي، ثم استؤنفت الإمدادات لاحقا ولكن بصورة محدودة. آخر شحنة تسلمها العراق كانت في أغسطس وكانت تبلغ 500 مليون دولار. أما الشحنة الجديدة التي تم التفاهم عليها أخيرا فلم يعلن عن قيمتها حتى الآن، وبالتالي فأن أهمية الاتفاق الجديد بين بغداد وواشنطن لا تكمن فقط في وصول شحنة إضافية، وإنما في إمكانية عودة الانتظام إلى تدفقات نقدية كانت تصل سابقا إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا.
0: كيف تعامل البنك المركزي العراقي مع تراجع شحنات الدولار النقدي، وهل أثر هذا التراجع على سعر الصرف في السوق الموازية؟
2: نعم، تعطل شحنات الدولار النقدي تسببت بنقص حاد في السيولة النقدية الموجودة لدى البنك المركزي العراقي، حيث انخفضت كمية الدولار النقدي من نحو 1.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى حوالي 470 مليون دولار في نهاية يونيو، ثم إلى نحو 95 مليون دولار في نهاية يوليو الماضي قبل وصول الشحنة الأخيرة من الدولار في 6 أغسطس والبالغة نصف مليار دولار نقدا. للتعامل مع هذا النقص الحاد، خفض المركز العراقي حصة المسافرين من 3000 إلى 2000 دولار شهريا، ووسع الاعتماد على البطاقات والتحويلات الإلكترونية لتقليل الطلب على الدولار النقدي. أما بالنسبة لسعر الصرف، فقد تسبب انخفاض شحنات الدولار في تدهور المعروض النقدي ودفع جزء أكبر من الطلب نحو السوق الموازية. في أبريل الماضي كان سعر صرف الدولار في السوق قرب 153 ألف دينار لكل 100 دولار، ثم ارتفع حتى تجاوز قبل أسبوع نحو 160 ألف دينار، أي أن الفجوة السعرية تجاوزت 20% مقارنة بالسعر الرسمي والبالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار. لكن بالتأكيد نقص شحنات الدولار ليس هو السبب الوحيد وراء ارتفاع أسعار الصرف. ساهمت المضاربات أيضاً والظروف الجيوسياسية وضعف بعض التدفقات المالية وارتفاع الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية في الارتفاعات الأخيرة في أسعار الصرف في السوق المحلية العراقية.
0: زياد الهاشمي، المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، شكراً جزيلاً لك. عاصفة الذكاء الاصطناعي وأعرق جائزة أدبية في فرنسا، التفاصيل في هذه النشرة الرقمية معك نايلة الصليبي. مرحبا نايلة.
3: مرحبا وهيبة، أهلا بكم. في النشرة الرقمية، هل يمكن أن تتحول رواية مرشحة لأعرق الجوائز الأدبية إلى محور جدل بسبب الذكاء الاصطناعي؟ قضية هزت الأوساط الأدبية الفرنسية بأكملها بعد استبعاد جائزة جونكور، وهي من أعرق الجوائز الأدبية في فرنسا، رواية الكاتب الهايتي الكندي ثيليسون أورليون ستسا أمورير من قائمتها الطويلة بعد اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الرواية بشكل كامل أو على نطاق واسع، وهو ما ينفيه الكاتب بشدة. وكانت الرواية المرشحة قد حقق انتشارا واسعا وفازت بعدة جوائز، كما كانت تترجم إلى لغات أخرى. فقد بدأت القضية من حساب على منصة أكس يحمل اسم بالانس تون كلود، الذي زعم في منشوراته أن الرواية كتبت تقريبا بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. ولتعزيز هذا الادعاء، استند الحساب إلى نتائج أداة بانجرام المتخصصة في تحليل النصوص، والتي أظهرت نسبا مرتفعة لاحتمال أن تكون مقاطع من الرواية مولدة آلي. وذكرت بعض الصحف أن اختبارا شمل أكثر من نصف الرواية صنف أكثر من 95% من النص على أنه مولد بالذكاء الاصطناعي.
0: نيلة، هل توقفت القضية عند هذا الحد؟
3: لا، لم تتوقف القضية عند هذا الحد، فقد ظهرت لاحقا اتهامات منفصلة بالسرقة الأدبية. طالت أعمالا أقدم للكاتب، مع الإشارة إلى مقاطع قيل إنها تتشابه أو تتطابق مع كتابات منشورة سابقا. وهنا اتخذ الجدل منحا أوسع. لم يعد السؤال فقط ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد استخدم في كتابة الرواية، بل أصبح الأمر مرتبطا أيضا بمصداقية الكاتب وأصابه العمل نفسه. ما دفع أكاديمية جونكور إلى اتخاذ قرار سحب الرواية من لائحتها، وحسب قولها لحماية نزاهة الجائزة ومصداقية الأكاديمية، معتبرة أن مهمتها هي تكريم الأدب الذي يكتبه البشر.
0: لكن هل تكفي هذه النتائج لإثبات أن الذكاء الاصطناعي كتب الرواية نيلة؟
3: هنا تكمن واحدة من أهم نقاط الجدل، فأدوات مثل بانجرام لا تقدم في حد ذاتها دليلا قاطعا على مصدر النص، هي تحلل أنماطا لغوية من بينها قابلية التنبؤ بالكلمات وبنية الجمل والأسلوب، ثم تقدم احتمالا أو تصنيفا وليس إثباتا نهائيا. وتزداد الإشكالية عندما تختلف النتائج بشكل كبير بين الأدوات، ففي دراسة جامعية أجريت عام 2025 تراوحت نسب الدقة بين 15 و99% بحسب الأداة المستخدمة. هذه الأدوات يمكن أن تنتج ما يعرف بالإيجابيات الكاذبة، أي أنها تصنف نصا كتبه إنسان على أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، كما يمكن أن تتأثر النتائج بالترجمة أو برامج التدقيق أو أدوات إعادة الصياغة، بينما تنخفض موثوقية الكشف عند تحليل نصوص قصيرة أو أساليب كتابية غير مألوفة. وأحد مؤسسي بانجرام نفسه أقر بأن الأداة لا ينبغي أن تكون بمثابة الحكم النهائي.
0: نايلة، إذا كانت أدوات الكشف غير حاسمة، فماذا يكشف هذا الجدل؟
3: يكشف هذا الجدل عن أزمة جديدة في الأدب. كيف يمكن التمييز بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة وبين تفويض عملية الكتابة نفسها إلى نموذج لغوي؟ فالكاتب قد يستخدم هذه التقنيات للعصف الذهني أو الترجمة أو التدقيق أو إعادة الصياغة من دون أن يعني ذلك أن الآلة ألفت العمل. ومن هنا يطرح الجدل سؤالا أكثر تعقيدا، أين ينتهي دور الأداة وتبدأ عملية التأليف؟ من المؤكد أن نتائج أدوات مثل بانجرام وحدها لا تثبت علنا وبشكل قاطع أن الذكاء الاصطناعي كتب رواية ست ساعة أمرير، لكن القضية فتحت نقاشا أوسع بكثير من مصير رواية واحدة، نقاشا حول معايير النشر والجوائز وحدود استخدام الذكاء الاصطناعي في الأدب، وكيف يمكن للمؤسسات الثقافية أن تتخذ قرارات حاسمة عندما تعتمد على مؤشرات احتمالية لا ترقى إلى مستوى الدليل القطعي، حيث لا توجد حاليا طريقة تقنية قاطعة لإثبات مصدر نص أدبي. وفي النهاية تبدو قضية ثاليسون أوريان اختبارا حقيقيا لمفهوم الأصالة الأدبية وللآليات التي ينبغي أن تحكم تقييم الأعمال والكتاب في عصر بات فيه الذكاء الاصطناعي جزءا من عملية الكتابة نفسها. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، يعاد بثها غدا عند 6:30 صباحا بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
0: الظهيرة متواصلة من مونتي كارلو الدولية في باريس، يرافقني في الإخراج الزميل غيمي فيفيان، وفي الإعداد سامية مهيدي، وفي رئاسة التحرير مصطفى طوسة. ابقوا معنا، هناك المزيد من الفقرات بعد هذا الفاصل.

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور أحمد العلوي لفتح ملف بصمتنا الجينية في عصر الذكاء الاصطناعي. هل يمكن التنبؤ بالأمراض النفسية والجسدية قبل حدوثها؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوليتا ناظر. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية في بغداد 87.7 FM، عمان 97.4 FM، في جزين 103.3 FM، الخليل 101.4 FM. مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. وهيبة خداش.
1: 31 دقيقة بالتوقيت الفرنسي، الظهيرة متواصلة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. البابا ليون 14 في آخر يوم من زيارته التاريخية لفرنسا يرفض العنف باسم الدين، والرئيس إيمانويل ماكرون يحذر من عودة القومية. ردا على عقوبات تستهدف المستوطنات، تل أبيب تلغي وضع الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله، وأمستردام تأسف للقرار الإسرائيلي. زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات غير المعلنة تعيد تحذيرات أبوظبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر إلى الواجهة. وإيران تنفي محادثات مقررة سريعا مع الولايات المتحدة في إعلان يتنافى مع تصريحات دونالد ترامب. والولايات المتحدة تنفي خطة أمريكية لبيع أسلحة للصين بعد تصريحات لسفيرها في بكين، وتوجه نحو تخفيض الرسوم على التجارة بين البلدين بنسبة 60 مليار دولار.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: أهلا بكم إلى النقاش. يشهد التوتر بين إسرائيل وأوروبا بسبب الإجراءات المتوالية لبعض الدول الأوروبية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وإجراءات عدد من دول التكتل الأوروبي بشأن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، فيما يوصف من قبل الكثيرين بالإبادة الجماعية، كما ترى إسبانيا ومنظمات دولية على غرار العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وحتى منظمات إسرائيلية وخبراء من الأمم المتحدة، وهو ما تنفيه إسرائيل والولايات المتحدة. هل العلاقات بين إسرائيل وأوروبا ستتوتر أكثر من البوابة الهولندية، وقد تصل حتى إلى قطع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، أم أن بعض الدول ستبقى حبيسة إعلان النوايا دون الإقدام على خطوات ملموسة كما أقدمت عليها إسبانيا التي باتت سباقة في هذا المجال؟ للنقاش ينضم إلينا من إسرائيل كريم جبران، مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية، ومن بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية. أهلا بكما.
1: أهلا بكم.
2: مساء الخير وشكرا لك على الاستضافة ولضيفكم. مساء الخير.
0: أبدأ معك أستاذ كريم جبران. هولندا تفتش طائرة إسرائيلية بحثا عن منتجات المستوطنات، وتل أبيب ترد بإلغاء اعتمادات دبلوماسيين هولنديين. هذا فقط فيما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل وهولندا. إلى أين يتجه التوتر بين أوروبا وإسرائيل؟
2: حقيقة إسرائيل على مدى عشرات السنوات يعني اعتمدت على تسامح كامل من قبل المنظومة الدولية مع كل جرائمها وكل انتهاكاتها على الأرض. لم تعتد إسرائيل اتخاذ خطوات عملية من قبل أي دولة من دول العالم تجاه ما تقوم فيه على الأرض. هذا ما مكنها من استمرار الإبادة الجماعية في داخل قطاع غزة على مدى أكثر من 3 سنوات، وما زالت مستمرة في داخل قطاع غزة. لذلك نجد أنه أي خطوة عملية يتم اتخاذها من قبل دول الاتحاد الأوروبي تواجه بشكل عنيف جدا وبشكل غير مسبوق من قبل الجانب الإسرائيلي. نتيجة أنه هو اعتاد على ذلك، وهو يريد يعني اعتبار أي عمل يقوم فيه في داخل أراضي الفلسطينية المحتلة كأنه شأن داخلي إسرائيلي وكأنه تدخل في الشأن الإسرائيلي، مع أنه الأراضي الفلسطينية المحتلة هي محتلة حسب القانون الدولي، مع أنه الجرائم الحرب اللي بتم ارتكابها بشكل يومي ومتكرر في داخل الضفة الغربية وتم ارتكابها وترتكب في داخل قطاع غزة هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي، مما يتطلب ويعني المفروض المجتمع الدولي يقوم بخطوات عملية، وهذا ما طلبنا فيه عمدة سنوات طويلة كمؤسسة حقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي لا يكتفي بالإدانات اللفظية اللي هي لا تمنع ولم تمنع الجرائم، لا تمنع ولم تمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. في حال اتخاذ خطوات عملية صغيرة جدا بنلاحظ هذا الرد العنيف جدا من الجانب الإسرائيلي، واللي هو متوقع انه يزيد، ولكن المطلوب خطوات اكثر من اجل وقف الجرائم ووقف الانتهاكات على الارض.
0: أستاذ محمد رجائي بركات، الاتحاد الأوروبي ناقش مرات عدة مسألة ربما وقف اتفاق التجارة مع إسرائيل، لكن الخلاف الأوروبي حال دون اتخاذ أي ربما خطوة ملموسة. هل تعتقد أن الدول الأوروبية ستجد نفسها لا محالة أمام حتمية هذه الخطوة، أم أن هذا الأمر مستبعد جدا؟
1: أعتقد هذه الخطوة مستبعدة جدا. إسرائيل في الواقع اعتادت منذ نشأتها اعتادت أن تحصل على التأييد التام للدول الأوروبية إلا في بعض الحالات والحالات النادرة. لذلك حتى موضوع منع استيراد المنتجات المصنعة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أصبح هذا الموضوع يثير غضب الإسرائيليين. فلنا مطمئنة إسرائيل لديها وتحصل على دعم شبه كامل من قبل الدول الأوروبية، واعتادت على ذلك، فهذا يعني أنه أي إجراء وأي خطوة تتخذها الدول الأوروبية ستجد معارضة من قبل إسرائيل، وأيضا ردود فعل قوية من قبل الجانب الإسرائيلي. الدول الأوروبية مشكلتها مع إسرائيل أن إسرائيل لا تعتبرها ولا تأخذ بعين الاعتبار قرارات الدول الأوروبية، لأنها مطمئنة كما ذكرت لأن هناك العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد تعارض فرض أي عقوبات جدية وصارمة ضد الجانب الإسرائيلي، علما بأن القوانين الاتحاد الأوروبي عندما وقعت إسرائيل على اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي عليها أن تحترم أحد البنود الذي يقضي بضرورة احترام الدولة الموقعة الأخرى احترام معايير والقيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي، الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان. وطبعا إسرائيل وصلت لحد الإبادة الجماعية، وكان هناك أيضا لجنة داخل الاتحاد الأوروبي لبحث موضوع ما يجري وما جرى في غزة، تأكد من هذا البحث وهذا التقرير أنه فعلا كان هناك جرائم ارتكبت، وعلى الرغم من ذلك الدول الأوروبية نأت عن نفسها تبني أي قرار معادل لإسرائيل. والخطوة الحالية يجب أن نعطيها أهمية كبيرة، يعني تفتيش ومحاولة منع تصدير مواد منتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية، يعني هذا ليس بالعمل الكبير الذي تقوم به الدول الأوروبية من أجل ردع إسرائيل والرغم على وقف الإبادة الجماعية وما تفعله حاليا في الضفة الغربية.
0: أستاذ كريم جبران، 11 دولة أوروبية إلى جانب كندا تعتزم فرض عقوبات على تجارة المستوطنات، ما هو الفرق بين الاعتزام وربما فرض هذه العقوبات؟ أليس هناك هو كبيرة بين الخطوتين؟
2: بالتأكيد الفرق كبير جدا، والمطلوب هو اتخاذ خطوات عملية، نتيجة أنه يعني حسب يعني ما يشير إلى الواقع والوقاع على الأرض لا يمكن وقف هاي الانتهاكات، لا يمكن وقف هاي الجرائم بدون اتخاذ موقف حقيقي من قبل الدول ومواقف عملية. الاكتفاء بالإدانات والاكتفاء بالحديث عن انتهاكات للقانون الدولي غير كافية، المطلوب يكون في هناك آليات لفرض القانون الدولي حسب يعني جميع الدول عندها الآليات وعندها الإمكانيات للقيام بذلك. لو كان في هناك فرض لآليات المحاسبة في الدول العالم وخاصة الدول الأوروبية، بالتأكيد هذا سوف يؤثر على الجانب الإسرائيلي. ولكن العادة يعني كما يكون طفل مدلل وعند الصراخ فيه بشكل أو الحديث معه بمعاتبته، الطفل المدلل يبدأ في البكاء، وهذا بالضبط ما يحدث مع الجانب الإسرائيلي اليوم، إنه اعتادوا على عملية التسامح من قبل المجتمع الدولي وعدم العمل من أجل وقف انتهاكاتهم، وبالتالي سوف يكون في هناك رد فعل. المطلوب اليوم حذو هولندا وحذو دول أخرى باتخاذ خطوات عملية من قبل الجميع، ولا يكفي التهديد في اتخاذ عقوبات. ما يحصل اليوم في داخل الضفة الغربية ليس فقط انتهاكات، هو محاولة محو للحدود الجمعي الفلسطيني. ما حدث في داخل قطاع غزة هو إبادة جماعية، لذلك المجتمع الدولي اليوم بتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية، حتى الاتحاد الأوروبي وكل دول العالم تحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع انتهاكات القانون الدولي ومنع الجرائم اللي بتحدث بشكل متكرر وبشكل يومي واللي بتصل لحد عملية المحو لحد الإبادة الجماعية.
0: نعم، أبقى في هذا السياق أستاذ كريم جبران لأنتقل إلى ضيفنا من بروكسل محمد رجائي بركات. أستاذ محمد كريم تحدث منذ قليل إلى ما تطرق إليه تقرير لمنظمة بيت سليم الإسرائيلية الحقوقية، والذي اتهم تل أبيب بالسعي إلى محو الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة. كيف يتفاعل الاتحاد الأوروبي بهيئاته الحقوقية مع هذه التقارير التي لا تصدر حتى ربما من دول يمكن أن تعتبر بأنها معادية لإسرائيل، وإنما من قبل منظمات داخل إسرائيل؟
1: مع الأسف يعني كما ذكر الزميل دول إسرائيل لا تكترث بما يجري، وهي الطفل المدلل بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي واعتادت على ذلك. الآن هذه التقارير ليست هي الأولى، يعني منذ عشرات السنين والعديد من المنظمات الدولية، قرارات الأمم المتحدة، لجان حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية وغيرها، كانت دائما تتحدث عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
0: اسمح لي أستاذ، لماذا عندما يتعلق الأمر ربما بتقارير تثقل كاهل روسيا أوروبا تتحرك؟
1: معروف أن دول الاتحاد الأوروبي لديها ازدواجية في المعايير وفي القرارات التي تتخذها. أذكر عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا تم حتى منع وحرمان موسيقيين كانوا يترأسوا فرق موسيقية وأوركسترات في أوروبا وطردهم وجعلهم
0: نعم وحتى في الرياضة
1: وحتى في الرياضة وغيرها. ولكن إذا إسرائيل هناك عدة أسباب، من بينها تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، وهناك غياب عربي حتى الآن، يعني حتى هذا الحضور العربي بدأ يتناقص يوما بعد يوم. أذكر قبل 20 أو 30 سنة كان هناك تواجد وضغوطات عربية بالإمكان فرضها على الدول الأوروبية من أجل أن تتبنى قرارات أفضل من القرارات التي تتبنى حاليا.
0: نعم أستاذ محمد.
1: وأيضا هناك نوع، وخاصة في ألمانيا، يعني حضرت العديد من المؤتمرات بمشاركة مسؤولين ألمان، ما زال هناك لديهم الشعور بالذنب إذا ما جرى
0: المحرقة. نعم. نعم منك أنتقل إلى الأستاذ كريم جبران وأختم معه بهذا السؤال، كيف يمكن عدم تجاوز الخط الفاصل بين معاداة السامية والامتعاض من حكومة إسرائيلية يمكن انتقادها كما تنتقد أي حكومة أخرى باختصار من فضلك؟
2: حقيقة المعاداة السامية تحول لسلاح من أجل إسكات وإخراج أي صوت بنتقد السياسات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية
0: دون نكران وجودها، دون نكران وجود هذا هذه المعاداة. نعم
2: لا، المعاداة هي موجودة، ولكن الخلط بين المعاداة السامية وانتقاد إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها اللي بتقوم فيها تجاه حقوق الإنسان في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة هي خط جدا يعني أو خلط جدا سيء، ومحاولة إخراج أي أصوات منتقدة للسياسات الإسرائيلية، وهذه قضية خطيرة جدا لمحاولة يعني الدمج بين المعاداة السامية ومعاداة السياسات الإسرائيلية في داخل إسرائيل. لذلك إحنا عندما نتكلم كمؤسسة حقوق الإنسان الإسرائيلية نتكلم على وقائع، نتكلم على
0: نعم كريم دهمنا الوقت
2: بشكل يومي وبشكل متكرر على الأرض، لذلك يجب الفصل بين القضيتين بشكل كامل جدا مع معاداة لكل صوت معادي للسامية بشكل حقيقي. ولكن المعاداة السياسة الإسرائيلية هي مطلوبة وهي المقياس الأخلاقي لأي إنسان
0: في ولا تعني في أي حال من الأحوال معاداة لليهود أو للإسرائيليين. شكرا جزيلا لك كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليمة الإسرائيلية الحقوقية، دهمنا الوقت، وأشكر جزيل الشكر محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية.
1: أهلا بكم.
3: RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر. بوزيتيف بلاك سول The Womack Sisters. Monte Carlo Dualia.
0: هو موعد الثقافة معك لينا محمود. أهلا لينا.
4: أهلا وهيبة، وأبدأ النشرة الثقافية بخبر فوز فيلم المخرج البريطاني مايكل لي تندر لافينج كير بالجائزة الكبرى ضمن مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي لهذا العام. ولم يقتصر فوز الفيلم بالصدفة الذهبية، فهو حاز أيضا على جائزة أفضل سيناريو، كما تقاسمت بطلته كيت أوفلاين جائزة أفضل أداء مع الممثلة أستاكاما أوغوست. وهذا الفيلم يعالج أو هو عبارة يعني عن دراما إنسانية عن أخصائيين اجتماعيين يدعمون الأشخاص الضعفاء. وتجدر الإشارة إلى أن سبق لأفلام مايك لي الفوز بجوائز كبرى كجائزة صحفة مهرجان كان الذهبية، وكان ذلك عام 1996 عن فيلم Secrets in Lies، والأسد الذهبي في مهرجان البندقية لعام 2004 عن فيلم Vera Dark.

0: ومن إسبانيا إلى فرنسا. لينا كنت أسألك
1: سؤال خطير جدا. نعم على عن البيانالي.
0: نعم.
1: هذا البيانالي المنتظم حاليا في مدينة ليون في جنوب فرنسا. بيانالي ليون للفن المعاصر انطلق تحت شعار من حلم إلى آخر، ويشارك في هذا البيانالي هذا العام في هذه الفعاليات المستمرة حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل ما يقارب 120 فنانا من 40 جنسية، مع عرض ل 400 عمل موزع في ممرات المدينة التاريخية، ممرات تخبول والتي كانت وما زالت فضاء لاستكشاف التاريخ والحركة الاقتصادية والأدبية للمدينة. وتجدر الإشارة إلى أن الفنانين المشاركين استلهموا أفكارهم من كتابات الفيلسوف والتر بنجامين ومن نظريات روبير فيليو مبتكر الاقتصاد الشعري، أفكار مرتكزة حول الروابط الإنسانية والتنوع الجغرافي والنسوي وأيضا البعد الوجودي. إذ الفنانة ياسمين الداية بالتعاون مع بيتري هاليلاي تتناول الحروب والذاكرة والمنفى من خلال مجسم تركيبي يسرد صدمات النزوح، كما تقوم الفنانة الهندية أرتشانا هندي باستخدام الأقمشة وأكياس الخيش لإظهار مكانة الأنسجة في تاريخ الشعوب، وخصيصا من خلال طريق الحرير. وممرات ترابول التاريخية تعد كخانات المشرق القديمة في رمزيتها، تخترق المباني السكنية لتربط بين شارع وآخر عبر ساحات داخلية، وتعد هذه الممرات أبرز رموز الهوية التاريخية لمدينة ليون في جنوب فرنسا، وهي مصنفة كإرث عالمي من قبل منظمة اليونسكو. ازدهرت في القرن 19 بعد الثورة الصناعية لصناعة الحرير، كما أن لها دور مهم في الحرب العالمية الثانية أثناء الاحتلال النازي. فبفضل أزقتها وممراتها السرية تم نقل المشورات وأيضا الهروب من قوات شرطة الدولة السرية الألمانية.

0: وإلى الأردن وماراثونه الأدبي.
1: تحت شعار الأردن تقرأ، انطلق ماراثون القراءة السابع بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، وذلك بمشاركة ما يقارب 130 مؤسسة معنية بالشأن الثقافي والأدبي في الأردن، وهذا بمبادرة من مؤسسة عبد الحميد شومان. وتقوم فكرة الماراثون على مشاركة كل محافظات المملكة الأردنية بالقراءة، و دعوة أدباء وشخصيات فاعلة في المجال الثقافي في بلد الأنباط. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة حرصت هذا العام على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الماراثون من خلال تهيئة فضاءات وأجهزة لذوي الإعاقة البصرية خصيصاً.

0: fleur, un souffle, une erreur.
1: Encore un soir بصوت سيلين ديون وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية. باي باي.
2: شكرا لينا.

0: وروبورتاج هو من إعداد وتقديم شروق أسعد. الكنافة طعم خاص وجزء من هوية مدينة نابلس.
1: داخل محل صغير في بلدة نابلس القديمة، خالد يفرد عجينة الكنافة الناعمة والسمن البلدي والجبن البيضاء البلدية، يضعها في صدر نحاسي دائري كبير ويضعها في الفرن. الكنافة جاهزة، ووضع خالد القطر. رائحتها العطرة تملأ الحارة، فيما طابور من الناس ينتظرون. بدأ خالد بتقطيع الكنافة. سألته ما الذي يميز كنافة نابلس.
2: اللي بيخلي كنافة نابلس غير إنه هي انخلقت بنابلس، إنه هي الناعمة، إنه يعني اللي اخترعها بنابلس. هلا أهم إشي فيها مية نابلس.
1: الحاج أبو بلال تناول طبقين من الكنافة وقال لي هذا فطوره اليوم.
3: طول حياتي حبيبي ذاكر، اسم الكنافة نابلسية. لو تلف الشرق الأوسط من الشرق للغرب تبولوا كنافة نابلسية، والمية الأساس تاعتها. في بيجيبوا سندويشات والصبحيات بيفطروا عليها زي الحمص والفول، يعني هاي وجبة رئيسية. حتى البنايه بروحوا من الشغل بيجيبوا هنيك ماجي باكلوا مشان يعود اللي راح منه، انت علي، مشان الطاقه ترجع زي اول.
1: اما صاحبه محل كنافه فبرايها ان السر يكمن في جبنه نابلس البيضاء. فلسطين الشنتير كانت تجلس على مكتب خشبي صغير تتابع النقاش وتبتسم. هي ابنة الحاج أسعد الشنتير الذي افتتح محل الكنافة قبل 50 عاما. صورته تتوسط حائطا في المحل،
4: يعني منقدر نحكي 50 سنة، لأنه من 76 تعلمها من حلوانجي، يعني كان مشهور جدا بنابلس.
1: إيش اللي بيخلي نافت نابلس
4: هي؟ أنا بنظري جبنتنا، جبنة نابلس وين ما تروحي بنابلس الجبنة أو بفلسطين الجبنة بتضلها غير. يعني أنا أكلت برا نابلس، يعني برا طفن أو برا فلسطين، وما بتشبه نافتنا أبدا.
1: أبو حمدي هو الآخر، يملك محل لكنافة بنابلس منذ أكثر من 40 عاما.
5: هلا السر نحن اللي عندنا الجبنه بلديه، بترخي وبتصير زي الليضه اللي تمط هيك. هلا هن اللي بيستعملوها هاي العكاويه او المغليه، هاي ما بتزبط، بتصير بتجلد خلص. هون سبحان الله يا اخي، النفس والاكل كله بس فلسطين، الاكل كله خلق بس لفلسطين، بس فلسطين.
1: ورغم اختلاف الروايات حول تاريخها، إلا أن اسمها ارتبط بنابلس منذ العصر الأموي. شروق أسعد من مدينة نابلس، مونتي كارلو الدولي.
0: مدونة من إعداد وتقديم سناء العاجي. أنا أتغير، إذن أنا إنسان.
6: صديقة عزيزة كانت سعيدة جدا بعزوبيتها، ثم قابلت شخصا ارتاحت معه فقررا الارتباط ثم الزواج. منذ ذلك الحين تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غيرت رأيها، وكأنها كانت مخطئة واكتشفت أن المجتمع كان على صواب. والحقيقة أنها عاشت تحولات في حياتها الشخصية واكبتها قرارات جديدة. لماذا لدينا هذه العلاقة الغريبة مع الآراء القديمة؟ نحتفظ بها للناس كما نحتفظ بالصور في الأرشيف ثم نخرجها كدليل. لكنك قلت قبل 10 سنوات كذا، لكنك كنت تدافع عن كذا، كيف غيرت رأيك؟ وكأن الإنسان مطالب بأن يبقى نسخة مطابقة لنفسه إلى الأبد. أليس من الطبيعي أن نتغير ولو قليلاً؟ نقرأ، نسافر، نلتقي بأشخاص مختلفين، نعيش تجارب لم نكن نعرفها، نحب، نفشل، نفقد، نتعلم. ثم يطلب منا بعد كل هذا أن نحمل الأفكار نفسها التي كانت لدينا ونحن في 20 أو 30. ما قيمة التجربة والعلاقات الإنسانية إذا لم تغير فينا شيئاً؟ من المهم طبعاً أن نحافظ على مبادئنا الأساسية، لكن المشكلة أننا كثيراً ما نخلط بين الثبات على المبادئ وبين العناد. نعتبر تغيير الرأي ضعفاً، بينما قد يحتاج القبول بالتغيير إلى شجاعة أكبر بكثير من الاستمرار فيه. من الممكن للكثيرين أن يصدقوا فكرة ثم يتوقفون عن الإيمان بها، أن يقابلوا شخصاً يعطيهم الرغبة في عيش تجربة مختلفة، أن يقوموا بسفر يغير وجهة نظرهم للأمور. وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا أسرى أكثر لماضينا. منشور كتبناه منذ 15 عاماً قد يستخرج اليوم ليقال لنا: ها أنت تناقض نفسك. قد يكون ما تراه تناقضاً علامة على أننا نفس طبيعية تتطور تتغير. أعلم أني في 50 سأكون مختلفة عمن كنتها في سن 20. مبادئي وقيمي ثابتة، لكن علاقتي بالكثير من التفاصيل تغيرت. لدينا الحق في أن نتعلم، الحق في أن نراجع أفكارنا، الحق في أن نقول لم أعد أرى الأمور بالطريقة نفسها، لأن الإنسان الذي لا يتغير أبداً ربما لم يتغير لأنه لم يسمح لنفسه بأن يتعلم. سناء العاجي الحنفي.
0: حفنا من الثواني ونختتم هذه الظهيرة. رفقني في إخراجها زميل غيمي فيفيان غيمي، شكرا. في الإعداد سامية مهيدي، وفي رئاسة التحرير مصطفى طوسة. شكرا لكل الزملاء. سوف نعود على رأس الساعة للتذكير بعناوين نشرة الأخبار.

0: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. وهيبة خداش.
1: تمام الثانية بالتوقيت الفرنسي، ختام الظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. البابا ليون الرابع عشر في آخر يوم من زيارته التاريخية إلى فرنسا يرفض العنف باسم الدين، ورئيس إيمانويل ماكرون يحذر من عودة القومية ويبرز البعد الأوروبي. ردا على عقوبات تستهدف المستوطنات، تل أبيب تلغي وضع الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله، وأمستردام تأسف للقرار الإسرائيلي. زيارة بنيامين نتنياهو للإمارات غير المعلنة تعيد تحذيرات أبوظبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر إلى الواجهة. إيران تنفي محادثات مقررة سريعا مع الولايات المتحدة في إعلان يتنافى مع تصريحات دونالد ترامب.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. توب سبور، المجلة الرياضية. وديع فيعاني، عاطف علي صالح.

0: مساء الخير وأهلا بكم في المجلة الرياضية الأسبوعية. نحيي مازن في الإشراف التقني ونحيي كل المستمعين أينما كانوا. وإلى تصفيات الأمم الأوروبية مع المنتخب الفرنسي الذي يواجه بلجيكا اليوم من دون خدمات النجم كيليان إمبابي. سقوط ساحق لألمانيا أمام اليونان. وسنتوقف أيضا مع تصفيات الأمم الأفريقية ودورة الألعاب الأسيوية المقامة في هيتشي وناغويا باليابان وماراثون برلين.
1: توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية.
0: نبض الملاعب وديع، مساء الخير.
2: مساء النور، مساء النور عاطف، مساء النور مازن، مساء النور جميع من يتابعنا كل أسبوع في مثل هذا الوقت في برنامج توب سبور.
0: تماما، وهناك الكثير من المواضيع الرياضية. نحاول بقدر الإمكان أن نجمل خاصة تصفيات الأمم الأوروبية. هناك الكثير من المفاجآت، كثير من النتائج. التصفيات الأفريقية خليجي 27 أيضا سريعا، وأيضا ألعاب برلين. ونحيي معنا في الاستوديو الإعلامي والمحلل الرياضي الأمين كزيم. مساء الخير.
3: مساء الخير أمين. مساء الخير.
0: ونحيي أيضا محمد شحاتي انضم إلينا من القاهرة. مساء الخير كابتن.
4: مساء النور أستاذ عاطف، مساء النور ليك ولكل الضيوف.
0: إذن سنتوقف أيضا مع تصفيات الأمم الأفريقية وخاصة قضية المنتخب المصري الذي أمتعنا فعلا في نهاية كأس العالم. منتخب خرج وظهر بشكل رائع، ولكن يبدو أن هناك بعض الإشكاليات الصغيرة التي سيمكن حلها أيضا مع مرور الوقت. لكن محمد شحاتة سنقف معك ونبدأ من الاستوديو. وديع، وضع كيليان إمبابي، يعني هناك صدمة لعشاق المنتخب الفرنسي بعد هذا الهدف السريع لكيليان إمبابي في شباك المنتخب التركي وخرج بداعي الإصابة. ما هي طبيعة هذه الإصابة والخطورة، وهل سيغيب مطولا على الملاعب؟
2: حسب الصحافة الإسبانية اليوم قد يغيب بين 10 و10 أيام و12 يوما، أقل من أسبوعين. هذه نقطة إيجابية،
0: أخبار مطمئنة.
2: مطمئنة علما أن إمبابي كان عانى من الركبة أيضا خلال الموسم الماضي قبل بطولة العالم. كيليان مبابي سجل ثم خرج خلال مباراة ضد تركيا، المباراة الأولى في الدوري أو رابطة كيف نقول
0: دوري
2: الأمم الأوروبية. هذه البطولة هي في نسختها 5. وكيليان مبابي إذن مع منتخب فرنسا فاز في اسطنبول بهدف لا شيء في أولى مباريات المدرب الجديد زين الدين زيدان. سجل ثم خرج مصابا يعاني من الركبة، واليوم بعدما عاد إلى مدريد إلى فريقه ريال وخضع للفحوصات الطبية تبين أنه مصاب في الركبة أو خلف الركبة.
0: نعم.
2: بالواقع مشكلة عضلية خلف الركبة على ما يبدو.
3: التواء يقوله
0: يعني
3: التواء.
0: نعم. يعني قرأنا
2: وسيغيب إذن بين 10 أيام و12 يوما حسب الصحافة الإسبانية. هذا ما أعلن ريال مدريد اليوم عن نوعية هذه الإصابة.
0: فرط تمدد في الركبة، لا أزلك، ما معنى ذلك كظيم، ولكن معنى أن يغيب
2: خلف الركبة، لأن الركبة هي بحد ذاتها
3: هي تمدد للعضلة،
2: خلف تمدد العضلة.
0: نعم.
2: الركبة ليس
3: عضلة،
2: لا توجد فيها عضلة.
0: ويعني تمدد الركبة معناته زاد عمر أو وديع، ربما تقترب من الميكروفون. وإذن معك كزيمو الحنوف نتحدث غياب كيليان إمبابي في وجود زين الدين زيدان، هل توجد حلول لهذا اللاعب؟ هل يمكن أن يعوض الغياب؟
3: يمكن دائما الكرة القدم لعبة جماعية، يمكن دائما تعويض لكن مش بلاعب في مستوى مبابي، لأن مبابي أحسن لاعب في المنتخب، هداف مؤثر كبير كثير وعنده إحصائية ممتازة يعني في المنتخب، ولكن ممكن تعويضه بطريقة جماعية، بتعويض
0: جميل،
3: بتنظيم، بتنشيط هجومي آخر.
0: نعم.
3: مثلا إدخال دوي اللي عنده أكثر نزعة، يعني رابط ما بين وسط ميدان والهجوم ويقدر يلعب على الأجنحة وكذا، مما يسمح كذلك لديمبيلي أنه يكون عنده أكثر نفوذ في الملعب، لأنه عندما يكون لاحظت خاصة المباراة الأخيرة وخاصة في المباراة وين يكون مبابي وديمبيلي نوع من

0: المخاطرة الحقيقية لكل فرد. تفضل.
1: شكرا. الذكاء الاصطناعي بخوارزمياته المستحدثة وبطرق تحديثه للمعلومة والشمولية في قراءة 3 مليارات حرف جيني الموجودين في المحتوى الوراثي للشخص الواحد سوف يعطي الحساب. هو غير متنبئ وإنما محاسب شاطر جدا، سيعطي الحساب لمستدركات هذا الشخص بالإصابة، احتماليات أو الريسك الذي سيصيب هذا الشخص في عملية نسميها درجات الخطر الجيني المتعدد Polygenic Risk Score PRS. سوف يعطي عن طريق الحساب، عن طريق المحتوى الوراثي الموجود، ودمج كل هذه المعلومات بحساب هذه المخاطر بالضبط عند هذا الشخص.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة لكي نفهم أكثر دور الذكاء الاصطناعي دكتور أحمد العلوي في قراءة هذه البصمة الجينية والتنبؤ بالأمراض الجسدية وربما النفسية. سنعرف منك أكثر. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تتحدث عن نموذج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لفك شفرة أمراضنا قبل حدوثها 20 عاما.
2: الصحة المستدامة سونيكا ناظر.
0: في قفزة علمية تعيد صياغة مستقبل الطب الوقائي، نجح علماء من المختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية بالتعاون مع البنك الحيوي البريطاني خلال عام 2025 في تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يدعى دلفي M2. هذا ويمثل هذا الإنجاز الذي نشرت تفاصيله في مجلة نيتشر العلمية الشهيرة، إذن يمثل تحولا جذريا في فهم الاستعداد الوراثي من خلال قراءة البيانات الصحية المعقدة ورسم المسارات الحيوية لتوقع التغيرات الصحية طويلة الأمد. استند الباحثون إلى قاعدة بيانات تتضمن التاريخ الطبي الشامل والملفات الجينية ل400,000 مشارك بريطاني، وجرى اختبار النتائج وتطبيقها على قاعدة بيانات مستقلة تضم 1.9 مليون شخص من الدنمارك لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية. وأظهرت الدراسة قدرة النظام على التنبؤ بمعدلات الإصابة بأكثر من 1,000 مرض بشري واستشراف المخاطر الصحية قبل حدوثها 20 عاما، وبدت دقة النتائج استثنائية في رصد الأمراض ذات المسارات التتابعية الواضحة مثل النوبات القلبية وبعض أنواع السرطان وتسمم الدم. وأخيرا كشفت الدراسة عن أن نتائج الذكاء الاصطناعي ما زالت أقل دقة في التنبؤ بالاضطرابات النفسية لعدم اعتمادها على الشفرة الجينية وحدها وتأثرها الكبير بأحداث الحياة غير المتوقعة والبيئة المحيطة.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور أحمد العلوي، ما رأيك؟ هل الذكاء الاصطناعي سيتنبأ بأمراضنا الجسدية قبل حدوثها 20 عاما وليس بأمراضنا النفسية لصعوبة تشخيصها ربما؟
1: نعم، هنا إذا أردنا أن نأخذ دلفي 2M وهو النموذج الذكاء الاصطناعي باستعمال خوارزميات أو المحولات التوليدية، كانت دراسة جدا متميزة حيث شملت 400,000 شخص من قاعدة بيانات البنك البريطاني.
0: عينة كبيرة.
1: واختصت باحتمالات الإصابة بأكثر من 1,000 مرض أيضا.
0: نعم.
1: عن طريق تحليل السجلات الطبية ل400,000 شخص ودمج العوامل الحياتية، وهنا يفرق. دمج العوامل الحياتية مثل التشخيصات السابقة، العمر، الجنس، مؤشرات الكتلة اللي هو BMI، والعادات اليومية كالتدخين والتغذية وغيره. كانت هنالك تقارب بنسبة 70% في هذه الدراسة أقرت بالأمراض الجسدية، ولكن الأمراض النفسية نعتمد بشكل كبير على المتغيرات البيئية، وهنا كانت الإخفاقة لدلفي 2M.
0: نعم.
1: كانت هي من الدراسات الجميلة جدا التي عرضت في الذكاء الاصطناعي التوليدي وحيد. فحسب
0: ولكن
1: المراقبة
0: هناك تربة جينية للأمراض النفسية.

0: نعم هنالك تربة جينية كبيرة للأمراض النفسية، ولكن الاستحقاق البيئي يعني ما ستفرضه البيئة من تواصل نعم. من
1: يعني التحفيز البيئي إذا لم ندرسه لا نعرف إذا كان المرض سيحفز أم لا.
0: نعم. ولكن في الأمراض الجسدية كان المعطيات التي توجد من جنس، عمر، كتلة جسم، عادات، تغذية، تدخين كانت تعطي بنسب صحيحة أكثر من 70% في دلفي 2M هذه الدراسة.
1: نعم شكرا على التعقيب دكتور أحمد العلوي. أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك حول اختصاصاتك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. إذن على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949 على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. رقم الاستوديو هو التالي 00336693334. إذن دكتور أحمد، عندما يسمع المستمع الآن مصطلح البصمة الجينية والذكاء الاصطناعي قد يظن أن تقنيات خيالية من أفلام هوليوود، ولكن بشكل عملي ومبسط هل من الممكن أن تشرح لنا كيف يتم هذا الفحص؟ هل هو مجرد مسح من اللعاب، سحب دم؟ كم يستغرق من الوقت؟ يا ريت تشرح لنا، تفضل.
0: البصمة الوراثية بالأساس تعتمد على المحتوى الوراثي، المحتوى التي يوجد في خلايانا كخلايا بشرية. يوجد عندنا 46 كروموسوم XY للرجال، XX للنساء. هذا المحتوى الوراثي الكروموسومي يحتوي على شيء مهم اسمه الجينوم البشري، وهو 3 مليار حرف جيني. هذه الحروف الجينية تمثل شفرات، هذه الشفرات تكون الصفات التي نوجد عليها: شعر لونه أسود، عيون خضراء، زرقاء، بشرة سمراء، بشرة بيضاء، إلى آخره من محتويات وراثية أستطيع لمسها ومعرفتها. أيضا الأمراض الوراثية أو القصور، إذا كانت هنالك طفرات في هذا الجينوم البشري وفي هذا المحتوى الوراثي ستكون أيضا على شكل طفرات أو شفرات وراثية منكسرة أو شفرات وراثية ذات طفرات معيوبة.
1: نعم.
0: فهنالك عن طريق الأخذ عينة سواء كانت بمسحة لعابية أو عن طريق الدم أو عن طريق الشعر أو عن طريق إرث من هذا الشخص، أستطيع تحليل هذا المحتوى الوراثي عن طريق تحاليل معروفة وأتعرف على الجينوم البشري لدى هذا الشخص. بعدها يتدخل الذكاء الصناعي بقراءة هذه الشفرة الوراثية الكاملة لثلاثة مليون حرف جيني وربطها بخوارزميات جدا معقدة لأعرف المحتوى الجيني بالنماذج الخفية التي نسميها الباترنز والروابط المعقدة بينهم في دقائق معينة لأطلع بمحتوى متكامل وصفي لهذا الشخص. إذا كان هذا الشخص يحمل صفة وراثية مرضية، صفة وراثية اعتلالية، أو حتى البصمات الوراثية البوليسية أو الجنائية.
1: نعم. إذن لا نفرض أنه الخارطة الجينية كشفت لشخص ما عن استعداد وراثي عال للإصابة بمرض معين سواء جسدي نفسي، هل يعني ذلك دكتور أحمد احتمالية إصابته بهذا المرض بشكل حتمي، أم أنه الطب الوقائي قادر على التدخل لمنع تفعيل هذه الجينات؟
0: أولا لنفصل حسب دراسة دلفي 2M لنفصل بين الأمراض النفسية والأمراض الجسدية.
1: نعم.
0: لأنه الأمراض النفسية هنالك سلة من الجينات ومن الطفرات الوراثية ومن التغيرات البيئية التي تؤثر فيها، فنأتي له لاحقا. بداية الأمراض الجسدية، إذا كان هذا الشخص لديه طفرات وراثية محتومة والتي نسميها الطفرات الوراثية السائدة وهي الدومينانت، سيكون حتميا أن هذا الشخص سيصاب بها أو هو مصاب فيها من منذ الولادة. ولكن هذه الإصابات نستطيع بالتدخل أن نحمي هذا الشخص ونقي هذا الشخص. مثلا السكري النوع الثاني، إذا كان شخص يحمل صفات وراثية للسكري النوع الثاني عن طريق معرفتنا للموروثات بطريق نمطية وسلوكيات حياة متكاملة لهذا الشخص، نستطيع أن نؤخر الإصابة فيها أو أن نمنعها. أيضا هذا متماثل بالسرطانات، إذا اكتشفنا أنه هذا الشخص خصوصا في سرطان الثدي تكون الصورة أسهل، إذا كانت هذه السيدة تحمل جين براكا 1 براكا 2 وهو الجينات الأكثر أكثر تسببا لسرطان الثدي، إذا عرفنا هذا الموضوع، وهذا الذي جرى في أنجلينا جولي على سبيل المثال عن طريق الفحص الوراثي، اكتشفت أن عندها طفرتين الوراثيتين، وعلى الأساس هذا قامت بالوقاية عن طريق استئصال الغدد اللبنية وغيره من الأمور، ولم تصب، وإن شاء الله لن تصب إلى آخر العمر.
1: نعم
0: نعم،
1: إذن هذا بالنسبة للأمراض الجسدية. نعم
0: الجسدية. الأمراض النفسية هنالك سلة من الطفرات الوراثية، أو سلة من الجينات مسؤولة عنها، وسلة من الإبيجينيتكس ما فوق الجينات مسؤول عن هذه الأمراض الوراثية النفسية. وهنا تتدخل الطفرات المباشرة، تتدخل الميثايليشن وهو المثلية للجينات، عندما تتصل الجينات أو تتصل الطفرات بالميثاي مجموعة الميثايل بحيث يكون الجين طفرة ميثيلية، هنا استباقة. وأيضا بالإبيجيناتكس وهو ما فوق الجينات، ما هو ما ورثناه أو ما نتطابق معه من هنا المسألة زادت صعوبة، الـ RNA يعني منتجات المحتوى الوراثي.
1: نعم
0: الحامض الريبوزي، ماذا ننتج من حامض الريبوزي وتفاعله مع المحيط environmental impact أو المحيط والارتداد لهذا المحيط علينا، هناك سيكون مرض وراثي نفسي.
1: نعم دكتور أحمد، شكرا على هذه الإيضاحات. بعرف أنه الموضوع شوي صعب، ولكن نحن ندخل في هذه الحقبة وعلينا أن نفهم، وكمان مستمعينا، لذلك ألقينا الضوء على الملف اليوم. نسمع كثيرا بما أنه عم نحكي عن الأمراض النفسية عن مريضين بيعانوا من نفس المرض كالضغط والاكتئاب، أحدهما يتحسن على الدواء والآخر لا يشعر بأي فرق بل تزيد أعراضها الجانبية. كيف تشرح لنا البصمة الجينية هذا التباين؟ كيف سيعفينا الذكاء الاصطناعي من تجربة أدوية عشوائية قد لا تناسب أجسادنا؟ لأنه كمان اليوم نعمل على علاجات على مقاس المريض من خلال أيضا نتائج الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، هنا نقع تحت مظلة الفارماكوجينيتكس أو الأدوية الجينية. لم يعد مجال التجربة والخطأ متاح مع كل هذا التطور في الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره، انتقلنا إلى الفارماكوجينيتكس أو الدواء البرسوناليز ميديسين، الدواء الشخصي، بحيث حسب المحتوى الوراثي الموجود ودرجة الاستقلاب للكبد سأحدد دواء شخصي لهذا الشخص. بشكل عام هما مرضى بنفس المرض، ولكن استقلاب هذا الدواء في الكبد عند شخص ألف يختلف عن شخص باء، فهنالك ذكاء صناعي سيقرأ المحتوى الوراثي لهذا الشخص ويعطيه دواء شخصي محدد لهذا الشخص يعمل بإيجابية.
1: نعم. إذن دكتور أحمد العلوي، ياريت تقول لنا اليوم كيف يتعامل الناس مع هذه المعلومات الصحية الجديدة؟ مثلا يأتون إلى مختبرك، ما هي الأسئلة التي يطرحونها؟ هل يودون معرفة أنهم سيصابون بأمراض معينة، أم ما زلنا في عالمنا العربي نخاف من أن نعرف أنه قد نمرض؟
0: هو الشائع، الأكثرية يخاف أن يتعلم المعلومة عن صحته.
1: نعم،
0: ولكن عندنا كمية من في المجتمع تريد الأفضل لنفسها، تريد أن تقي نفسها من أمراض متعددة، خصوصا الذي من يتعايش يوما بيوم مع شخص مريض لا يريد أن يقع في هذا المرض. الأشخاص الذين عندهم في محيط العائلة بعض أفراد العائلة المصابين هم من يأتوا إلينا الأكثرية ليقي نفسه عن طريق معرفة ما هو مستقبل الأمراض، سواء كان على المستوى الجسدي أو على المستوى النفسي، وماذا يأخذ من مكملات غذائية ومن غذاء شخصي ومن مكملات غذائية شخصية أو أدوية أيضا شخصية. يعني نسبة لا بأس منها تأتي لنا تطلب التحاليل عن طريق أخذ استشارة لمعرفة هل هذا الشخص يريد تغذية شخصية جينية أو دواء شخصي جيني، أو معرفة المستقبل المرضي أو الصحي لهذا الشخص، وعن طريق مسحة فموية أو دم يختلف على نوع التحليل يتم بناء وابتكار بورتفوليو ابتكار
1: نعم من خطة علاجية، يعني
0: خطة علاجية، خطة علاج أو خطة تشخيصية لبناء خطة علاجية على نعم. أساسها
1: لو كشف الفحص الجيني لشخص ما عن احتمالية إصابته إذن بالمرض كما ذكرنا سابقا، ما الذي يفعله الشخص بهذه المعلومة عامة، وهل حصل ذلك يعني في مختبرك من خلال ممارستك لمهنتك؟ هل هناك مثل حي تعطينا إياه؟
0: نعم، كثير من الأشخاص عندما يأتون ويستلمون النتيجة نضعهم على بروتوكول معين.
1: نعم.
0: إذا كان مثلا هنالك قابلية لا سمح الله سرطان الثدي،
1: نعم،
0: سنضع هذه السيدة على بروتوكول معين بحيث نقيها من الدخول في سرطان الثدي، بالإضافة على بعض الفحوصات بشكل سنوي أو بشكل دوري. مثلا الآن نضع سيدات سرطان الثدي أو الذين عندهم تاريخ عائلي مرضي أو فوق سن 40 أو كان عندهم سرطان ثدي وتشافوا من أو أي نوع سرطان على فحص يدعى بالـ AI Cancer Search، وهو فحص أو مسح السرطان أو مجموعة من السرطانات عن طريق الذكاء الصناعي، وهو اكتشاف أكثر من 65 نوع من السرطان بسحبة دم واحدة بشكل دوري وبشكل سنوي يجعلونه. من باب القصص، عندنا قصة مريض في الثلاثينات من العمر لم تظهر عليه أي أعراض مرضية، ولكن قام بتحليل معزز بالذكاء الصناعي فكشفنا له أنه عنده اعتلال كارديوميوباثي، اعتلال عضلة القلب.
1: نعم.
0: بفضل هذا التنبؤ وبفضل وضعه على بروتوكول بنمط غذائي ونمط رياضي ومتابعة دورية، الحمد لله إلى الآن أكثر مرور أكثر من 7 إلى 10 سنوات لا توجد أي أزمة قلبية لهذا الشخص. كل المقدرات بالفحوصات كلها طبيعية، لا زيادة كوليسترول ولا أي جهد بارتفاع إنزيم عضلة القلب.
1: نعم. دكتور أحمد العلوي، في نهاية الجزء الأول، ماذا تتوقع أنت، لأنك مهتم منذ سنوات طويلة بحكم دراستك وأيضا بحكم مهنتك، ما الذي تتوقعه أنت من جديد في هذا المجال؟ هل سنعرف أيضا أمورا كثيرة عن صحتنا كما نسمع؟ هل فعلا سيكون هناك مثل صندوق ندخل إليه يعالج كل أمراضنا ونخرج منه أصحاء وسالمين؟ أخبرنا، ماذا تتوقع أنت؟
0: الذي أتوقعه حسب الطفرات الضوئية التي قام بها الذكاء الصناعي، نحن نتوجه إلى الوقاية قبل العلاج. نعم، سنكون وقاية بحيث نترك كل يعني 70% من أمور العلاج لن تكون موجودة، لأننا توجهنا وبعنف إلى الوقاية عن طريق الذكاء الصناعي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد العلوي على كل هذه المعلومات الهامة والمفيدة لكل مستمعينا حول هذا الموضوع الذي الذي ما زال يعتبر جديدا في عالم الصحة في عالم الطب. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، أيضا تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، وأنه الأسئلة مفتوحة حول كل اختصاصاتك، علم الوراثة والوراثة المختبرية وطب التكاثر. شكرا جزيلا لك. أذكر بأنك اختصاصي في علم الوراثة، حاصل على دكتوراه سريرية في علم الوراثة والوراثة المختبرية، أنت عضو الجمعية الأمريكية لطب التكاثر وعضو الكلية الملكية لعلم الأمراض، مؤسس ومدير مجموعة المختبر الحيوي. أشكرك، تحية كبيرة لك من باريس إلى المنامة إلى البحرين. شكرا لكل مستمعينا على استماعهم لحلقتنا وعلى تفاعلهم الدائم معنا. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم. مجددا ورحب بضيف العزيز دكتور أحمد العلوي الاختصاصي في علم الوراثة الحاصل على الدكتوراه السريرية في علم الوراثة والوراثة المختبرية، عضو الجمعية الأمريكية لطب التكاثر وعضو الكلية الملكية لعلم الأمراض، ومؤسس ومدير مجموعة المختبر الحيوي. هو معنا على الخط مباشرة من البحرين، وأول سؤال وصلنا من البحرين من عندك دكتور أحمد. مساء الخير لكم جميعا. ما هي طرق الوقاية من الحساسية المزمنة؟ جربت علاجات عدة لم أستفد، وهل من الممكن في المستقبل أن نشفي الحساسية بشكل كامل؟ وشكرا. إذن
2: نعم، عن الحساسية، أولا يجب معرفة هل هذه هي حساسية بأجسام مضادة الآي جي إي أو الآي جي جي، أم هي عدم تحمل غذائي وراثي بحيث الجسم لا يستطيع هضم هذه المادة الغذائية أو تحملها. هنا يفرق الكثير، يخلط بين الحساسية وعدم التحمل الغذائي أو عدم تحمل الهستامين، فيجب إجراء الفحوصات المتكاملة لمعرفة هذه المشكلة أين تقع كتشخيص، ومن ثم طرق الوقاية من الحساسية. إذا كانت عدم تحمل غذائي وراثي، نستطيع مستقبلا اللعب بالجينات عن طريق التقنيات الموجودة، ولكن عن طريق إذا كانت هي حساسية الآي جي إي، هنالك أدوية بيولوجية تقلل من تأثير الجين التي ان اف او التيومر نيكروسيس فاكتور، لتقليل ايضا الانترلوكين وغيرها من السيتوكاينز او البروتينات التي يصدرها الجهاز المناعي.
1: شكرا، تحية لك دكتور أحمد. من مستمع لنا في لبنان تقول: شكرا لكم على حسن اختيار المواضيع الصحية. هل يمكن معرفة مسبقا إذا كنا مصابين أو سنصاب بسرطان البنكرياس، خاصة إذا كان المريض متقدم في السن، في سن 67؟ وشكرا.
2: نعم، نستطيع. هنالك فحص وراثي متخصص يشمل تقريبا 98 جين مسؤولين عن 25 عائلة وراثية سرطانية، من ضمنها سرطان البنكرياس، وسرطان البنكرياس من السرطانات الحادة ذات يعني المميتة. نستطيع معرفته، وعن طريق معرفة إذا كان هناك مستقبلات أو طفرات وراثية لسرطان البنكرياس، نضع هذا المريض أو هذا الشخص على بروتوكول معين بفحوصات معينة لمعرفة التسلسل الحياتي له للوقاية من سرطان البنكرياس. وأيضا وضعه على الشغلة قلناها قبل، هو فحص الـ AI Cancer Search بشكل سنوي، يستطيع إجراء هذا الفحص لمعرفة إذا كان هنالك تطور لمرض السرطان وملاحقة لسرطان البنكرياس وملاحقته في مراحله الأولى.
1: نعم، شكرا. ننتقل إلى السودان مع سؤال وصلنا من مستمعينا هناك، بيقول: مساكم سعيد، تحياتي لدكتور أحمد العلوي ولك سونيتا. هل الذكاء وراثي؟ هل الشر يورث أيضا؟ سؤال آخر: هل هناك أمراض جنسية تؤثر على جينات الشخص عند إصابته بها؟ هل إصابة الشخص بالنحافة قد تكون وراثية؟ وهل الانطواء الاجتماعي قد يكون وراثي؟ عندك حلقة كاملة، سنبدأ بالانطواء الاجتماعي، هل هو وراثي؟
2: الانطواء الاجتماعي البعض يدعي أنه وراثي بالاعتماد على الجينات التي تعطي إفراز سيروتونين والدوبامين، والذين دعوا له الذكاء الاجتماعي والتواصل الاجتماعي والتقليل منها، فهنالك جزء منه وراثي بحيث نورثه من آبائنا الأم والأب، والجزء الأهم منه وهو التواصل البيئي في المرحلة، وهو التواصل الاجتماعي أو التفاعل البيئي، وهو الذي يحمل أكثر من الاحتمالات الوراثية.
1: شكرا. عن النحافة، هل هي وراثية؟
2: النحافة وراثية، هنالك مستقبلات وطرق امتصاص معتمدة مثلا على الجين الذي ينتج الـApoE أو الـEPO، الجينات التي تمتص الدهون بشكل أكبر، الجينات التي تمتص الكربوهيدرات بشكل أكبر في أمعائنا، هؤلاء الأشخاص معرضين إلى السمنة أكثر.
1: نعم.
2: فنجد عند هؤلاء الأشخاص تقنين في هذه الجينات والامتصاص فيكون النحافة وراثية.
1: نعم. يسألك أيضا، هل هناك أمراض جنسية تؤثر على جينات الشخص عند إصابته بها؟
2: لا توجد أمراض جنسية تؤثر على جينات الشخص بشكل مباشر، ولكن بشكل غير مباشر بحيث تولد مخاطر متعددة من هذه الأمراض الجنسية مثل STD Sexual Transmitted Disease.
1: نعم. وآخر سؤالين، الذكاء هل هو وراثي، والشر هل هو يورث أيضا؟ فرق بين الذكاء والشر، بس معلي سألتهم بنفس السؤال، تفضل.
2: نعم. هنا الشر هل يقاس وراثي أم غير وراثي؟ لكن يقاس الذكاء وسرعة البديهة، أن هي المستقبلات والتي نرثها من آبائنا وأمهاتنا ونسقلها عن طريق البيئة. نعم تهتم فيها الوراثة، ولكن البيئة هي التي تلعب دور أكبر في صقل هذه المعدات للذكاء أو هذه الاستعدادات للذكاء. جزء منها وراثي، ولكن الجزء أكبر التفاعل البيئي.
1: نعم. شكرا. نواصل معك دكتور. وسؤال وصلنا من موريتانيا هذه المرة، تحية لكما. طفلي عمره عدة سنوات، نموه أبطأ من أقرانه، فمتى أشك بأنه السبب وراثي؟
2: هنا يجب قياس المعدلات الهرمونية، من ضمنها هرمون النمو، هرمون الإنسولين، هرمونات التطور لهذا الطفل، يعتمد على العمر هذا الطفل، هل هو قريب من البلوغ، بعيد من البلوغ، وأطوال وأحجام العائلة.
1: نعم.
2: هل كان بنفس الطول بنفس الوزن مع أقرانه في اللحظة التي تباشر الأم هذا السؤال؟ وأيضا هل كان أبوه، عمامه، أهله المقربين له اللي هو الدرجة الأولى، هل كانوا يشتقون من هذا النمو؟ هل هذه الصفة مشتركة في هذه العائلة؟ هناك سنعرف أنه وراثي، ولكن الأفضل وخصوصا في الأعمار الصغيرة إجراء الفحوصات الهرمونية المتكاملة لهذا الطفل لمعرفة هل هناك قصور في إنتاج هذه الهرمونات، وخصوصا هرمون النمو الجروث هرمون.
1: شكرا. وننتقل إلى سوريا. تحياتي لكما، تحياتي للدكتور المحترم دكتور أحمد. شكرا لكما على هذا الموضوع الهام. بدي أسأل الدكتور، خالاتي بآخر أيام انصابوا بألزهايمر، هل هذا المرض وراثي؟ وشكرا.
2: مرض ألزهايمر مرض وراثي بيئي. هنا كثير من النظريات تعتمد، ولكن يحتمل الوراثة بشكل أيضا كبير. هنا ننتقل إلى الطب التكميلي، حيث يدعي الطب التكميلي بأبحاث موثوقة مدى الالتهابات التي تمت لهذا الشخص، الالتهابات المرتبطة بالذاكرة، الالتهابات المرتبطة بالجهاز العصبي. دراسة قبل مدة بسيطة كانت تربط بين الجلوتين، الغذاء عالي الجلوتين، والزايمر والنسيان كان هذا. فهنالك شيء وراثي يحمل الزايمر، زائدا الموروثات المرضية.
1: نعم.
2: يعني ليس تصب في مباشرة في مرض الزايمر، ولكن تصب في الالتهابات. إذا كان هذا الشخص وراثيا عنده نسبة عالية من
1: الالتهابات
2: الحساسية. نعم. الالتهابات الحساسية، عدم تحمل غذائي، طرق حياتية غير جيدة، فهو مدعاة ومع مستقبلات. نعم. الزايمر، فهو مدعاة الإصابة بالزايمر أكثر من قوله أو قرأة أو قارنة.
1: شكرا. نواصل معك وسؤال وصلنا من لبنان. تحياتي لدكتور أحمد العلوي، أود أن أعرف منه إذا كان شخص سليم ظاهريا لكنه يحمل مرض وراثي موجود في العائلة، هل يمكن أن ينقل المرض إلى أبنائه حتى ولو لم يظهر المرض عنده؟ شكرا. إذا أنا حاملة للمرض ولكن لم يظهر عندي أبدا طيلة حياتي، هل من الممكن أن يصاب به أبنائي مثلا؟
2: ممكن، إذا كان هنالك تقاسيم الأمراض حسب الوراثة المنديلية أنه يكون متنحي أو سائد، فتلاقي الأب حامل مرض وليس مصاب فيه. إذا كانت الطرف الآخر الشريك الزوجة حاملة لنفس هذا المرض، فعندها ستنتقل الصفة الوراثية الحاملة للمرض من الأب، أيضا الصفة الوراثية الحاملة من الأم، فيصاب بها الأبناء لأنهم يكونون نقيين في وراثة هذا المرض. أيضا هنالك من بعض الأمراض مرتبطة بالجنس، يعني تظهر في الابن لأنه يحمل إكس واحدة، نعم. إكس لينك يدعون إكس،
1: يعني في الذكور وليس في الإناث.
2: نعم. في الذكور وليس في الإناث،
1: أو العكس.
2: أو العكس، فتلاقي أن الإناث حامل المرض وليست مصابة به، ولكن الابن الذكر هو من يصاب بهذا المرض. أيضا هنالك بعض الأمراض المختلطة التي تغادر الظهور في جيل وتظهر في جيل آخر.
1: نعم.
2: فالأب سليم لا يشتكي من شيء، ولكن في الجيل الذي يتلوه أبنائه يكونون مصابين أو تظهر عليهم عوامل هذا المرض. كثير في منطقتنا العربية بعض الأمراض مصنفة هي أمراض غير مستوفية الشروط، أو نسميها بالإنجليزي variable uncertainty، يعني أنه هو موجود على شكل طفرة وراثية، ولكن هذه الطفرة الوراثية لم ترصد بشكل كامل عند 10 أشخاص بنفس الترتيب لهذه الطفرة.
1: نعم. شكرا. من موريتانيا هذا السؤال. أولا شكرا لكم على المعلومات. أنا عندي طفلة عمرها 9 سنوات لديها ربو، ربما يكون وراثي، ما هي الأطعمة المناسبة لها وغير المناسبة؟ وشكرا.
2: نعم، الربو أغلبه وراثي، البونكاي أزمان أغلبها وراثية، لأنه نحن نتكلم هنا على المستقبلات للجهاز المناعي والسايتوكاينز وتأثيره في فيزيولوجية الرئة. كثير من الأكلات تضر مصاب الربو، ولهذا دائما نقول اجري الفحص الوراثي لعدم التحمل الغذائي.
1: نعم.
2: عن طريق هذا الفحص يمكنك التعرف على المواد الغذائية التي لا توجد عندك إنزيمات تهضمها، أيضا المواد الغذائية التي لا تستقبلها الأنسجة فتكاثر أو تورط الشخص بربو وراثي. على هذا الأساس نستطيع معرفة المواد الغذائية الممنوعة والمواد الغذائية المحببة أو المسموحة.
1: نعم، شكرا. ننتقل إلى الإمارات مع هذا السؤال. مساء الخير لك سونيتا ولدكتور أحمد. هل من الممكن أنه ورم ليفي في الثدي بقاله كذا سنة يتحول إلى ورم خبيث، مع العلم أنه لا يوجد أورام وراثية في العائلة؟ وشكرا.
2: نعم، هناك احتمال كبير التحول إلى ورم خبيث، لذلك دائما نوصي إذا كان هناك ممكن إجراء عملية استئصال لهذا الورم الليفي، لأنه ورم الليفي في نهاية المطاف سيفتعل التهاب في الثدي، وهذا الالتهاب حتى إن لم يكن قريب، يعني الورم الليفي لم يكن قريب من الخلايا اللبنية، ولكن سيثير هذه المنطقة، سيدع الكرات الدم البيضاء والليمفوسايت وغيرها تكون قريبة وملهبة لهذه المنطقة، فننتقل من ورم ليفي إلى سرطان في بعض الحالات. وفي حالات كثيرة يوصى باستئصال الورم الليفي لمنع التداعيات الغير حميدة.
1: نعم، شكرا دكتور أحمد، وننتقل مجددا إلى لبنان. تحياتي لكما. سؤالي لدكتور أحمد هو التالي: ما هو تأثير تناول الخضروات والفواكه المعدلة وراثيا على صحتنا؟ هل قد تؤثر أيضا علينا من الناحية الجينية والوراثية؟ وشكرا. إذن ماذا عن تأثير البيئي؟
2: التأثير البيئي على محتوانا الوراثي.
1: نعم.
2: الكثير من الدراسات تقوم على دراسة الفواكه والخضروات الجيم أو الجينيتك موديفاي أورجانيزم المعدلة. نعم. وراثيا وتأثيرها على أجسامنا. بعضها يأتي بالسلب والبعض يأتي بالإيجاب أنها تؤثر، ولكن حسب الدراسات والموثوقة تؤثر على الإبيجينيتكس، ما فوق الجينات.
1: نعم.
2: يعني إفرازاتنا من أو نتائجنا من الـ RNA، نتائجنا اللي هو الحمض الريبوزي، أو نتائجنا من تكوين أو تشكيل بعض الأمراض الغير موروثة ولكنها المستحدثة environmental impact، التفاعل البيئي.
1: نعم.
2: كثير من هذه الأمور ولم يستطيعوا الفصل بينها، هل هي جاءت من الاستحداث الوراثي لهذه الفاكهة أم من المبيدات الحشرية وغيرها من إدارة زراعية لهذا المنتج الزراعي؟ فهنالك لغط كبير. الأفضل الاتجاه نحو الغير مطور وراثيا، حتى وإن كان بسعر أكبر وبكمية أقل، ولكنه هو الأفضل وأفضل لدعم الجرين لايف أو الحياة الفطرية.
1: نعم، شكرا دكتور أحمد العلوي على هذه الإيضاحات. نواصل معك، وأيضا سؤال وصلنا من سوريا. مساء الخير، شكرا لكما. سؤالي: هل الأمراض الجلدية البهاق الصدفية الإكزيما لها رابط مشترك، علما أنه أخي يعاني من الصدفية، أخي الأصغر يعاني من البهاق، وأخي الأكبر يعاني من الإكزيما الحادة، هل هناك قرابة وراثية للأمراض الجلدية؟ يعني عائلة الأمراض الجلدية واحدة، ليس بمرض معدي، إذن مرض الجلد. شكرا.
2: نعم الأمراض التي طرحها السؤال هي أمراض مناعية وليست أمراض جلدية عادية، هي الأوتو أميون ديزيز، أمراض مناعية من صدفية، بداية من أكزيما وصدفية إلى آخره. هذه الأمراض المناعية نعم مرتبطة بالوراثة، هنالك طفرات وراثية ومسببات وراثية ومستقبلات وراثية تعطي هذه النتائج، سواء كان ربو أو أكزيما أو صدفية وغيره من الأمور. لذلك دائما نقول هؤلاء الأشخاص يجب أن نضعهم تحت المجهر وجبة شخصية متكاملة لكي لا أثير الجهاز المناعي، أدوية إذا شخصية حتى لا أثير الجهاز المناعي. دائما أتعامل مع الشخص سواء كان مصاب أو غير مصاب أنه لا أثير الجهاز المناعي، أضع الجهاز المناعي تحت الرقابة للا أنتقل إلى هذه الأمراض. هي وراثية بشكل واضح وبشكل صريح، ولكن أستطيع التحكم فيها والوقاية منها إذا توجهت إلى المناط العلمي فيها.
1: نعم، شكرا دكتور أحمد. آخر سؤال أطرحه وصل من لبنان. تحياتي لدكتور أحمد المحترم ولك سونيتا. عمري 40 سنة، لدي التهاب شبكي وراثي صباغي بالعين، أكثر من شخص بالعائلة مصاب بهذا المرض، كلنا ذهبنا إلى أكثر من دكتور بلا فائدة. مع تقدم العمر سيضعف النظر، حتى بعض الأشخاص في العائلة لا يرون شيئا. يا ترى هل علم الوراثة وعلم البصمة الجينية في عصر الذكاء الاصطناعي سيجد حلا لهذا المرض الوراثي؟ وشكرا.
2: نعم، هنا نتكلم على ريتينايتس بيجمنتوزا أو العشاء الليلي. أوكي. عن طريق الكريسبر أو التكرارات العنقودية المتناظرة.
1: نعم.
2: الكريسبر، وهي تقنية كريسبر 9.
1: نعم.
2: وهي تقنية
1: المقص الجيني، يعني
2: المقص الجيني نعم مثل كريسبر مقص عن طريق المقص الجيني سيتم التخلص من هذه الطفرة الوراثية أو الشفرة التي تحتوي هذه الطفرة الوراثية وإحلال مكانها طفرة شفرة وراثية طبيعية. يوجد في أكثر من مركز مثل جون هوبكنز مايو كلينيك عن طريق إبرة شهرية مدة 3 أو 4 أشهر يأخذها المريض للمقص الجيني واستبدال هذه الشفرة الوراثية أو الطفرة الوراثية في هذه الشفرة بطفرة وراثية صحيحة.
1: والنتائج جيدة؟
2: والنتائج مبهرة.
1: مبهرة.
2: والنتائج مبهرة.
1: بهذا الخبر السعيد سنختم الحلقة. دكتور أحمد العلوي أشكرك من كل قلبي على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. أذكر أنك كنت معنا على الخط مباشرة من البحرين وأنك اختصاصي في علم الوراثة حاصل على الدكتوراه السريرية في علم الوراثة والوراثة المختبرية. أنت عضو الجمعية الأمريكية لطب التكاثر وعضو الكلية الملكية لعلم الأمراض، مؤسس ومدير مجموعة المختبر الحيوي. شكرا لك مجددا. شكرا لكم مستمعين على تفاعلكم الرائع والدائم مع كل حلقاتنا ومع حلقتنا اليوم بشكل خاص. شكرا ريتا محمود. شكرا سلافة عويشق. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير. إلى اللقاء. باي باي.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.
1: RFI مونت كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
0: جافا وينستون ماكنزي.

0: Monte Carlo Dua Lipa. الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
1: سميرة والنبي.
0: وفي عناوين هذه النشرة: البابا يختتم بحضور ماكرون في مدينة ميتس زيارته لفرنسا، يوجه رسالة سلام ويشدد على أهمية دور أوروبا. إغلاق إسرائيلي شامل يفاقم أزمة التنقل في الضفة الغربية المحتلة وحواجز تعرقل آلاف الفلسطينيين. ترامب يتوقع استئناف المحادثات هذا اليوم وإيران تصر على شروطها. بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية وطهران في جملة وتفصيلة. السودان يرفض اتهامات إثيوبيا له بدعم متمردي تيغراي.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة قيودا متزايدة على الحركة وانتظارا لساعات عند الحواجز والطرق المغلقة بالتزامن مع إغلاق إسرائيلي شامل بدأ يوم أمس يستمر أسبوعا وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ومصادر إعلامية. هذا ما تطلعنا عليه من رام الله. شرق سعد.
2: الرسائل الصوتية على مجموعات التواصل الاجتماعي المختلفة تكتظ بالسؤال عن أحوال الطرق.
3: من وين جاي أنت؟ من أي منطقة جاي؟
4: هاي عين سينا مغلق يا شباب، على الداخل والخارج، وعطارة برضه مغلق وروابة مغلق.
5: في مليان مستوطنين ومسكرين من عند النبي صالح ومسكرين من بعد بوابة درنضوم.
2: هادي وصفاء اللذان يعملان في رام الله لم يزورا أهلهما في الخليل منذ شهر.
6: كنت زمان أروح على الخليل واجه كل أسبوع تقريبا. الأيام هاي مثلا بدي من هلا الخليل تقريبا 3-4 ساعات إذا كان في حواجز أو الكونتينر مسكر يومي كامل راح. لما وصل كمان الخليل كان مدخلنا من عند العروب على اليمين دقيقة كون في البلد. حاليا بدي ألف على الخليل كلياتها، خراس، بتول، صريف عشان أصل البلد، بس لأن بوابة صغيرة مسكرة فصرت أتشام صراحة من التنقل. وكمان خوف يعني في أي لحظة الكونتينر بيسجر، أي لحظة بتفشش فينا الجندة على أي حاجز. حتى رام الله لما بدي أطلع منها بدي ساعات، فحاليا مثلا كل مشاوير اللي برا رام الله مأجلها، بعرف شو بيصير في الدنيا
7: وممكن تمتد لعشرين ساعة تقريبا عن حاجز. في ناس عم بتنام، البني آدم نفسه بحس حاله مخنوق. يعني أنا حرفيا لما أقعد على الحاجز أكثر من ساعة بعيط رعب رعب. إيش بدك تعمل؟ متى بدك توصل؟ كيف الطرق حتكون؟
2: الحركة كابوس وخطر حقيقي للفلسطينيين يمس كل مناحي حياتهم ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم. شروق أسعد، رام الله، مونت كارلو الدولية.
0: وفي موضوع متصل، قال وزير الخارجية الهولندي إن أمستردام تأسف بشدة لقرار إسرائيلي غير ضروري بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن القرار الذي اتخذته لاهاي بتعليق استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يستهدف إسرائيل، وهذه المستوطنات تعتبر دوليا غير قانونية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، لكن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا نهائيا قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. هذا ووصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الأمريكية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي العلاقات الفرنسية السعودية دائما. قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إن الدعم العسكري المزعم لتقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرة النفط عبر البحر الأحمر. في موضوع متصل، تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستهدفها الجيش الأمريكي في حربه على إيران. من لندن هدى الحسيني.
8: أكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال الخمسة الذين أوقفوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية يحملون الجنسية البريطانية ويقيمون في لندن، وجميعهم في العشرينات من العمر، أوقفوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات بعدما عثر على 3 شاحنات صغيرة قرب القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية. لا تزال الشرطة تحقق في طبيعة ما كان الرجال يعتزمون فعله، وفي احتمال وجود صلة لإيران بالقضية، ولم تعلن حتى الآن أن القاعدة تعرضت لهجوم أو أن الموقوفين كانوا يخططون لاستهدافها. من جهتها نفت السفارة الإيرانية في لندن أي علاقة لبلادها بالموقوفين أو بالحادث، ووصفت ما نشرته بعض وسائل الإعلام البريطانية عن ارتباطهم بإيران بأنه تكهنات مختلفة ومختلقة ومغرضة تهدف بحسب تعبيرها إلى تأجيج العداء لإيران، وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية ردا على ما اعتبرته روايات مضللة. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
0: رفض البابا لون 14 أي عنف يرتكب باسم الدين في أول خطاب له في مدينة ميتس، المحطة الثالثة والأخيرة من زيارته لفرنسا، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ووجه رسالة سلام إلى العالم. إلى اللقاء.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

أهلين وسهلين، مرحبا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بيكو في برنامج هوا الأيام. تحية ليك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية لشاهي ناز ولكل أصدقاء هوا الأيام. النهاردة في هوا الأيام هنروح لفقرة موضة. زي ما أنتوا عارفين أسبوع الموضة بدأ النهاردة في باريس، الفاشن ويك من يوم 28 سبتمبر ليوم 8 أكتوبر 6 أكتوبر. والنهاردة هنفتتح بعرض أزياء لفنانة مبدعة سودانية، هتعرض عرض أزياء خاص بالسودان، أم درمان هاوسز في فيجوال بيرفورمانس النهاردة هنا في باريس. وبعد كده هنروح لفقرة تكنولوجيا مع أيوب فوزي وهو صانع محتوى هنتعرف عليه النهاردة. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان. زي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، أربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.

0: أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. كافي شو، غادة الخليل، نعمات

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحية لعبد المنعم من الهندسة الإذاعية، ودائما لك غادة.
1: أهلا نعمات، وبكل أصدقائنا المستمعين. مونتي كارلو الدولية وكافيشو لهذا الاثنين. سنتعرف على بعض ضيوف هذه الساعة.
0: نعم،
1: معنا في كوتشينج بعد سناء العاجل الحنفي.
0: نعم، عنا على مفهوم التنمية البشرية وتوضيح الفرق بين وبين باقي الاختصاصات النفسية مع مدربة التنمية البشرية محسنة القضامي القيش.
1: وفي مذاقات ككل اثنين ينضم إلينا الشيف حسين عبد الساتر
0: ووصفاته اللذيذة. اليوم عامل اكتشاف جديد.
1: أيوة، اكتشاف جديد،
0: اكتشاف لحم مع قريدس. رح أسمعك اليوم يا غادة. بعدين رح نقوم بجولة على موقع مونتي كارلو الدولية. أما في الساعة الثالثة غادة، فمساحة حرة معاك اليوم.
1: حنكون ضمن تغطية إذاعة مونتي كارلو الدولية لمهرجان أرابيسك في هذه الدورة 21. ومن ضيوف اليوم سنكون مع المؤلف الموسيقي الموزع وأيضا المنتج التونسي عماد عليبي، وكذلك الفنان المتعدد المواهب المصري عبد الله منياوي، اللي هو ما بين شعر وتأليف وموسيقى وأداء صوتي وصوفية وإلكترو. كل ذلك سنتحدث عنه في لقائنا اليوم في كافيشو من مهرجان أرابيسك.
0: جميل للغاية. رح نكون معاك طبعا في الاستماع لهذا المهرجان والمغنيين اللي رح يكونوا معاك غدا.
1: عنا لينا شماميا اللي رح نفتتح معها، وهي الفنانة السورية اللي بعد غد يوم 30 رح تكون في مصر بعدما غنت في الإسكندرية منذ حوالي الشهر، وتعود بعد 5 سنوات غياب إلى مصر طبعا في هذا الحفل اللي رح يكون ضمنه يوم الأربعاء بعد غد.
0: يا عيني، رح نتابع.
1: يلا

0: لا لا لا لا ايضا سمعنا هذه الاغنيه
1: من لينا شاماميون،
0: شايفين ممتازه. حلو. شو رايك لو نستمع الان لسناء العاجل حنفي؟
1: طبعا نستمع.
0: وفيلسوفي انا اتغير، اذا انا إنسان. فعلا يلا نستمع لها.
2: صديقة عزيزة كانت سعيدة جدا بعزوبيتها، ثم قابلت شخصا ارتاحت معه فقررا الارتباط ثم الزواج. منذ ذلك الحين تتعرض لانتقادات كثيرة لأنها غيرت رأيها، وكأنها كانت مخطئة واكتشفت أن المجتمع كان على صواب. والحقيقة أنها عاشت تحولات في حياتها الشخصية واكبتها قرارات جديدة. لماذا لدينا هذه العلاقة الغريبة مع الآراء القديمة؟ نحتفظ بها للناس كما نحتفظ بالصور في الأرشيف ثم نخرجها كدليل. لكنك قلت قبل 10 سنوات كذا، لكنك كنت تدافع عن كذا، كيف غيرت رأيك؟ وكأن الإنسان مطالب بأن يبقى نسخة مطابقة لنفسه إلى الأبد. أليس من الطبيعي أن نتغير ولو قليلاً؟ نقرأ، نسافر، نلتقي بأشخاص مختلفين، نعيش تجارب لم نكن نعرفها، نحب، نفشل، نفقد، نتعلم. ثم يطلب منا بعد كل هذا أن نحمل الأفكار نفسها التي كانت لدينا ونحن في 20 أو 30. ما قيمة التجربة والعلاقات الإنسانية إذا لم تغير فينا شيئاً؟ من المهم طبعا أن نحافظ على مبادئنا الأساسية، لكن المشكلة أننا كثيرا ما نخلط بين الثبات على المبادئ وبين العناد. نعتبر تغيير الرأي ضعفا، بينما قد يحتاج القبول بالتغيير إلى شجاعة أكبر بكثير من الاستمرار فيه. من الممكن للكثيرين أن يصدقوا فكرة ثم يتوقفون عن الإيمان بها، أن يقابلوا شخصاً يعطيهم الرغبة في عيش تجربة مختلفة، أن يقوموا بسفر يغير وجهة نظرهم للأمور. وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحنا أسرى أكثر لماضينا. منشور كتبناه منذ 15 عاماً قد يستخرج اليوم ليقال لنا ها أنت تناقض نفسك. قد يكون ما تراه تناقضا علامة على أننا نفس طبيعية تتطور تتغير. أعلم أني في 50 سأكون مختلفة عمن كنتها في سن 20. مبادئي وقيمي ثابتة، لكن علاقتي بالكثير من التفاصيل تغيرت. لدينا الحق في أن نتعلم، الحق في أن نراجع أفكارنا، الحق في أن نقول لم أعد أرى الأمور بالطريقة نفسها. لأن الإنسان الذي لا يتغير أبداً ربما لم يتغير لأنه لم يسمح لنفسه بأن يتعلم. سناء العاجل الحنفي.
0: شكراً لسناء عاجل حنفي.
1: ونتوقف مع جديد الفنانة الفرنسية الشابة لوان اللي انتهت من جولتها الفنية طبعا الطويلة، وأيضا طرحت أغنية بعنوان زيو أو العيون من ألبوم السادس الذي سيرى النور بتقريبا نهاية نوفمبر، وتعود بذلك إلى الجمهور مع هذه الأغنية الجديدة.
0: خلينا نسمعها يلا. زيو

0: نجاحاته، عن آراء المتدربين اللي مرقوا عنده، عن النتائج. مؤهلاته العلمية جدا مهم نتطلع شو وين درس، قد ايه معه شهادات، هل حصل على الماجستير. يعني انا قبل كم شهر حصلت على الماجستير بهذا الموضوع، شهاده دوليه معترف فيها بكثير دول بالعالم.
1: نعم.
0: كمان راح اتطور بمرحله جديده مكمله لقدام. هذا الموضوع دائم التطور. فاولا بدنا نحن نبحث كناس ناخذ المسؤوليه على عاتقنا، ونبحث عن الاشخاص المؤهلين يلي الهم ممكن يكون الهم، يعني معروفين اسم انه الناجحين عندهم نتائج مميزه، في عندهم ناس بتحكي عن شغلهم ونتائجها، في عندهم شهاداتهم ومسيرتهم وخبرتهم.
1: نعم.
0: كثير مهم الخبره، لانه بتخرج انسان خلص اول سنه، ثاني سنه يفتح مركز ويشتغل ويدرس، هي تحتاج لخبرات وثقه بالنفس وتطوير ذاتي دائم. كثير مهم هاي النقطه. مثل ما نختار احيانا دكتور نسمع عنه انه هو شاطر بهذا الموضوع فمنروح لعنده، منبحث عن مهندس مميز بيشتغل بأمان وضمير منروح لعنده. فكمان إحنا كناس مطلوب منا نخذ على عتقنا مسؤولية نبحث مين الأفضل، نتائجه، شهاداته وخبراته، جدا مهم خبرته.
1: نعم. وزي ما تحدثت إذن مفهوم التنمية البشرية نحتاجه في أمور معينة مختلف تماما عن الاختصاصات النفسية الأخرى، وأنت كطبيبة يعني وضحتي لنا هذا الموضوع. يعني إذا بدي أبني نفسي، إذا بدي أجد طريقي في مجال معين بتوجه للتنمية البشرية، مش هيك؟ أطور نفسي وما إلى ذلك. نعم. ولكن أمور أكيد الأمراض النفسية وما إلى ذلك تحتاجي إلى طبيب ومختص في الناحية النفسية. نعم.
0: 100%. هذا شيء جدا يعني حساس، ها خارج أخلاقيات المهنة التنمية البشرية. إذا أي حدا بيتواصل مع شخص وبحاجة لعلاج، فحتى نحن مندرس هذا الموضوع. يعني أنا بدرس لما بالبرامج لتأهيل المدرب، كيف أنت تميز الشخص اللي هو بحاجة لعلاج في مؤشرات معينة. أوكي أنا دارس طب، غيري مش دارس طب، ففي مؤشرات معينة أنك أنت تعرف هذا الشخص ممنوع منعا باتا أنك أنت تكمل معه.
1: نعم.
0: تقرر توجهه، تطلب من أهله، من أي حدا، فيعرف لون يروح. هاي فيها أمانة أخلاقية، يعني هون في
1: جميل الغاية، هون هي الأخلاقيات المهنة فعلا. يعني لما أعرف حالي أني أنا غير كفو أو لسه بدي دراسة، بدي خبرة معينة، فلازم يعني أخذ هذا الموضوع قبل ما أتوجه لمساعدة الناس.
0: أكيد كلام يعني من ذهب. لازم دائما أطور حالي، ما أكتفي. دائما في مستجدات، في نظريات بتتغير، في اختبارات، في نتائج. فأنا يعني إذا فعلا بدي أكون عم أدي الواجب كيف لازم، لأنه كل ما بيزيد وعينا بتزيد الأخلاق عند الإنسان، بتزيد الفضيلة عنده، حتى بيزيد يعني بقل إذاؤه لنفسه وإذاؤه للآخرين.
1: جميل.
0: فهون لما بتزيد عندي الرحمة داخلي، الرحمة تجاه الآخرين، حب للآخرين، فأكيد أنا بدي أسأل حالي شو عم بعطي للناس، يعني
1: كيف بساعدهم فعلا، شو عمالي بقدم لهم
0: بالضبط، يعني شو عم يطلعوا وشو عم ياخذوا معهم. فهاي الرسالة تعتبر
1: جميل للغاية حديثك، وفعلا وضحتي لنا الموضوع. شكرا لمدربة التنمية البشرية والدكتورة طبعا مش حطينا بس هيك بما انك طبيبة، محسنة القدماني ألقي. شكرا لحضرتك. محسنة دكتورة،
0: شكرا جزيلا، شكرا لك،
1: يا أهلا وسهلا فيك.

0: أتركك غادة الآن مع الشيف حسين عبد الساتر وابتكار جديد، راح نسمعك.
1: مذاقات من العالم.
2: الشيف حسين عبد الساتر برفقتنا هذا اليوم، يسعد أوقاتك.
3: يسعد أوقاتك ويسعد صباحك لإلك وكل المستمعين وين ما كانوا عم بتابعونا بكل أنحاء العالم، وبداية أسبوع ممتعة عبر راديو مونتي كارلو الدولية.
2: شيف حسين، اليوم يعني لما قرأنا أنه صينية اللحمة والقريدس قلنا ما هذا الاختراع للشيف حسين، أكيد مجربة ودايقة.
3: نعم. أول شيء قبل صينية اللحمة بدي خبرك اليوم أنه الهواء أوروبي.
2: يا سلام.
3: واليوم يعني الوصفة من نبع أوروبا.
2: أوكي.
3: ومن قلب شو بيقولوا المنطقة اللي ما بتنام أو منطقة السهر من أمستردام.
2: موجود بأمستردام يعني إن شاء الله ما بردين.
3: يعني مش كتير ما في برد، يعني بعده التأس مقبول، التأس محمول، بالعكس جو حلو وأجواء حلوة ومميزة. ولكن أنا رحت على أمستردام يعني عدت لي يومين، بس أنا موجود بأسن كمان بهولندا. بأسن تعرفوها لأسن؟
2: هيك اسم المنطقة.
3: نعم.
2: اليونان بقلب أمستردام. كيف هيك بقى زبطت معكم؟ مش أنت
3: مش أسن.
2: أسن. أوكي طيب عظيم. ومن هالأجواء الأوروبية إذا استوحيت هذا الوصف يعني
3: استوحيت وصفي، لأنه أنا موجود بأسن عم بعمل مثل العادة، طلعت لحضر مطعم لبناني اللي هو اسمه سندي باد، فشو بيقولوا جيت بمهمة لهون لحتى أحضر لهم منيو، أعمل لهم أكل لبناني مميز بالرسبي تبعي وبالشرافي وبالبرزنتيشن اللي أنا بعملها وبالأكلات والطبخات والوصفات اللبنانية العريقة الأصلية. بعد نحن بدنا تقريباً شيء أسبوع لحتى نصير جاهزين، ولكن هلا بعدنا بالتحضيرات. صحن حمص قايم، صحن حمص قاعد، صحن متبل قاعد، هاي طحيني بتسوى، هاي طحيني ما بتسوى، هيدي دبس رمان، هذا دبس رمان منيح، هذا دبس رمان مش منيح، لا عم شوف الليل ولا عم شوف النهار.
2: يعطيك العافية.
3: كل نهار حاطت راسي بهالرسبيات وحاطت راسي اتخانق بين الطحينة ودبس الرمان لحتى جيب الطعم الأصيل بنص دين أوروب.
2: وهذا ما حصل بتصور؟ رح يحصل ما تأكل هم.
3: نعم. هلأ العنوان وين؟ مطعم سندي باد بهولندا. برجع أنا بخبركم على السوشيال ميديا أو عبر راديو مونتي كارلو بلكن وين صار بالضبط. وأنا صراحة يا جماعة أنا ناجح بالمشاريع والمطاعم اللي بفتحها بأوروبا، لأن مش أول مطعم، صرت فتح كذا مطعم، من مطعم بعلبك بودابست لمطعم البيروتي لهلا السنديباد ونسيان عدد نسيان.
2: ونتمنى تواصل السلسلة والتوفيق بمشاريعك. إذا نعود شيف حسين إلى هذه الوصفة، فينا نعرف شوي كيف مؤلفة، من ماذا، كيف طريقة تحضيرها؟
3: فتحت البراد، لقيت بالبراد في قريدس ولقيت في لحمة، عم اطلعت انه نحن موجودين 8 اشخاص، هاللحمات الموجودة ما بتقدم. أم شو عملت؟ جبت بتنجاني حبة كبيرة مع خضرة، مع بطاطا، مع جزر، مع بصل، مع زنجبيل، مع توم حاب، كلهم سوا قطعتهم، وشو لقيت خضرة عندي شلتهم وحطيتهم وقطعتهم ونظفتهم ورستقتهم وزبطتهم على الآخر. رجعت جبت اللحمه، لقيت في لحمه، لحمه فيليه، جبت لحمه الفيليه قطعتها كمان مربعات وزبطتها وحطيتها فوق هالخضره. طلعت لقيت في قريدس، شلت هالقريدسات غسلته. رح تيجي تقولي لي شو هالكومبينيشن الغريبة عجيبة. أنا كنت عامل ساندويش اللي هي فرانسيسكو وقريديس، عملها وبيعها بشكل مش طبيعي، في عليها طلب كتير قوي وطعمي بتجنن، يعني أكتر من أكتر الساندويش اللي بقدر بيعهم هي ساندويش فرانسيسكو وقريديس مع بعض مع صلصاتهم والكومبينيشن ولما أخر. أما هون فقلت أكيد الطعم رح تطلع كتير طيبة بما أنه هالساندوش لفرانسيسكو طيب، فخليني نحط قريديس مع اللحمة مع هالخضار مع الزنجبيل بس. ولكن شو بدي تبلهم؟ طلعت زنجبيل بودرة، حطيت معهم زنجبيل بودرة وحطيت فلفل أسود وحطيت أيضا بابريكا وكمان حطيت من البصل البودرة ورشة بهار أبيض وأيضا حطيت مرق بودرة. كلهم حطيتهم مع بعضهم خلطتهم، ولكن ضفتلهم عنصر أساسي اللي هي البيرة زيرو الكول. حطيت معهم بيرة زيرو الكول وخلطناهم، وضفت آخر شيء لهم بندورة، وفين نحط بندورة مطحونة كمان ما عندي مشكلة. غطيتها الصينية وفوتها على الفرن، شلتها من الفرن وجينا لحتى ناكل، والكل كان مستغرب. قلت لهم يلا بلشوا كلهم. وشو بدي خبرك، فرمت كوسة بالصينية مضالفي.
2: برافو عليك والله. تمام التمام، يعني مثل بيقولوا من حواضر البيت قدرت تعمل فكرة جديدة.
3: نعم
2: نعم،
3: يعني
2: وهيدا ستضيفها على موقعك وتقدم لهم إياها فيما بعد للي بيحب إنه هيك الابتكارات تكون جديدة كمان على مائدته.
3: طبعا يعني رح تيجي تقولي لي إنه شو هالكومبينيشن، شو هالخلطة، شو هالوصفة. عن جد شو بيقولوا عنا بلبنان، خلطة طلعت مثل الجلطة قد ما كانت طيبة ومميزة. صار بدي اكل، انا صار بدي اكل للحقيقه.
2: ايه؟
3: صار بدي اكل. اما ضل لي
2: ما
3: شو رجعت
2: عملت شيء،
3: شو رجعت عملت، رجعت اتخانق انا والطحينه ودبس الرمي.
2: يلا بالتوفيق على كل
3: حال. قلت لحتى تسلي لي بشي صحن حمص
2: اطيب شيء،
3: احلى من هالاكل. صح. ف
2: ان شاء الله. لكن
3: انتم كمان
2: نعم تفضل،
3: فيكم كمان تشيلوا القريديس، ما عندكم مشكلة تضلكم بس على اللحمة كمان بتاخدوا. بس أنا هون بدي أقول للمستمعين طبعا حطوا مع لية غنم لحتى تاخدوا المذاق الرائع والنكهة الطيبة لازم تاخدوها، وحطوها على نار عالية بالفرن بالأول ورجعوا نوصل الفرن. رح تيجي تقولي لي ليه، لأن أنا بس بقولكم حطوها على نار عالية بقصد حطوها على نار 220 درجة، وهذا شيء بيفرق بالطبخ. أول شيء لحتى ما تكزكز اللحمة، تضل اللحمة محافظة على طراوتها وتضل جوسي. تاني شيء مشان الخضرة كمان نفس الشيء، الخضار تتحمر ونرجع نوطي الحرارة ل 170 درجة لتستوي وتتنهنى الوصفة على مهلها. هلأ في ناس غادة عفوا بحبوا يحطوا مع هالوصفة، يقدموا معها كمان رز، ولكن أنا ما قدمت مع رز. ليه؟ لأن في بلبة بطاطا، يعني فيها كل الحصص الغذائية، كل القيمة الغذائية، من خضار، من فواكه اللي عم فيها جزر، من بروتين، من دهون، يعني كل الحصص الغذائية. فهيدا طبق غذائي متكامل فيكن تقدموه لسفرتكن.
2: نعم.
3: وبالمناسبة لكل ستات البيوت اللي بيشتغلوا فيكن هالوصفة تحضروها وتحطوها بالتلاجة، وأيضا فيكن كمان تستوها نص استوى وتحطوها بالفريزر وتشيلوها من الفريزر وقت ساعة اللي بتجوا توصلوا من شغلكم، تحطوها بالفرن وتقدموها لعائلتكم.
2: إذن هذه وصفة من ابتكار الشيف حسين عبد الساتر، صينية اللحمة والقريدس من حواضر البيت كما استمعنا ومن حواضر البراد. شكرا جزيلا لأفكارك شيف حسين، ونلتقي في وصفة جديدة.
3: أنا بدي أشكرك طبعا، وبدي أشكر كل المستمعين، وإذا حدا عنده أي سؤال وبده يتواصل معي فيكن على إنستغرام تعملوا لي فولو، تحكوني على الخاص شيف دوت حسين عبد الساتر، وأنا على طول جاهز بخدمتكن، ورح ضل هلأ موجود بأوروبا بعد بدي يومين كمان، فيكن تسألوا اللي بدكن إياه. وملتقانا الأسبوع المقبل، بدي ودعك غادة، بدي ودع كل المستمعين، وأنهاركم سعيد جميعا، وخليكم مبسوطين، وبدي أقولكم إلى اللقاء.
2: شكرا شيف حسين عبد الساتر. نتابع مع موقع مونتي كارلو الدولية.
0: شكرا لك غادة، وصباح الخير زينب.
4: صباح النور نعمة، صباح الخير غادة، صباح النور مستمعينا.
0: خلينا ندخل مباشرة في مواضيعنا لهذا اليوم، ونذهب إلى الرياض. مدارس الرياض ستغلق طيلة أسبوع، والتعليم عن بعد. هل تترقب السعودية هجمات جديدة؟
4: بالفعل نعمة، في الرياض تتجه المدارس إلى التعليم عن بعد طوال هذا الأسبوع. القرار جاء مفاجئا، والسلطات لم تقدم تفسيرا رسميا له. أولياء الأمور تلقوا رسائل من المدارس تبلغهم بإغلاقها. نذكر أن هذا يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متواصلا بين السعودية والحوثيين. يوم السبت أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراض مسيرتين أطلقهما الحوثيين باتجاه الرياض، وصاروخين باليستيين باتجاه منطقة جنوب غرب المملكة. أما في اليمن فدعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين، وحث اليمنيين على الالتحاق بالقوات الحكومية. أما في نفس السياق أو في آخر التحركات والتطورات، وصل وزير الخارجية السعودي صباح اليوم إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي حول الأوضاع الإقليمية، مع العلم أن ولي العهد السعودي وفق تقارير سابقة كان قد طلب مساعدة عسكرية أمريكية هذا الشهر لمواجهة الحوثيين، ورفضت واشنطن شن ضربات على الحوثيين، لكنها وافقت على تقديم دعم استخباراتي. فنحن سنتابع موضوع زيارة وزير الخارجية السعودي إلى واشنطن، وندعو متابعينا لمتابعة الموضوع
0: على فعلا كل التفاصيل موجودة على موقعنا. دعينا نذهب الآن إلى إيران، وبعد إصابته مجتبى خامني ينجو من قصف طال مستشفى في طهران. ما هي التفاصيل؟
4: نعم، تفاصيل جديدة حول إصابة مجتبى، حيث كشف عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني محسن حيدري تفاصيل جديدة. قال أن خلال الضربات التي استهدفت مقر والده في فبراير شباط الماضي، مجتبى كان قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته، قبل أن يتعرض المستشفى نفسه الذي كان يعالج فيه للقصف. بحسب رواية حيدري، تعرض 3 مستشفيات في طهران للقصف بعد معرفة مكان وجود مجتبى، وكان في المستشفى 3 عندما طال القصف المبنى قبل أن يتم انتشاره من تحت الأنقاض. لكن هذه التفاصيل لم تؤكدها مصادر مستقلة إلى حد الساعة، وتأتي هذه الرواية دائما في ظل الغموض الذي يحيط بوضع مجتبى منذ مقتل والده وعدد من كبار المسؤولين والقادة الإيرانيين، فقد غاب عن الظهور العلني منذ ذلك الحين. والسلطات الإيرانية كانت قد قدمت رواية سابقة مختلفة عن هذه الحالية، تتحدث عن إصابات سطحية وأن حالته لم تكن خطيرة.
0: سريعا بهذا الخبر اللطيف والخفيف، ميوز شارم، ميتا تنقل وكيلها للذكاء الاصطناعي إلى جهاز بحجم علبة السماعات.
4: نعم، بالفعل كشفت شركة ميتا الأمريكية عن جهاز جديد صغير باسم ميوز شارم، وهو يتيح للمستخدم التفاعل المباشر مع وكيلها للذكاء الاصطناعي ميوز. تقدم الشركة الجهاز كخطوة جديدة لنقل استخدام الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الهاتف الذكي. يأتي هذا الشارم بحجم قريب من علبة سماعات إيربودز، مع شاشة تعمل باللمس واتصال بشبكة الجيل الخامس. يمكن حمله في الجيب أو تعليقه بحقيبة أو سلسلة مفاتيح، وهو يرتبط كما قلنا بمساعد ميوز للذكاء الاصطناعي. وميوز هو وكيل شخصي قادر على تنفيذ المهام، وليس فقط الإجابة عن الأسئلة، المساعدة في التسوق، إدارة المواعيد والبريد الإلكتروني. لكن هذا التوجه يطرح أيضا سؤالا أساسيا، وهو سؤال الخصوصية. فكلما أصبح وكيل الذكاء الاصطناعي أكثر حضورا في حياة المستخدم، يحتاج إلى الوصول إلى المزيد من البيانات والمعلومات عنه، و وهذه الأجهزة الذكية القابلة للارتداء أثارت بالفعل مخاوف تتعلق بالتسجيل وجمع البيانات الخاصة بأصحابها.
0: خطير إذا سنصل لهذه المرحلة. نذكر بحساباتنا على مواقع التواصل زينب.
4: نعم، ندعو دائما مستمعين ومتابعين للانضمام إلينا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة كل المواضيع التي نتطرق إليها في هذه الفقرة ومواضيع أخرى واسعة بالتفصيل على منصة إنستغرام، على منصة فيسبوك، على اليوتيوب، على منصة تيك توك كذلك، وعلى قناتنا على تطبيق الواتساب، وتحميل ندعوهم كذلك لتحميل تطبيق الإذاعة سواء كان ذلك على الأبل أو على الأندرويد.
0: هناك أيضا كل برامج مونتي كارلو الدولية التي طبعا استمعتم إليه وحبيت تعيد الاستماع أو يعني فاتكم الاستماع لها تستطيعون دخول إلى موقعنا، كل برامج مونتي كارلو موجودة على هذا الموقع، وأيضا هناك فيديوهات وتجدد باستمرار في جميع القضايا، أليس كذلك؟ يعني حتى الأخبار هي أخبار سياسية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ثقافية ورياضية أيضا. إذن غني، موقعنا غني بكل هذه الأمور. شكرا لك،
4: شكرا لك.
0: وإلى اللقاء غدا.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
2: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
1: في هوى الأيام
2: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
1: في هوى الأيام
2: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
1: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد كافي شو غادة الخليل نعمات المطري.

0: صباحكم سعيد. عودة طبعا لكافي شو، عودة لطبعا برامج مواضيعنا لهذا اليوم. لدينا العديد من الفقرات في هذه الساعة الأخيرة. صباحك ورد غدا.
1: أهلا بنعمات وبدني أيضا، ونواصل التحية لمايا كذلك. في التنسيق لقاءات من مهرجان أرافيسك في مدينة مونبلييه مع فنانين موسيقيين، ما بين تأليف ما بين غناء وما بين إيقاعات. سنتعرف على أجواء عماد عليبي وأيضا عبد الله منياوي.
0: إذا رح يكون معاك في مساحة حرة، وأيضا هناك الجديد الأغنيات، وهناك زملائنا اللي رح ييجوا ينضموا إلنا حتى يحدثونا عن تحضيراتهم لهذا اليوم، ميشا وطارق حمدان، وطبعا
1: والضيوف
0: وضيوفك
1: في مساحة حرة.

0: café chaud. غادة الخليل.
1: إذن غادة، هناك أخبار كثيرة، وهذا الصباح أعلن عن جوائز الام تي في. يا ريت نتحدث عنها.
2: نعم، وفجرا نحن كنا نايمين، هن كانوا عم يغنوا ويرقصوا.
1: هو فجرا ربما، بس أنا وياكي فجرا نكون صحيين مشان نيجي.
2: الام تي في الحقيقة هي ككل عام الام تي في الفيديو.
1: نعم.
2: الفيديو لأنه اليوم الفيديو له دور كبير، ومن الفائزين بأغنية الصيف مثلا، لأنه كان في أغنية الصيف وأغنية السنة، أريانا جراندي فازت بأغنية الصيف مع أيضا جائزة ثانية أفضل مؤثرات، ليزا أفضل فيديو بوب عن دريم، أما الفائزة الكبرى فهي مادونا.
1: واو.
2: مادونا التي تعود إلى هذه الجوائز بعد غياب 23 عام، 7 جوائز حصلت عليها: أفضل مغنية العام، ألبوم العام.
1: واو.
2: أفضل تعاون مع سابرينا كاربنتر، أفضل كوريغراف، لأنه أيضا الفيديو اللي هي فازت فيه عن كونفيشنز الفيديو الراقص، فإذا الفيديو راقص وأيضا تصميم الرقص. أفضل فيديو طويل لأنه عملته كفيلم، يعني عامل جزئين من هذا الألبوم، وكذلك أفضل صورة. فمنقول مبروك لمادونا.
1: يلا.

0: إذن مادونا والفائزة الكبيرة إذن بسبع جوائز، ونكمل فائزين بجوائز فيديو ام تي في. هناك البي تي اس أيضا، فرقة البي تي اس.
1: نعم طبعا البي تي اس اللي كانوا زعلانين إنه بيشاركوا ولا ما بيشاركوا، بس بكل الأحوال لأنه اختاروهم ضمن فئة الأغنية الأسيوية وهني ما بدون هذه الصفة، ففازوا بأفضل أغنية لسوين وأفضل فيديو كي بوب وأفضل فريق أيضا للبي تي اس. وطبعا من الفائزين بشكل يعني وسط، لأنه تايلور سويفت كانت العام الماضي هي النمبر ون، هالمرة فازت بفيديو العام وأيضا حصلت على جائزة أفضل إخراج، قامت بإخراج أغنية أوبيلايت، فإذا فازت بجائزتين بتكون هي رقم ثلاثة بعد البي تي اس.

0: فرقة بي تي اس الفائزين أيضا بـ MTV Video Awards. يلا نكمل
1: الإيب أوب. كاردي بي أيضا من أفضل فيديو إيب أوب كان من نصيبة, وأفضل فيديو ألترناتيف لأوليفيا رودريغو. أما الفائز اللاتينو, شو رأيك باللاتينو؟ لازم نتوقف عند اللاتينو مع باد باني اللي فاز أيضا بجائزة عن أغنيته.

0: إذن تخلينا نرقص مش معقول حصتنا الفترة الصباحية
1: بس أحلى بكتير
0: صح؟
1: نعم. وسنختم طبعا مع برونو مارس الفائز بأفضل فيديو R&B والأغنية الأخيرة التي نستمع إليها من هذه الجوائز.

0: إذن نبقى في جديد آخر وجديد مراسي مشاك من جديد
1: أنت يلا جائزة لميشا جاي اليوم بالتنين بنشاط
0: بنشاط كبير وشو تحضيراتك اليوم لميشا صباح الخير
2: شكرا يعني شكرا على الموتيفاسيون يعني
0: على كل الموتيف
2: على المحفز على التحفيز لأنه بحاجة للتحفيز ما بعرف يعني شيء نفسي هيدا نهار التنين بالنسبة لي شيء نفسي بس بعتقد لكتير عالم كمان بنرجع فيه للطفولة وأيام المدرسة على كل حال رح يكون في اليوم المراسي رح يكون في عنا مرسى يعني أساسي في مراسي اليوم
0: نعم.
2: مع المفكر والباحث الأردني هاشم نصار اللي كرس حياته مع عائلته يعني بناته الاثنين وزوجته لتحرير أو تأليف موسوعة اسمها موسوعة فلسفة التشخيص والتجريد الأبعاد السبعة اللي إلى علاقة بالظاهر والباطن إلى علاقة بكل المكتسبات والمسلمات اللي أخذناها خلال حياتنا الصادر عن مركز الكتاب الأكاديمي في عمان 11 مجلد بيرجع فيه من أساسيات الأخلاقيات مرورا بكل الأديان الأشياء اللي بتجمع الإنسانية القيم يعني اللي بتجمع الإنسانية وكرس لحياته كل حياته تقريبا من عام 1998 لحد اليوم لكتابة هالمجلدات وعم بترجمهم مع زوجته للغة الإنجليزية حتى يصدروا كمان باللغة الإنجليزية في برات العالم العربي فطبعا هيدا الشخص أراد أنه طبعا كان

0: يمشي دوره. هو نقدر نقوله بأنه برلمان ديال الموالات وليس برلمانا بالتشريع الحقيقي وللمراقبة.
1: طيب
0: المسألة الثانية نعود للسؤال ديالكم أنا
1: سريعا
0: نعود للسؤال ديالكم أنا كنشوف بأن هناك لأن الدولة عندها منطقة ديال التوازنات ما يسمى بالتوازنات الماكرو اقتصادية وعندها ما يسمى بملفات ما يسمى بالملفات الكبرى هي اللي غتشتغل عليها لحد الساعة هي ديال تهيئ المونديال. نعطيك واحد الرقم فقط هناك ميزانية ديال 210 ديال المليار ديال الدرهم غادي تصرف وتوضع عليها تل المشرف عليها والآمر بالصرف فيها اللي هو الوزير المكلف بالمالية وزير القشاع في نهاية الولاية السابقة بالتالي ستخصص للمجال الترابي لا شأن للبرلمان فيها ولا للأحزاب ولا للحكومة هي ستكون موضوعة تحت تصرف هذا الوزير هذا بطبيعة الحال شو ما عرفنا شنو غيكون في المرحلة الجاية ثم أنه السلطة ديال العمال وسلطة ديال العمال والولاة يعني أن المنتخبين ليس لهم دور في هذا المبلغ الكبير والضخم جدا إذن هو خارج الإرادة ديال الحكم. إذن أنا كنقول بأنه أتوقع باش ما نكونش لا أريد أن أرسم صورة قاتمة ولكن أتوقع أن يكون هناك نوع من الاستمرارية في السياسات العمومية نوع من نفس الإشكالات والتخبط نفس الإشكالات لأن لماذا؟ لأن المقاربة التقنية لن تحل أي مشكل والمقاربة في غياب مقاربة سياسية حقيقية في نقاش كما سبقني الزميل ديالي الأستاذ أنه ما كانش هناك نقاش عمومي حقيقي
1: واضح
0: حول تقييم السياسة العمومية.
1: نعم لو سمحت لي يداهمنا الوقت أريد أن أعود أخيرا إلى الأستاذ عبدالله الترابي الصحفي. أستاذ عبدالله الترابي ما هي الأولويات التي على البرلمان المغربي التعامل معها الآن برأيك؟
2: هناك عدة أولويات فهناك أولويات سياسية بأن شاهدنا بأنه البرلمان السابق صراحة بأنه كان تجربة برلمانية ضعيفة وضعيفة جدا لأن الأغلبية الحكومية عندك لم يكن لديها نفس سياسي لم يكن لديها خطاب سياسي فبالتالي هناك أول شيء ربما هو عودة خطاب سياسي قوي داخل البرلمان لكي يجد فيه المغاربة أنفسهم ولكي يكونوا ممثلين حقيقيين للمغاربة. ثاني شيء هو بأنه دور الذي يجب أن يلعبه البرلمان بطبيعة الحال هو دور تشريعي ولكن هناك أيضا دور رقابي نرى بأنه في المدة السابقة كان هناك ضعف في هذا العمل الرقابي يعني بأنه كانت هناك مجموعة من الأمور لم تتم نظرا بأنه كانت هناك أغلبية كاسحة ومهيمنة داخل البرلمان أظن بأنه يجب أن يكون هناك دور رقابي أكثر والدور التاسع بطبيعة الحال والآن ننتظره هو بأنه ما هي طبيعة التحالفات التي ستكون مشكلة للحكومة السابقة.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبدالله الترابي. نعم أستاذ عبدالله الترابي الصحفي شكرا جزيلا لك أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا الأستاذ عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش والأستاذ صابر مدنين الكاتب الوطني السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبهذا مستمعينا تكون هذه الفقرة قد وصلت إلى نهايتها. استراحة موسيقية قصيرة تأخذنا إلى فقرة مجتمعات.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن. أخذ نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى قطاع غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: كشف مجلس السلام المدعوم من إدارة دونالد ترامب، كشف عن خطة جديدة للتعافي في قطاع غزة، وعن تخصيص نحو 2,450,000,000 دولار لمرحلة أولى تمتد 6 أشهر، تشمل إزالة الركام، تأمين مساكن مؤقتة، إصلاح المستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية. لكن تنفيذ الخطة لا يزال مرتبطاً بشروط سياسية وأمنية توصف بالمعقدة، فيما يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع وسط دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فتحي صباح، الصحفي والكاتب من غزة. نرحب بك أستاذ فتحي.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ طارق وضيوفك الكرام والمستمعين الكرام.
0: أهلا بك أستاذ فتحي صباح. كيف يتفاعل أهل قطاع غزة مع هذا الإعلان عن مجلس السلام؟
2: تفاعلوا بالأمل الممزوج بالحذر وعدم اليقين والشك، لأن الوعود كثيرة ولكن لا شيء منها ينفذ على أرض الواقع حتى الآن. هناك عدة ملاحظات تطرحها الناس. أولا، خطة ترامب أو وقف إطلاق النار أصبح يعني بعد أيام قليلة سيكون قد مر عام كامل. تشكيل اللجنة الإدارية التكنوقراط لديها 9 أشهر أو 10 أشهر حتى الآن ولم تدخل غزة ولم تقوم بأي أعمال. خطة السلام قاربت على العام ولم يجري أي شيء، وبالتالي شكوك. هناك يسمعون الكثير من الوعود ولكن لا شيء على أرض الواقع يجري حتى الآن. الشيء الآخر أن مبلغ 2.5 مليار دولار تقريبا هي مبلغ ضئيل قياسا بالتكلفة الإجمالية المقدرة بنحو 71 مليار دولار لإعادة عمارة قطاع غزة. وبالتالي هذه الخطة خطة التعافي، صحيح أنها خطة التعافي وليست إعادة عمار، ليست خطة شاملة ولا كاملة، ومع ذلك هي ستقدم حلول جزئية بسيطة جدا ل 66 مشروعا أو فرعا من فروع التي من الفروع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.
0: أستاذ فتحي، نعم يعني لو سمحت لي أستاذ فتحي صباح، يعني البعض يقول يعني الأمر الأهم ربما بدء هذه الخطة، ولكن يعني الإعلان لا يذكر شيئا عن برنامج يبدأ في موعد معين، بل ربط يعني بدء التعافي مع الشروط السياسية والأمنية. يعني ما هي هذه الشروط وهل هي قابلة للتحقيق أصلا؟
2: نعم، مجلس السلام قال أن هناك شرطين، ولكن أعتقد أن هناك أكثر من شرطين. الشرطين اللذين طرحهما مجلس السلام هما توفر المال اللازم لتنفيذ هذه الخطة. المسألة الأخرى هي الدخول إلى قطاع غزة، بمعنى دخول قوة السلام الدولية ودخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. ولكن هناك شروط أخرى من بينها ما تضعه إسرائيل ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهي نزع سلاح حماس وقطاع غزة وسلاح قطاع غزة، تنفيذ بنود خطة ترامب.
0: وهنا السؤال لو سمحت لي أستاذ فتحي الصباح، عندما يتحدث مجلس السلام عن شروط سياسية وأمنية يصفها بالمعقدة، هل هذه الشروط هل هي الشروط الإسرائيلية أم هي شروط الخاصة، أم يعني هناك حالة من عدم الفهم حقيقة؟
2: أعتقد أنها في معظمها شروط إسرائيلية، لأنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مرارا وتكرارا أنه لن يتم إعادة إعمار أي شيء ولن يدخل حتى لو كيس أسمنت واحد إلى قطاع غزة من دون نزع سلاح حركة حماس، وهو شرط معقد. الحركة أبدت استعدادا لنزع السلاح، وهناك مهل زمنية لمدة 6 أشهر، يعني وهي تقريبا نفس المدة التي لمدة فترة التعافي، ولكن لا شيء يحدث حتى الآن على أرض الواقع. لم يتم نزع أي سلاح، لم يتم دخول أي شيء، لم تدخل اللجنة الوطنية التي تشرف على عملية التعافي. من سينفذ هذه الخطة؟ الذي سينفذها مجلس السلام من خلال قوة السلام الدولية والمندوب السامي ملادينوف، ومن خلال اللجنة الوطنية، لجنة التكنوقراط، وهذه اللجنة مقيمة في القاهرة حتى الآن ولم تدخل، وليس هناك أي أمل بدخولها، وليس هناك أي موعد محدد للدخولها أو بدء العملية، وبالتالي من هنا تأتي الشكوك وعدم اليقين لدى الناس في قطاع غزة وهم متشككون. وأنا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى عدة شهور إضافية، لن تبدأ غدا أو بعد غدا أو الشهر.
0: فتحي صباح، يعني أشرت إلى يعني إلى قبول حركة حماس بفكرة نزع السلاح، ولكن هل هناك آلية لنزع السلاح؟ هل يتم مناقشة هذا الموضوع؟ هل هناك برنامج معين؟ أم أيضا كلها تصريحات في تصريحات؟
2: كلها تصريحات في تصريحات وكلها في علم الغيب، لم تنشر أي خطة لنزع السلاح ولا تعرف أي آلية لعملية نزع السلاح، والمسألة ليست محددة في نزع السلاح فقط، بل هناك تدمير الأنفاق، وهناك عدم تهريب الأسلحة أو المتفجرات، وهناك عدم صناعة أي صواريخ أو متفجرات. ويعني المسألة يعني يقال رمزيا أنه نزع السلاح، ولكن المطلب الإسرائيلي ومطلب حتى خطة ترامب والسلام الدولي هي تتناول كل ما له علاقة بالعمل المسلح والمغزى، وليس فقط نزع البنادق أو السلاح الموجود في أيدي رجال الشرطة والأمن.
0: نعم أستاذ فتحي صباح، باختصار شديد، كيف ينظر الناس في غزة إلى الخطط التي تصاغ خارج القطاع؟ هل يشعرون بأن صوتهم حاضر فعلا في تحديد الأولويات أم لا؟
2: بالطبع لا، لا أحد، لم يستشر أحد الناس على فكرة، يعني حتى النخب لم يتم استشارتها. يعني أنا أستمع باستمرار كصحفي وكمواطن فلسطيني إلى النخب التي تعمل في المجتمع المدني، النخب السياسية، الأحزاب، الفصائل، لم يستشرهم أحد في ذلك. كل ما تحدث هو من قبل مجلس السلام الذي يضم شخصيات دولية، وعلى مجلس النقاط أن تقول سمعا وطاعة، وعلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يقول سمعا وطاعة دون أي استشارة أو دون أحد رأيهم. هنا نسمع الكثير عن مثلا مدينة إنسانية في مدينة رفح المدمرة، لم يستشر أحد الناس، لم يستشر أحد أصحاب المنازل، لم يستشر أحد الناس الذين سيرحلون إلى هذه المدينة، وكيف ستكون المباني. هنا لدينا طابع مختلف ربما عن الطابع الغربي أو طابع الدول الأخرى. نحن لا نحبذ العيش في أبراج شاهقة أو ناطحات سحاب، الناس يفضلون منازلهم الخاصة، الناس لديهم طريقة في البناء، وهي مرتبطة بالثقافة العمرانية والثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية
0: وبهوية المنطقة.
2: نعم، ولا أحد يسأل الناس كيف تريدون أن يكون ما تكون منازلكم، ما هي الأشياء التي نركز
0: لو
2: عليها.
0: سمحت لي أستاذ فتحي، في أقل من دقيقة ونحن على أبواب الشتاء الآن، ما هي الأولويات لدى الناس في غزة؟
2: الأولويات أولويتان، الأولوية الأولى هي إدخال عشرات أو ربما مئات آلاف الخيام بدل تلك المهترئة التي أصبح لديها الآن 3 سنوات تعمل تحت ظروف الشتاء والصيف الحار، وزيادة الدعم الغذائي والمالي للناس، لأن الكميات المساعدات التي تدخل ضئيلة جدا، لا يدخل أكثر من 60 شاحنة يوميا، وهي كمية لا تكفي الناس، ولا يدخل خيام أو شوادر، خصوصا وأن الشتاء أعطانا إنذارا قبل نحو أسبوع أو 10 أيام بأن هطلت الأمطار في قطاع غزة بغزارة، وهذا مؤشر على أن وكما تقول دائرة الأرصاد الجوية لدينا شهر أكتوبر ستزيد فيه كمية الأمطار بنسبة 300% عن المعدل المعتاد، وهذا إنذار خطير جدا وضوء أحمر شديد.
0: شكرا جزيلا أستاذ فتحي الصباح الصحفي من قطاع غزة. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع في عاني،
2: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدمه لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت. سنتحدث اليوم عن المباريات الدولية، تصفيات في إفريقيا، كأس الأمم للعام المقبل، النهائيات التي ستقام في كينيا، في أوغندا وفي تنزانيا، 3 دول في نفس الوقت. نتحدث أيضا عن الكرة الأوروبية ودوري الأمم مع المباراة الأولى لزين الدين زيدان على رأس المنتخب الفرنسي، كل ذلك برفقة ضيوفنا. أرحب بلامين كزيم، أهلا بك يا لامين. وبطارق الجاني، أهلا طارق.
3: أهلا مرحبا.
2: ويسرنا استضافة نزار خنفير، أهلا وسهلا بك. طبعا غني عن التعريف، عملت مع المنتخب التونسي لسنوات، بما في ذلك أشرفت على المنتخب الأول التونسي. ستحدث بطبع عن المنتخب التونسي بعد قليل، ولكن سأبدأ بالمنتخب الجزائري الذي خاض أول مباراة له، الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى النهائيات، نهائيات القارية التي من حيث المبدأ ستقام العام المقبل في كينيا، في تنزانيا، في أوغندا. والمنتخب الجزائري في المجموعة التاسعة تغلب 3-1 على زامبيا مع مدرب جديد هو إبراهيم حمداني. فوجئنا عندما عين هذا المدرب، ليس له خبرة كبيرة لامين،
4: ربما ما هو فوجئ يعني بالتعيين تاعه في رأس المنتخب الوطني، لكن هذه هي لأن خلاص تعيين إبراهيم حمداني وكذلك عن طريق أنه طاقم، كذلك مجاء موسى صايب، نظن الفكرة ربما لاعبين قدامة تاع المنتخب الوطني، لاعبين ما قدامة محليين، مدربين محليين بأفكار اللي دوك نشوفه مع الوقت
2: مختلفة
4: بطبيعة الحال. والأغرب من ذلك وعند ما عين عن طريق يحيى كمساعد قبل ما يجيبوا المدرب الأول، هذا هو اللي دائما نتساءل لماذا، ولكن الآن مرحلة أخرى
2: مع مباراة أولى ضد زامبيا، فوز لم يكن سهلا، 3-1 في النهاية،
4: لم يكن سهلا، لكن سيطرة كلية شبه كل المنتخب الوطني اللي كان قادر يفوز بأكثر نتيجة. ولكن طبيعة الحال كل منتخبات بمدرب جديد أو ناخب جديد توجد صعوبة في من جانب الانسجام، من جانب توظيف اللاعبين وكذا. ما ننساش أنه خرجنا من كأس العالم بمدرب آخر مرحلة أخرى، ما ننساش أنه خلاص مرحلة رياض محرز نقدر نسميوها إلى جانب عيسى مندي لاعبين يعني اللي
2: أكثر من 100 مباراة،
4: أكثر من 120 مباراة لمندي و100 مباراة لمحرز، إذن بداية عهد جديد، لاعبين شبان بدون يعني قطيعة، يعني نفس تقريبا المجموعة ببعض اللاعبين الجدد على غرار ابن الأخضر بلومي، محمد بشير بلومي لاعب هل سيتي اللي خاض أول مباراة تاعو في المنتخب
2: في مكان ماجر على اليمين،
4: في مكان ماجر يعني
2: ماجر عفوا محرز
4: في مكان ماجر
2: ومحرز بالفعل.
4: لا يعني المباراة كانت متوسطة من جانب الفني، ولكن فوز مستحق. المنتخب الوطني إذا كان أعطينا يعني يعني انتيتولي تاع المباراة، نقول عنوان من الجانب الهجومي، فرديات كبيرة داير عملوا الفارق عندما دخل الحاج موسى، عندما يكون عندك بنك فيه لاعبين مثل الحاج موسى و وبولبينا وكذا، عندك يعني
2: من ناحية
4: الهجومية، ولكن من ناحية الدفاعية وفي وسط الميدان كاين عامل كبير ربما راح ينتظر إبراهيم حمداني.
2: نزار خنفير طبعا تبعنا هذا المنتخب الجزائري التجربة الأولى لإبراهيم حمداني على أعود إلى النخب الوطني، ربما نقطة مهمة جدا أيضا بالنسبة للمنتخب الجزائري.
3: والله بصراحة تفرجت في المباراة نقول لك صحيح كما قال الأخ في الناحية الدفاعية في بعض الأخطاء ويزموا يصلحوها، ولكن كلاعب كتنظيم هجومي كمردود كان ممتاز بالأخص في الناحية الهجومية، فاز ب3-1 صحيح ولكن ضيع ما لا يقل عن 3-4 أهداف، معناته هذا ما يظهر لك اللي قوة هجومية كبيرة ياسر، رغم اللي ثم بعض العناصر الجدد اللي هم صغار اللي نجم يعطيه الإضافة كما مازا كما عمورة عدى مباراة كبيرة ياسر، معناتها هذا معناتها كبداية للمدرب ما نجم تكون كان معناتها إضافة للستاف للإطار الفني باش نجم يخدم بأكثر أريحية.
2: ولكن يبقى يعني هناك نوع من الاستمرارية بالنسبة لهذا المنتخب نسبة للمدرب السابق، يعني لم تحصل الكثير من التغييرات من الناحية التكتيكية أو الخيارات التكتيكية.
3: هو أحسن حاجة الاستمرارية هي أهم نقطة في كرة القدم، معناتها وقت ثم استمرارية طبيعة الحال تشوف أنت الفريق عمال يتحسن من مباراة لأخرى، التغييرات راهو هذا يرجع بالضرر كسوة للإدارة ككل ولا كاللاعبين، معناتها باش اللاعبين يتعودوا على طرق اللعب، خاطر اذا كنت تفهم حاجه في لو نيفو في اللعب
2: المستوى العالي
3: معناتها الاشكاليه وقت المدرب ياخذ اللاعبين على 3-4 ايام بس ما ينجمش، مش كيما المدرب الفريق اللي عنده الامكانيه صبح وظهر يدربهم ويحاول يعطي افكار نتاعو في المنتخب في حاجه اخرى، حاجه ثانيه معناتها في فتره وجيزه صغيره يجب يشوف التجانس اللاعبين كيفاش يكون ثم تقالب بينهم ويفهموا العقليه نتاع المدرب شنو يحب يوصل، هذا بينجم يكون كان بالاستمراريه، كان في كل فتره تغير المدرب طبيعة الحال ما ثماش النجاح.
2: طارق، منتخب الجزائر يبدأ بقوة صحيحة، لديه 6 مباريات الآن في التصفيات، المجموعة لا تبدو صعبة مع توغو بوروندي زامبيا الأول والثاني يتأهلان كالمعتاد بالنسبة للمنتخبات الإفريقية الكبيرة، هناك بعض الوقت لبناء منتخب أيضا.
5: صحيح، ودي أول مباريات في المجموعة دي ما تكون يعني اللاعبين أو الأفارق الكل حتى يلعبوا في أوروبا عندهم لعبوا 6 أو 7 مباريات، يعني هذه أول مباراة في التصفيات. بالنسبة للمدرب حمدان يعني يكتشف في المجموعة، ولو أنه كان يشتغل في الاتحادية الجزائرية يظن مع منتخب أقل من 20 سنة وفاز بالألعاب المتوسط. يعني اليوم الحمداني دوره غير اللي كان فيه قبل، اليوم مباشرة يشوف اللاعبين قدامه، يشوف في مباريات رسمية، معناتها مباريات رسمية يشوف مستوى اللاعبين باش يعرف حتى جيل الجزائر، يعني جيل اللاعبين الشباب مازا حاج موسى البلومي هذوما عمورة هذوما لاعبين معناتها باش يشكلوا في المستقبل القريب نواة المنتخب الجزائري اللي فيه بوادر معناتها باش يرجع المنتخب الجزائري اللي عرفناه إذا يصلحوا شوية في وسط الميدان على مستوى افتكاك الكورة وخاصة في الهيكل الدفاعي، فما شوية هينات في المنتخب الجزائري إذا يصلحوهم قادر حمداني معناته، وأنا فرحان اللي في الإطار الفني معناته فما موسى صايب فما عنتر يحيى مدرب وطني معناته يعرفوا عقلية اللعب الجزائري، وحمداني زاد مولود في فرنسا يعني من مواليد فرنسا يعرف اللاعبين قريب من العقلية الأوروبية ويعرف اللاعبين الجزائريين، نتصور بالجهاز الفني
2: الجديد بالماضي الذي كان قادر
5: على طريقة الماضي يعني يعرف عقلية جزائرية ومتكون في أوروبا ولعب في حتى في أولمبيك مرسيلي وصل حتى قائد فريق في مرسيلي وفي غلاسكو رانجرز هذون لعب يعني يعرف على المستوى الأوروبي عنده فكرة كبيرة ويعرف اللاعبين، وعلى المستوى المحلي زاد يعرف إن شاء الله الجزائر يرجع الإشعاع وكما كان قبل.
2: متفائل أنت لمين مع هذا المنتخب الجزائري مع هذا الستاف الإطار الفني؟
4: متفائل نعم دائما بطبعي متفائل، لكن لأي هدف وشنو هو الهدف؟ لك الهدف الفوز بكأس إفريقيا،
2: التأهل ليس هدف بحد ذاته، يعني سيتأهلون
4: نعم. حيث المبدأ، ولكن ما هو المشروع على المنتخب الوطني على المدى المتوسط على الأقل؟ إذا كان فقط باش نروح ونشاركوا في كأس إفريقيا ما عندي حتى رأي في هذه القضية، إذا كان نروح باش نفوزوا بكأس إفريقيا نقول لك بلك بدري، مازال المنتخب ماهوش ناضج 100% وفيه بعض الأمور، ولكن ما هي الأهداف يعني على أربع؟ إذا كان أنا لي إذا داروا حمداني خلاص درت الخير تاعك، أعطي لهم 4 سنين أروح الكاس الإفريقية القادمة وكاس العالم وكذا، خليهم يعملوا خليهم يشتغلوا. ولكن إذا تكونديسيونيت تشترط علي أروح الكاس إفريقية الدور ربع نهائي نصف نهائي، هذه ماهيش أهداف هذه، لأنه كرة القدم الإفريقية ورت لنا باللي إيراسيونال غير يعني. ما تقدرش تقول، نعطيك مثال، 4 البطولات الإفريقية السابقة فازوا بها مدربين جدد، سما ما كاش عندهم باع كبير قبل ما إيمرس فايي كان أدجوان تاع غاسي
2: كمساعد
4: فاز بكاس إفريقيا
2: تمام، وعين خلال البطولة
4: أليو سيسي عندما فاز بكاس إفريقيا ما كان عنده في سيفي كبير بالماضي كيف كيف، وهذا باب تياو كيف كيف يعني كاس إفريقيا يقدر يفوز بها تقريبا مدرب فقط إذا كانت المجموعة ديناميكية بعض الجزئيات تقدر تفوز بكاس إفريقيا. ولكن الهدف تاع المنتخب الوطني هو أن نكمل ونبنوا فريق باش ينضج الفريق هذا ويروح لكاس العالم القادمة بمستوى آخر وكذا. هادو ما يظهر لي أنا الأهداف الواضحة لمنتخب وطني اللي لازم يكون عنده أهداف في هذا المستوى.
3: والله بصراحة حاجة على الكلام تاعو، احنا كمنتخبات شمال إفريقيا سواء معناتها المغرب ولا الجزائر ولا تونس، التأهل لازم يكون الحاصل، معناتها ما يلزمناش نخموا على التأهل، يلزمنا نخموا ديما
2: هو التأهل يستخدم لتكوين الفريق ربما،
3: ولكن التأهل هذا مفروض به عند كم من سنة، وإحنا دائما نلعب أما الربع النهائي ولا نصف النهائي، معناته الهدف الرئيسي هو دائما هو المربع الذهبي، هذا هو أهم نقطة. ولكن إذا نوصل إحنا نخمو كسوا في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب باش نخم على التأهل، هذا نقطة استفهام.
2: بالنسبة للمنتخب المغربي أيضا بداية جيدة مع فوز أول في المباراة الأولى ضد الجابون بهدفين للا شيء تحت إشراف المدرب محمد وهبي. هو هنا أيضا المنتخب المغربي بالطبع من المفترض أن يتأهل، هو يطمح للفوز باللقب بالطبع. في تكوين المنتخب المغربي نرى بعض التغييرات الصغيرة من مسابقة لأخرى طريق.
5: صحيح، هاي شوف نقطة قوة المغرب هي الاستمرارية خاصة في الإطار الفني، نفس النهج اللي كان يتوخى فيه وليد رقراقي أضاف له، ممكن أضاف محمد وهبي في النزعة الهجومية، نشوفه معناته المنتخب المغربي أصبح أكثر شراسة وأكثر مرونة خاصة في الخط الأمامي. اليوم معناته شفنا في مباراة زامبيا المغرب كان معناته السيطرة كان مهيمن بنسبة حتى نسبة استحواذ كانت فاتت 68% معناته في المباراة، وشفنا معناتها سرعة كبيرة خاصة في الهجوم وحتى على مستوى البنك الاحتياطي يعني في الرصيد البشري، شفنا بلال خنوس هو اللي قام بالتمريرة لسفيان الرحيم اللي كان احتياطي، شفنا عودة الزلزولي اللي غاب على كأس العالم بداعي الإصابة، شفنا معناتها عدة لاعبين المنتخب المغربي قعد محافظ على نفس النمط الهجومي ونفس حتى في طريقة البناء معناتها محمد وهبي اللي عرفناه معناتها في كأس العالم حتى ما يخافش يبني الكرة، ما يخافش من ضغط المنافسين وتخرج الكرة نظيفة وبسلاسة ويوصل للمرمى ويهدد أعتى منتخبات العالم، شفنا حتى ضد منتخب البرازيل. يعني المنتخب المغربي بالنسبة ليه المباراة هذوما كما قال سينيزار ولامين، بالنسبة للمنتخبات شمال أفريقيا هذه مباراة تسمى تحضيرية، إذا مش نقوله معناتها تحصيل حاصل لمنتخبات شمال أفريقيا تترشح لكأس أفريقيا مش مفاجأة يعني، ومتعودين معناتها بالترشح، ولكن هذا مثل المباريات التحضيرية لكأس أفريقيا، وهنا الهدف للمنتخبات هو اللي يفرق بين منتخبات معناتها تحب توصل للمربع ذا بمنتخب يحب يفوز بكأس أفريقيا، وهنا الاختلاف وينه.
2: دائما تحدث عن الاستمرارية، تحدثت عن الاستمرارية بالنسبة للمنتخب الجزائري، بالنسبة للمنتخب المغربي هناك استمرارية على كل الأصعدة بما في ذلك في طريقة اللعب، يعني ليس فقط بالنسبة للاعبين والمدربين ولكن أيضا أسلوب اللعب، الآن نرى نفس الأسلوب نفس الطريقة منذ عدة أشهر لنقول،
3: رغم تغيير المدرب دائما الأسلوب هو نفسه، هذاك هو الحاجة القوية في المغرب. ولكن أهم نقطة في المغرب ما يخفاكمش هي توا حاليا أحسن فريق في إفريقيا، معناتها صحيح معناتها وصل نصف نهائي كأس العالم في قطر وربع ربع نهائي في ربع نهائي في الكأس العالم الأخيرة، معناتها الإشكالية يزمو وقت يوصل الإنسان في المستوى العالي يزمو يستمر بالطريقة هذه، خاطر صعب مش يقعد خاطر الناس كل كتاب مفتوح يعرفون المغرب فاش تلعب، ورغم هذاك الكل معناتها يفرض أسلوب اللعب نتاعو وطريقة اللعب نتاعو، بطبيعة الحال عنده لاعبين من طراز رفيع، معناتها كي نتكلموا احنا على بونو ولا نتكلموا على مزراوي ولا وناحي اللي عدى مباراة استثنائيا، المباراة هذه معناتها مباراة من احسن المباريات اللي لعبها، وهذاكن هذا كل مؤشرات اللي الفريق المغربي في احسن حالته.
2: ونرى لاعبين احيانا في انديتهم ليسوا في نفس المستوى، ولكن مع المنتخب نراهم استثنائيين. تحدثت عن اناحي مثلا، مع الانديه انديته لا نراه استثنائي، ولكن مع المنتخب دائما هو استثنائي.
4: نعم كاين بعض اللاعبين اللي كما قلت، وكاين العكس، كاين اللي ممتاز في النادي ولكن في المنتخب يجد صعوبه. وناحي دائما حتى عندما كان ما عندوش، حتى في مارسيليا مثلا عدى موسم او موسمين شويه متوسطين، ولكن في المنتخب دائما ما كان ممتاز. هذه ذكرني كذلك بالحارس وهاب مبولحي في المنتخب الجزائري، وحتى بدون نادي كان ممتاز في المنتخب الوطني. يعني كاين واحد الروح، واحد ربما واحد الانسان اللاعب هو اول انسان وين يحس روحه يقدر يمد العطاء تاعو يكون احسن. ولكن فقط نقول باللي الصعوبه تاع سبتمبر، هذه كما نقول
2: هذه الفتره
4: تاع سبتمبر، لانه كل تحسب لكل منتخبات في عهد هيكله او اعاده نظر في المجموعه وكذا بدايه موسم. ولكن استثناء في افريقيا هو صعوبه التنقلات وكذا، هي تربح واش تربح في هذه التصفيات ما عاد التأهل وكذا. نظن أن تربح الاحتكاك بالكرة الإفريقية في إفريقيا، خاصة عندما تلعب في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب، ولا تلعب بأرياحية ملعب ممتاز، ظروف ممتازة كذا، تقدر تفوز.
2: هناك ظروف أيضا جيدة في كان